يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل.

رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وابدع عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر النظام الأحمر من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها محبة المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، مع كمال السلامة من الفتن والمحال، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الوتر إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر

الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم. إلهي نسألك بالاسم الأعظم.

في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخصون المصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم وما الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو

والتمكين مرقى، وجمع الشريعة واليقينا يا الله. وذكر العيدروس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيما حاتاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما جاهم مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيما بحول الله، وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا، وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا.

الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طر موسع الكل بالراس سألك أسفال سترى على القباح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي

أسألك العفو عني ولم يغفك ظني يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال، يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشوة فات واشغال، يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، ضحت تروج علي وقصها الجاه والمال، يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال، يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم يدال، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم يجال، يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم يجال، يا

غيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله ومنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة.

من فعل ما لا يطاق بذنب رهين يا الله. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا الله. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام.

ربي إني يا ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلني فأغثني بالقز قبل المنيا يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو قوضي وقوض كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من منيا يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع سد الإقبال في كل أمر يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزيا يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي بيت

بما قد حل قلبي من هموم واشتغال، فتداركني باللطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد كفاني علم ربي. الله يا سريع

يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حافظ احفظنا وثبتنا ما أهل الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات وأعطنا أحسن يقين مع كمال دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان بالظهور في العيون الراحمات

وكاتبا موفق امه احمد واذ واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الانبياء والصالحين والصالحات على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب بعض النعمات ذات خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يا جان. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير كل ضعيف ويا مامنا كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها.

عيونك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فذلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجدت لك وجتي.

والجاد لك وجتي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين دي وحاسد المعاند بحق سر طاصم يا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

0: ربنا بكرة فريق رب الأمة جميعاً تحوي الأحوال أحسن رقير على ما تبقوا به ترد وعافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخل في الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

ها سبحان الله بحمده.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك

لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بلا جبان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بينها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طبع نضيد رزقا للعباد وأحيينا ببلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي يعني عن يمينه وعن شماله قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذاك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقى في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

المسلمين اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا اللهم واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلسا طبقا عاما دائما فيه مباركا ولا تجعلنا من الآيسين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلزل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين ويوفق لهم وصنهم وتولهم ورعهم وأهلهم ومفيدهم وفقنا أمتك وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وصير ارتفاع بعيد وأزل عنا وعنهم جرى الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا بعافية وسلامة

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام منك السلام. وحين ابرم سمت هن ابرم ديك دار دم دم دم دم جلال الكرم. اللهم لمن المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض المريض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الفاتحة. إن الله يجعله فرطا لأبويه وشافعا ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. صلاة طفل ذكر.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الفاتحة. إن الله يجعله فرطا لأبويه وشافعا ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: اللهم صل وسلم وسلم
1: وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين.
2: أستغفر الله.

أتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

دائم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا.

كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيهان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك

من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لن في صهم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لن في صهم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لن في صهم لها والله سميع عليم.

آله وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم

استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب

كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: جعلنا نسلم ومعنا عليك الأجر وجعلنا وحرنا ونفعنا أعلم ودوبنا ويحقنا حقات وجعلنا تمكين المكين إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، وبإسنادكم إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين في الدارين، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الكينات المغنيات ويقول: لا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج، فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، فقال له رجل: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فيكرم لأجل ذلك، فرخص له في الكرامة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الخمر وعن بيع العنب ممن يتخذه خمرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله في الخمرة 10 أشياء: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وصاقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. والله أعلم. فرع في بيع المصحف. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كانت المصاحف لا تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الرجل يأتي بورقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الرجل فيكتب له احتسابا، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئست التجارة، ولوددت أن الأيدي قطعت في بيعه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كثيرا ما يقول: لا أرى للرجل أن يجعل المصحف متجرا، ولكن إذا عمل بيديه فلا بأس. وكان الحسن والشعبي لا يريان بذلك بأسا، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بمنهاجهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الكلام الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى عما يتعلق بالبيع، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الجينات، أي الجوار المغنيات، الجينات المغنيات، ويقول: لا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. قال أبو أمامة رضي الله عنه: في مثل ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وذلك أنه إن كان فيما تغني به الجارية من تشبيب وغزل يبعث على إثارة الشهوات في الحرم أو على اعتداء أو ظلم أو غير ذلك من الأشياء، فالإنشاد بذلك حرام، وسماعه كذلك حرام. وكذلك إن كانت تنشد للرجال الأجانب ويخشى الفتنة فذلك أيضا حرام. ومن كانت بهذه المثابة إنما تشترى لأجل غناها فذلك منهي عنه، كما جاءنا في الحديث ما بين وأطلف الأئمة ما بين نهي تحريم أو كراهة. فلا يجوز أن يكون البيع والشراء من أجل ذلك الغنى. ويقول: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم، وإياكم الزنجة فإن بصير أعمارهم قليل أرزاقهم. وهذا أيضا الحديث في سنده كلاما. وإنما صحة الحديث في الأمر بمعونة المملوكين، وأن نطعمهم مما نطعم ونلبسهم مما نلبس، وجاء الترغيب في الأكل معهم وإحضارهم وقت الأكل عندما يأكل أسيادهم ومن معهم من أهل بيوتهم ومن ضيوفهم طعامهم المعتاد، وينبغي أن يحضروهم معهم وأن يتفقدوا حاجتهم. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، فقال له رجل: يا رسول الله، إن نطرق الفحل فيكرم لأجل ذلك. فرخص له في الكرامة أن يعطى شيء لا بحكم الأجرة ولا شراء، ولكنه إكراما له لأنه ساعده على أن تحمل ناقته أو بقرته أو غنمته كذلك، فحينئذ لا يكون الإيجار، والإيجار غير صحيح عند عامة الفقهاء، وإنما يجوز إعطاء كرامة غير معينتين. فعسب الفحل أي ضراب يطرق الفحل للأنثى، فالتفق الفقهاء على عدم جواز عسب الفحل لما جاء في النهي عند البخاري، يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وكذلك ما جاء في رواية النسائي نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. فكما لا يجوز بيع ذلك فكذلك لا يجوز الاستئجار في ذلك عند جمهور الفقهاء، عدم جواز إجارة الفحل للضراب لما جاء في الأحاديث. أيوة. وقال المالكية، وهو قول مقابل لصح عند الشافعية، أنه يجوز إجارة الفحل للضراب. قيد المالكية الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمن معين كيوم أو يومين أو لمرات معينة، ولا يجوز استئجار الفحل للضراب ويوقت إلى حمل الأنثى، إلى أن تحمل الأنثى، ما يجوز عند المالكية. وكذلك جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في استئجار الفحل للضراب، قال: إذا احتاج إليه ولو يجد من يطرق له مجانا جاز له أن يبذل الكراء، لأنه بذل لتحصيل منفعة، يقول لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها. فالاحتياط في الشرع لا يجوز البيع ولا الإجارة، ولكن أن يكرم صاحب الفحل بما شاء من دون اشتراط ولا يعد أجرة فذلك إليه من المكارم. كان عمر رضي الله عنه يقول لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها. وهذا من بغياتي في الفرع اللي بعده في فرع بيع المصحف. كان ينهى عن بيع الخمر لأنه حرام ونجس ولا يصح بيعه ولا يجوز، وعن بيع العنب ممن يتخذه خمرا ممن عرف عنه ذلك أنه يعصر العنب ليحوله إلى خمر، فحينئذ لا يجوز بيع العنب عليه وهو معلوم بهذه الصفة، كمن يبيع سيفا مقاطع طريق معلوم أنه يستخدمه لإيذاء المارة أو أخذ شيء عليهم مكس، فتبيعه السيف تكون مشارك له في الإثم لا يجوز ذلك. فكل من ظهرت عليه علامات استعمال المباع في محرم ما يجوز البيع عليه. وكان يقول عن الله في الخمرة عشرة والعياذ بالله تعالى كلهم بسبب الخمر ملعونين. عاصرها الذي يتولى عصرها ومعتصر الذي يطلب ممن يتولى عصرها أن يعصرها له، عاصرها ومعتصرها وشاربها حملها قال أنا ما لي دخل ولا أتناول منها شيء إلا أحملها بس، حتى تحملها فعليك اللعنة تحصل اللعنة بمجرد حملها. قال أنا لا يشتغل حمال، تشتغل حمال لا تحمل خمر لأحد، إذا رأيته عندهم حمولة خمر حرام عليك أن تأخذها وإلا دخلت في اللعنة. قال وحاملها والمحمولة إليه كلهم واقعين في اللعنة، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، مشترات له كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. هم عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. ثم تكلم عن بيع المصاحف تعظيما لحرمة كلام الله أن لا يكون مثل المتاع يباع ويشترى. ولأنه يتصل بالأمر المعنوي وهو أن يباع كلام الله تعالى ويباع العمل أن يترك العمل به أو يحرف في شيء بمقابل، فيشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فيكون لذلك حرام. إذن فالمصاحف يجب أن تعظم. يقول ابن عباس كانت المصاحف لا تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الرجل يأتي بورقه عند النبي فيقوم الرجل يكتب له احتسابا ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف وهكذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بأصحاب المصاحف يقول بئس التجارة ولو وددت أن الأيدي قطعت في بيعه. ولذا تجدهم يحترزون عن التلفظ بالبيع والشراء في المصاحف، حتى إذا حصل بينهم يقول اتهب فلان لنفسه كذا بمقابل كذا من فلان بن فلان، ولا يقولون باع لأنه ما يباع كلام الله ولا يشترى، فهو أعظم وأجل قدرا من ذلك. إذن بيع المصحف وشراءه يقول الشافعية مكروه، مراد خالص القرآن يعني، وكما يقول لا الشيخ عمير لصون القرآن عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء. وهذه الكراهة أيضا في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وأن المقصود منه كلام الله فتجب صيانته عن الابتذال. وهكذا جاءت كراهية بيع المصاحف عن ابن عمر وابن عباس رضي الله وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي. سمعتم قول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. يقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصحف. ثم في قول كذاك عند الشافعية أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء، الشراء ما يكره. ولأن في الشراء تحصيل له بخلاف البيع فإنه تفويت له وإعطى وابتذال، انقطع رغبة عنه يبيعه. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يكره بيعه دون شرائه. يقول بعد ذلك عن ابن عباس اشتري المصاحف ولا تبعها. في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أن بيع المصحف لا يجوز ولا يصح، وهذا هو المفتى به في المذهب عنده. وكذلك لا يحرم الشراء. أيوة. وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل جواز ذلك من غير كراهة. فإذا للإمام أحمد ثلاثة أقوال في بيع المصحف: القول بالحرمة والكراهة والجواز. ومثلها كذلك في الشراء، وعنده في المبادرة المصحف بالمصحف قولان، ولكن المقرر في المذهب عندهم تحريم البيع. رزقنا الله تعظيم آياته والعمل بما فيها. وقد ختم بعض الأولاد القرآن عند شيخه أقراه إياه، فلما ختمه اغتبط بذلك والد الصبي وأحضر هدايا كبيرة للمعلم، ولما أعطاه إياها الصبي قال له: قل لوالدك كسرت هذا كثير. فلما أخبر والده بذلك قال: واليوم يا ولدي من اليوم ما عاد تدرس عند هذا يعظم ما أعطينا من متاع الدنيا على القرآن. القرآن عظم، إيش يساوي هذا؟ ندور لك شيخ ليعرف قدر القرآن يعظم القرآن. وهكذا ما يتعلق بحكم المصحف، وهذا في بيعه للمسلم، أما بيعه للكافر فجمهور الفقهاء على حرمة ذلك. يبيع مصحف كامل أو جزء من أجزائه فلا يجوز بيعه للكافر، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لما جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. إذن فالأظهر عند الشافعية وكما هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية عدم صحة بيع المصحف للكافر، لأنه ما يحترمه ولا يعظمه، لا يجوز تمكينهم منه. وفرع المالكية على هذا فسخ البيع إذا كان المبيع قائما. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما يقول: لا أرى الرجل يجعل مصحفا متجرا، ولكن إذا عمل بيديه فلا بأس. حسن الشعبي: لا يرياني بذلك بأسا. إذن فهذا الخلاف، وكذلك جاء عند الحنفية، وكذلك القول المشهور عند المالكية أن بيع المصحف الكافر صحيح، لكنه يجبر على إخراج من ملكه لحفظ كتاب الله عن الإهانة. ولكن فتبين أن هذا الخلاف إذن راجع إلى من كان يخاف أن يستهين به أو أن يرميه وما إلى ذلك، فلا يجوز بيع عليه البدله. ومن رجي له أن يتأمل ويتدبر ويهدى إلى الإسلام فلا بأس من بيع عليه. ومع انتشار المصاحف الآن سواء المطبوعات أو عبر الآلات هذه والنت، لا يستطيع الكافر أن يقرأ ما شاء من القرآن ويأخذ ما شاء من القرآن. فمن رجي له بذلك الإسلام وكثيرا ما يكون من خلال اسمه ترجمة تفسير القرآن، ترجمة تفسير الآيات هذه، فهو الذي في الغالب يطبع ويقع أيضا في أيدي غير المسلمين، والذين قالوا بالجواز استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما كاتب الكفار والمشركين سواء ملك الروم أو ملك فارس، كتب في الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا، هذا قرآن، والبسملة كذلك قرآن عند الشافعية، فيكتب البسملة ويكتب: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، فكتب لهم الآية وأوصلها إلى أيديهم وهم ملوك، وحتى منهم من مزق الكتاب مثل كسرى في دعوتهم إلى الله تعالى. وعلى هذا يقول إذا كان المقصود تعليمهم معاني القرآن عشر جاء أن يسلموا فالأمر فيه سعة. لا إله إلا الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان من أسباب السلام بعضهم أنه وجد إذن لما زار مصر منع له امتناع بعض المسلمين من تسليم المصحف تعظيما له، فزادوا تطلع إلى ما في المصحف، حتى كان سبب لإسلامه فيما بعد لما رأى التعظيم عند صغارهم وكبارهم لكتاب الله جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رزقنا الله تعظيم شعائره مثل أمره، قالوا: أعظم الشعائر شعائر الله تعالى خمس: القرآن الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، الكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. هذه الخمس أعظم شعائر الله، أعظم شعائر الله خمس: القرآن الكريم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، وشهر رمضان. والشعائر كل علامة على شيء من دين الله تعالى مرتبطة بالدين فهو من شعائر الله، حتى أن ما أهدي من الجمال والبدن لأجل الحرم جعلت من الشعائر، وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليه صواف. حتى الجبل الذي جعل بداية والذي جعل نهاية للمسعى في العمرة والحج جعل من شعائر الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهكذا. فكل منسوب إلى الدين معلم من معالمه فهو من شعائر الله المامور بتعظيمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعاننا الله على تعظيم أمره وشعائره ودينه وشريعته ورسوله وما جاء به عنه، ورزقنا القيامة بحق ذلك على خير الوجوب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اللهم صل وسلم.
2: ب بسم الله الرحمن الرحيم
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بما مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يتكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: على مراتب علم بقين عليك الحق اللقين وفق ما تبين أنت برفعنا على مراتب من تعيفك لطفا وعافية.
3: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني حضرت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله

أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، أخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.
الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولوا خائبين يا الله، شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامي.

بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. فرد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم

بخلقه يا خبيرا بخلقه. اغطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. اغطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل. الطف بنا

نزل، إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين.

فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

نكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:

والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بمدينة تريم في انطلاقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتجدد محطات في موسمه 11. يسرنا أن نجدد معكم اللقاء في موسم يحمل بين طياته الكثير من الفوائد والمعارف، ويزدان بفقرات متنوعة ومميزة أعددناها لكم بعناية لنرتقي بالفكر ونثري المعرفة ونرسم معا مساحات من الفائدة والمتعة. في هذا الموسم سنقف عند رشفة من كتاب لنرتشف من معين المعرفة والحكمة، ونفتح صفحات من الكتب النافعة كما نصحبكم في مختارات المستمعين، حيث تتجلى مشاركاتكم وآراءكم وإبداعاتكم التي تضفي على البرنامج روحا من التفاعل والتجدد. ونلتقي كذلك مع فقرة غذاء ودواء لنتعرف من خلالها على ما ينفع الأبدان ويحفظ الصحة والعافية، ثم نبحر في فقرة تربية الأجيال لنستضيء بأهم الأسس والقيم التربوية التي تسهم في بناء جيل واع ومتميز. وفي ختام كل حلقة نأخذكم إلى واحة محطات، حيث الكلمات الهادفة والوقفات المضيئة والنفحات الإيمانية التي تترك أثرا طيبا في النفوس. فكونوا معنا في هذا الموسم الجديد وشاركونا آراءكم ومقترحاتكم ورسائلكم، فأنتم شركاء النجاح وبكم يزداد البرنامج تألقا وتميزا. أهلا وسهلا بكم في الموسم 11 من برنامج محطات، ونسأل الله أن يجعله موسما حافلا بالفائدة والنفع والمتعة، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. والآن أحبتي نبحر سويا مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب وفي حلقتنا الأولى من حلقات هذا البرنامج في موسمه 11 سيكون حديثنا عن رشفة من كتاب بداية الهداية. مؤلف الكتاب هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام. ولد سنة 450 للهجرة الموافق ل 1058 للميلاد بمدينة طوس بخراسان، وتوفي سنة 505 للهجرة الموافق ل 1111 للميلاد. ويعد من كبار علماء الإسلام في الفقه والأصول والتزكية والتربية. يعد كتاب بداية الهداية من أهم الكتب التربوية والأخلاقية، وقد جعله الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى مقدمة لطالب العلم والسالك إلى الله تعالى، يبين فيه آداب العبادات والمعاملات وأخلاق المسلم في يومه وليلته. ومن النصوص المختارة من متن هذا الكتاب قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن الهداية هي ثمرة العلم، بل هي فائدة العلم، ولأجلها طلب العلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا لتستعمله في هداية نفسك وإصلاح قلبك، وإياك أن يكون قصدك منه نيل الجاه أو المال أو المنزل عند الناس. وقال أيضا: فإن العلم النافع هو الذي يكشف لك عيوب نفسك ويعرفك بآفات أعمالك ويقلل رغبتك في الدنيا

يزيد رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك لمعرفة عبادة ربك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فأما العلم الذي لا يثمر العمل ولا يبعث على الخشية ولا يزجر عن المعصية فهو حجة على صاحبه يوم القيامة لا له. يبين أحبتي الإمام الغزالي في هذه الفقرة أن الغاية الحقيقية من العلم هي الهداية والعمل الصالح، وأن قيمة العلم ليست في كثير المعلومات بل في أثره في القلب والسلوك. ومن هنا ابتدأ الغزالي رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى إخلاص النية والعمل.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان من أروع ما قرأت في حياتي. دعني أصارحك، لطالما توقفت حائرا أمام قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كانت الكثرة هنا تؤرقني، لماذا الكثرة؟ لقد وقت الله الصلوات بأوقات محددة، وفرض الصيام شهرا واحدا في العام، والحج مرة واحدة في العمر. أما الذكر فلم يضع له حدا، بل أمرنا ربنا أن نغرق فيه إغراقا. كنت أظنها كثرة العدد فقط، مسبحة تدور في يد شيخ كبير، حتى أمسكت بطرف الخيط الناظم وتتبعت هذا الشريان في كتاب الله، فاكتشفت أن المسألة ليست مسألة عداد رقمي، بل هي مسألة حياة أو موت، وأن الذكر في القرآن هو الهواء الذي إن انقطع لحظة ماتت الروح اختناقا. استوقفني في رحلة التدبر أن القرآن حين تحدث عن المنافقين لم ينفي عنهم الذكر تماما، بل قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا الله، القلة هنا كانت قرينة النفاق، والكثرة هي برهان الصدق والحياة. وكانت الآيات تنادي فينا: إن لم تكن كثير الذكر فتحسس قلبك فقد بدأ التبلد يتسلل إليه. وتذكرت فورا ذلك الحديث الذي يضع النقاط على الحروف ببراعة مذهلة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. القضية إذن وجودية، الذاكر حي نابض متصل بمصدر الحياة، والغافل جثة هامدة ولو مشى في الأسواق وأكل الطعام. ثم أخذني الخيط إلى مشهد عجيب في سورة طه، حين خاطب الله كليمه موسى في أول لقاء مقدس: فماذا كانت الوصية الأولى لتأسيس العقيدة؟ قال له: وأقيم الصلاة لذكري. الله أكبر. الصلاة بكل جلالها وركوعها وسجودها ليست مقصودها لذاتها، بقدر ما هي وسيلة لإقامة الذكر، فالذكر هو الغاية، والصلاة هي القالب الذي يحفظ هذا الذكر من التبدد. ثم تأملت كيف تحول هذا الذكر من مجرد وظيفة إلى ملاذ نفسي وطبيب للقلوب المنهكة، في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظت هنا الطمأنينة، وهي شعور بالأمان والاستقرار لا يهبه مال ولا جاه، وكأن الذكر هو الحبل السري الذي يمد الجنين بالغذاء في ظلمات الرحم، فإذا انقطع اضطرب الجنين وفزع. لكن القرآن بعمقه المذهل لا يريد منا ذكرا أجوف بلا بصيرة يغيب العقل، بل ذكرا يوقده ويشعله. انظر كيف ربط الخيط بين الذكر والفكر في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا رأيت المسلم المتوازن كما يريده الله، لسانه يلهج بالذكر وعقله يسبح في ملكوت الفكر. الذكر يمنحه الحرارة الإيمانية، والتفكر يمنحه العمق والبرهان.

0: الرجال الحقيقيين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إنه صراع مرير بين زينة الحياة وبين سر الحياة. المال والبنون زينة، لكن الذكر هو الروح، والقرآن يحذرنا من أن نضحي بالروح لأجل الزينة. ولما تسألت كيف يكون هذا الذكر المنهجي، هل له طقوس معقدة؟ جاء الجواب في غاية البساطة والشمول في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. انظر إلى أدب العبودية في نفسك تضرعا خيفة، إنه ذكر المتذلل المحتاج لا ذكر المستغني المدل، إنه ذكر يملأ الباطن قبل أن يفيض على اللسان، ذكر يمتزج بالأنفاس في الصباح والمساء ليحمي المؤمن من أن يكون من الغافلين. واستمر الخيط يشدني بقوة نحو آيات الجهاد. نعم الجهاد في أحلك المواقف وأشدها رعبا عند لقاء العدو، ماذا يطلب الله؟ هل يطلب القوة البدنية فقط؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عجيب، في لحظة تطاير الرؤوس يطلب الذكر الكثير. نعم، لأن الثبات الحقيقي منبعث من اتصال القلب برب القوة، والذكر في تلك اللحظة هو استمداد للمدد السماوي حين تنقطع الأسباب الأرضية. ثم وصلت إلى الذروة، إلى الآية التي خفق لها قلبي واقشعر لها جلدي، وهي قانون المعاملة بالمثل مع ملك الملوك. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. يا الله، من أنا العبد الفقير الفاني ليذكرني الله العظيم المتعال؟ أي شرف هذا وأي مقام هذا. وتذكرت الحديث القدسي الذي يفسر هذا الجمال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا تتلاشى كل رغبات الدنيا ويصغر كل ثناء من البشر أمام عظمة أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى في حضرة القدس والطهر. وختم هذا الخيط رحلته في نفسي بآية الجمعة التي توازن بين الدنيا والآخرة ببراعة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر ليس انقطاعا عن الحياة في صومعة، بل هو استحاب لمعية الله وتوفيقه وعونه ونورك الداخلي. وأنت تضرب في الأرض وتبني الحضارة، أنت تبيع وتشتري وتزرع وتصنع، وقلبك معلق بالعرش، لسانك رطب بالذكر، رطب بالذكر. هذا هو الفلاح الحقيقي. لقد غيرت هذه الرحلة نظرتي للوجود. لم يعد الذكر عندي مجرد كلمات، بل هو حالة يقظة دائمة. أدركت أن قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هو دعوة للانضمام إلى موكب الأحياء في كون يسبح بحمد ربه. إنها دعوة لأن نجعل قلوبنا محاريب لا تتوقف فيها الصلاة الصامتة، وأن نعيش بمعية الله في كل نفس. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
1: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
0: في فقرة غذاء ودواء يقول الدكتور جميل القدسي: قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. لكن السؤال المهم: كم لترا من الماء يجب أن نشرب يوميا؟ وهل صحيح أن شرب الماء يخفف من حموضة المعدة؟ الحقيقة أن حاجة الإنسان للماء ليست واحدة عند الجميع، فبعض الناس يشربون الماء بكثرة وبعضهم لا يشعر بالعطش إلا قليل، وهذا يعود لاختلاف طبيعة الأجسام وأنظمتها الحيوية والاستقلابية. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اختلاف أصل خلق الناس بقوله: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، رواه الإمام الترمذي. ومن هنا نفهم أن الناس يختلفون في طبائعهم واحتياجاتهم، فهناك من يشعر بالعطش سريعا ويحتاج إلى

0: الماء كثيرا، وهناك من لا يطلب الماء إلا نادرا، والسبب أن الإحساس بالعطش يرتبط بمستقبلات دقيقة في الجسم تسمى المستقبلات الإسمولية، وهي تراقب تركيز السوائل في الجسم. وقد تنبه الإنسان العطش عند انخفاض بسيط في ماء الجسم. أما القول الشائع بأن شرب الماء بعد الطعام يسبب الحموضة فليس دقيقا دائما. فالقرآن الكريم جمع بين الأكل والشرب في قوله تعالى وكلوا واشربوا في أكثر من موضع دون فصل بينهما، لكن الأفضل أن يكون الشرب باعتدال لا بإفراط شديد أثناء الطعام حتى لا يشعر الإنسان بالثقل أو الانزعاج الهضمي. ويقول الدكتور جميل القدسي أيضا نصيحة هامة بخصوص شرب الماء البارد جدا: لا يفضل شرب الماء البارد جدا لأنه يؤدي إلى تنبيه العصب المبهم، وهذا التنبيه قد يسبب تقلص المعدة، زيادة إفراز الحمض المعدي، وهو ما قد يسبب انزعاجا هضميا خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة أو القولون. ويقول نصيحة أخرى مهمة: لا ينصح أيضا بشرب الماء البارد على معدة خالية لفترة طويلة، لأن ذلك يكرر تنبيه العصب المبهم وقد يزيد من اضطراب المعدة ووظائف الهضم. ما هي الطريقة الأفضل لشرب الماء؟ أن يكون الماء معتدل البرودة، يشرب على 3 دفعات وفي وضعية الجلوس كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طريقة تجمع بين الحكمة والسلام الصحية والتوازن الفسيولوجي. والخلاصة: اشرب عندما يحتاج جسمك وراقب عطشك واجعل الماء قريبا منك، فحتى شرب الماء له ميزان، والالتزام بالطريقة الصحيحة يحمي معدتك ويحسن صحتك بإذن الله تعالى. فالماء حياة والعلم نور.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: في تربية الأجيال وغرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان أبناؤنا أمانة لا ملك نتصرف فيه كيفما نشاء. يخطي بعض الآباء حين يظنون أن مجرد الإنجاب يمنعهم حق الضرب والإهانة والتجريح متى غضبوا، وكأن الأبناء ملكية خاصة، بينما الحقيقة أن الله جعلهم أمانة وسيسأل الوالدان عنهم قبل أن يسأل الأبناء عن والديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا فإن التربية ليست سلطة مطلقة، وإنما مسؤولية عظيمة ورحمة وعدل وحكمة. أولا ستحاسب على تربيتهم، لن تسأل فقط هل أطعمتهم، هل أنفقت عليهم، بل ستسأل أيضا هل علمتهم دينهم، هل غرست فيهم الأخلاق، هل حفظت كرامتهم، هل كنت قدوة لهم، هل عدلت بينهم، هل ظلمتهم عند الغضب. فالمسؤولية ليست في توفير الطعام واللباس فقط، بل في بناء الإنسان. ثانيا، هناك فرق بين الأبوة والتملك. كونك أب لا يعني أنه من حقك أن تهين، أن تسب، أن تذل، أن تضرب بلا ضابط، أن تكسر شخصية ابنك أو ابنتك. فالله أمر الأبناء ببر الوالدين كما أمر الوالدين بالإحسان إلى الأبناء والعدل بينهم والرحمة بهم، فالحقوق متبادلة وليست من طرف واحد. ثالثا، عبارة ضربونا وتربينا ليست دليل على صحة الضرب. كثير ممن يردد هذه العبارة لا يشعر بما تركته القسوة في داخله. فكم من إنسان يعيش اليوم ويحمل آثار قديمة بسبب العنف، منها ضعف الثقة بالنفس، الخوف من التعبير عن الرأي، الكذب أحيانا هربا من العقوبة، العدوانية والعنف مع الآخرين، القلق والانطواء، صعوبة تكوين شخصية مستقلة، ضعف المبادرة وتحمل المسؤولية. ليس كل من ابتسم قد تعافى، وليس كل من نجح قد نسي جراح طفولته. رابعا، الكلمة قد تجرح أكثر من الضرب. بعض الآباء لا يضربون أبنائهم لكنهم يقتلونهم بالكلمات: أنت فاشل، لن تصبح شيئا، أنت غبي، يا حمار، ليتني ما أنجبتك، وغيرها من الكلمات القاتلة. وقد تبقى هذه الكلمات في ذاكرة الطفل عشرات السنين، بينما يظن قائلها أنها انتهت في لحظة غضب. خامسا، الاعتراف بالخطأ لا ينقص من قدر الوالد. إذا أخطأت في حق ابنك فاعتذر، فالاعتذار لا يسقط هيبتك أبدا، بل يرفع مكانتك في قلبه ويعلمه الشجاعة والتواضع وتحمل الخطأ. وأعظم المربين هم الذين يراجعون أنفسهم قبل أن يطالبوا أبنائهم بالمراجعة. تذكر دائما عزيز المربي، طفلك لا يحتاج إلى أب يخشاه، بل يحتاج إلى أب يأمنه. لا يحتاج إلى بيت يخاف العودة إليه، بل إلى بيت يجد فيه الرحمة والإحتواء والمودة. فالخوف يصنع الطاعة المؤقتة، أما الحب والإحترام فيصنعان الإنسان الصالح بإذن الله تعالى. رسالة إلى كل أب وأم، إذا أردت ولدا بارا في المستقبل فكن له اليوم أبا رحيما، وإذا أردت أن يسمع منك غدا فاستمع إليه اليوم، وإذا أردت أن يحترمك عندما يكبر فاحترمه وهو صغير. فالطفل الذي تصان كرامته يكبر وهو يعرف قيمة كرامة الآخرين. أنت لا تربي طفلا ليطيعك اليوم فقط، بل تربي إنسان سيحمل أثرك بقية العمر. فإما أن يذكرك بدعوة صادقة أو بجرح لم يندمل، فاختر الأثر الذي تحب أن تلقى الله به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في التربية والرحمة في التعامل، وأن يصلح أبناءنا ويجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة.
1: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
0: في فقرة محطات أحبتي، أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها الأستاذ محمد بن سعيد عمره. ورد سؤال: أبي تزوج قبل وفاته بسنين، وقبل وفاته بسنة طلق زوجته ومعه أولاد منها وهم عندها، فهل يصح أن أذهب وأدخل عليها لزيارة إخواني الصغار وأسلم عليها؟ الجواب: كل امرأة تزوجها أبوك تعتبر محرما لك بمجرد الزواج منها، ولا يضر طلاقها بعد ذلك أو وفاته، فهي من المحرمات بالمصاهرة على التأبيد بلا خلاف. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وعلى ذلك فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الجلوس معها، بل إن هذا من الصلة المحمودة، والله أعلم. من أقوال العلماء العارفين، منتقيات مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه: قال الإمام النووي رضي الله عنه: من أراد أن يصلي صلاة مقبولة فليصليها جماعة، وأقل الجماعة إمام ومأموم، وكلما كان الجمع أكثر كان الأجر أكبر. والذين يصلون الجماعة ويحافظون عليها ويحرصون على حضورها في كل وقت هم الذين ينالون الأجر الأكبر والحظ الأوفر، ولا يكون أحد مثلهم إلا من عمل عملهم ومن أتاها من مكان متباعد، فالأجر فيها له أكبر، أو كما قال رحمه الله تعالى. ترجمة مختصرة عن الإمام الرباني والعلامة العظيم السالك على منهج أهله الكرام، الحافظ لكتاب الله الملك العلام، المكثر لتلاوته آناء الليل والأيام، الداعي إلى الله بقوله وفعله، سمير الكتاب وقرين المحراب، الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس رضي الله عنه وعنا به، المتوفى في 15 من شهر الله المحرم عام 57 و300 للهجرة. نسبته الشريفة هو الحبيب العارف نديم العلوم والمعارف، والجامع بين تليد المجد والطارف، وليد تريم ودفينها، وأحد عظماء صوفيتها ومرشديها، العالم العامل السيد الشريف الرباني ذو المحيا البهيج النوراني والمظهر القرآني أبو محمد عبد الباري بن شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الإمام سلطان الملا عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي إلى آخر النسبة الشريفة. ثلاث عيون لا تبكي يوم القيامة. أورد الإمام الأصفهاني في كتابه الحلية حديثا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عين باكي يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا ساهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى: فلا تبكي هذه العيون الثلاث يوم القيامة بكاء حزن، بل بكاء فرح وسرور لما ترى من عظيم إكرام الله لها وعظيم ثوابه. انتهى من كتاب فيض القدير. طرائف ولا طائف. قالوا إن شخصا لقي أعمى ليلا وهو يحمل سراجا، فسأله قائلا: ما فائدة حملك للسراج وأنت أعمى؟ أجابه الأعمى: لكي لا يصدمني أعمى بصير مثلك. ودخل رجل شائب على عروسة فقالت له: رأسك أبيض. فقال شعرا: ولما رأت شيب راسي بدا، فقالت: عسى غير هذا عسى، فقلت: البياض لباس السرور، وأما السواد لباس الأسى. فقالت: صحيح، ولكنه قليل الرواج بسوق النساء. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات المباركة. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: في مؤتمر عقد في مدينة نيوكاسل بالمملكة المتحدة عام 2010، وبعد أن فرغ البروفيسور الماليزي من محاضرته، قلت له: إننا في العالم العربي نفتخر بتجربتكم ونعتبركم مثلا رائعا لتفعيل القيم الإسلامية بصورة حضارية من أجل التقدم والتطوير. لقد وقع العالم العربي بين حزبين، الأول مثلته أصوات علمانية لا دينية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، والآخر مغال متطرف يريد إرجاع الأمة إلى الوراء قرونا مديدة حتى في شكل العصي التي يحملها. وفي الطرف الجنوبي الشرقي كانت ماليزيا تبرهن للعرب وللمسلمين بل وللعالم أجمع نجاح مشروعها الإسلام الحضاري الذي ارتكزت عليه في نهضتها وتنميتها لتوصل رسالة للعرب الذين نزلت الرسالة في موطنهم، أهل اللغة التي جاء بها الوحي المنزل. مفادها أن الإسلام ليس مجرد شعائر دينية تقام، بل هو منهج تطبيقي عملي للحياة في عموم مناحيها وقضاياها. يقول أحد رؤساء ماليزيا السابقين عن مشروع الإسلام الحضاري أنه جهد من أجل عودة الأمة إلى منابعها الأصيلة وإعطاء الأولوية للقيم والمعاني الإسلامية الفاضلة لكي توجه الحياة وترشدها. هذا المشروع ارتكز على 10 مبادئ: الإيمان بالله وتحقيق التقوى، والحكومة العادلة والأمينة، وحرية واستقلال الشعب، والتمكن من العلوم والمعارف، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، والأخلاق الحميدة والقيم الثقافية الفاضلة، وحفظ حقوق الأقليات والمرأة، وحفظ وحماية البيئة، وتقوية القدرات الفاعلة للأمة. هذا المشروع لم يأتي اعتباطا لأمة أرادت أن توائم بين إسلامها وبين نهضتها الاقتصادية وثورتها الصناعية، بل أنه جاء وفقا لما قاله عبد الله بدوي خليفة مؤسس ماليزيا الحديثة مهاتير محمد لنهضة وتقدم المسلمين في الألفية الثالثة والمساعدة على دمجهم في الاقتصاد الحديث كما يصلح لأن يكون دواء للتطرف والغلو في الدين، لأنه يشجع على التسامح والتفاهم والاعتدال والسلام. وحينما كنت أبحث عن السبب وراء ضعف تطبيق القيم الإسلامية في مجتمعاتنا، لفت نظري البعض إلى حقيقة أن مؤسسات التدريب في الدول العربية تعتمد على المناهج الإدارية الغربية ولا تستقي من المدرسة المحمدية ما يعينها إيمانا روحيا وإدارة تطبيقية. هذه هي مشكلتنا، نغفل عما نملك من المقومات والذخائر التي تعيننا على المنافسة والتقدم الحضاري ونجري وراء تطبيق نموذج الإدارة الغربية. يقول بيرفولت في كتابه تكوين الإنسانية: العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ. وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام بناء حضاري. ذات مرة حضرت إحدى الدورات الإدارية في دولة غربية، وكان المحاضر استعرض هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية، فنظر لي زميل عربي مشارك قائلا ووجهه يتهلل إعجابا: انظر لهذا الهرم الذي تفتقت عنه عقلية هذا المفكر الغربي والذي لا نجد له نظيرا عندنا. قلت له ببداهة: بل يوجد. قال: كيف؟ قلت: في سورة قريش التي سبقته بنحو 1400 عام، فقرأها لترى فيها الحاجات الإنسانية من توفير الله لقريش الألفة الاجتماعية والفرص الاقتصادية وتجنيبها الخوف والجوع، بل إن ماسلو قد وضع الحاجة لتحقيق الذات كأسمى الحاجات، والله سبحانه وتعالى وضع الإيمان به كأسمى الحاجات الإنسانية التي تعقب نعمه التي أنعمها على عباده، فليعبد رب هذا البيت. والإيمان هو الذي يمنح مسوغات تحقيق الذات الإنسانية، وهو الرافد لشعورها بذاتها. أقول هذه هي مشكلتنا التي تجاوزتها ماليزيا بوضع مشروع الإسلام الحضاري، وهي التي تجاوزت 60 عاما بقليل على استقلالها بعد أن كانت كمستعمرة بريطانية. نظرنا للإسلام فشغلنا الحديث عن الشعائر الدينية والمسائل الهامشية، حتى أصبحنا نسمع عن الفتاوى الغريبة المخجلة التي يخرج بها بعض علماء الأمة لكي يحرقوا المسلمين بها أمام العالم. فإن ظهر من يقول أننا بحاجة إلى مشروع إسلامي متجدد الرؤى عصري التوجهات، تأتيه الاتهامات الفورية بأنه مبتدع في دينه أو أنه يروج للإتيان بدين جديد. لهذا تراجعت الأصوات المستنيرة التي تغار على دينها وتريد تفعيل القيم التي جاء بها موأمة بين أصوله وعلوم العصر من أجل تفعيل المثل والقيم الإسلامية لتعزيز تقدم الحضارة الإسلامية. ماليزيا التي تعلمت من اليابان طرق النهضة الاقتصادية، لم نتعلم منها كيف استطاعت أن تتفوق بمشروع الإسلام الحضاري لتصل لهذه المرتبة الحضارية المتميزة من المكانة الاقتصادية والسياحية والدينية، حتى ترى نتيجة المشروع الإسلامي الحضاري كيف يؤدي الحجاج الماليزيون مناسك الحج وهم بأروع نظام وأمثل هيئة عن الغالبية العظمى. إن أحد الأسرار وراء هذا المشروع يكمن في أن من يقف وراءه أناس عرفوا بالاعتدال والوسطية، وهذا أمر رئيس، منهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف محمد زين الذي وصف المشروع في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر العالمي حول قضايا الإسلام الحضاري: الإسلام الحضاري هو مدخل التجديد للمجتمع المسلم، ويقدم منهجا جديدا وصحيحا لفهم الإسلام في الوقت المعاصر، وعليه فإن الإسلام الحضاري هو جهد لإعادة دور الحضارة الإسلامية التي تقوم على القرآن والسنة، ولا يمكن أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة. ما أردت قوله من خلال استحضار مشروع الإسلام الحضاري الذي تبنته ماليزيا هو أن الإسلام ليس دينا يستعصي على التطويع والتوظيف والمرونة، وإنما هو متواع مرن يمكن تكييفه مع مقتضيات العلم والتطور العصري، مع المحافظة على عبادته الوقفية وأسسه الأصيلة ومبادئه القويمة. وحين يتحدث المرء عن تجديد في الفقه فليس ذلك لعوبة كما يعتقد بعض الخطباء، فهذا كلام بني على الإطلاق والعموم، وإنما هناك من يأمل مخلصا في إعادة النظر في حقائق واقعية لكي لا يكون الإسلام مختزلا في المسجد وينفصل عن سائر شؤون الحياة بمعاملاتها وأخلاقياتها وسائر مصالحها وشؤونها. أرادت ماليزيا أن تضرب للعرب مثلا، فصدقت به قولا وأحسنت به عملا، لأنها جمعت بين القيم الإسلامية الأصيلة وإنتاج المعرفة والتعليم وأحدث تقنيات المعلومات، وذلك عبر بناء الإنسان بعيدا عن التحرر من القيود الأخلاقية كما هو حادث في الغرب. لقد نظر مهاتير محمد ناحية العالم الإسلامي فتعلم دروسا عميقة أوردها في وثيقته الخاصة بفلسفة النهضة، منها ما رآه أن سبب التخلف في العالم الإسلامي هو السلوكيات الجاهلية التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام كالصراع وبروز الاختلاف. أما الدرس الثاني فهو إهمال العالم الإسلامي للعلوم الاجتماعية والعلمية والاشتغال بالمسائل الفرعية في الدين. أمة غير عربية عرفت كيف تنهض بالإسلام وترتقي، وبعض أمم عربية مسلمة جهلت أنفسها الطريق إلى نهضتها الحقيقية بالإسلام وشتان بين أقوال وأفعال.
1: نحن آل الغرام
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويعلم الناس بهذه الأشياء كلها، له التعليمات الكثيرة. قال: لا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى الإنسان في نفسه مسؤول، أعضاؤك رعايات، بصرك وسمعك ويديك وكل ما أوتيته من الأعضاء فهي أنت مسؤول عنها، محاسب عليها. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يكون معه بنات، معه أولاد، معه أهل، معه أولاد، معه طلبة، معه موظفين، معه عمال، كلهم مسؤول عنهم. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. فانتبهوا، قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين يموت وهو يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. شوف تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليمات لنا، من شأن هذا الله يطلب هدايتنا ويطلب يكون فائز من الفائزين، ونكون معه يوم القيامة، ونكون من المشفعين، وندخل معه الجنة. ما مقصوده الله كذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، في الموقف العظيم وفي الحرج العظيم يقول: يا ربي أمتي أمتي، صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: وعيب على واحد ما يقرأ القرآن، وعيب على واحد يمر عليها 24 ساعة بغيته في مجلس له خذ منه 4 ساعات بليل ولا منها، بغيته في شغل خذ منه 8 ساعات مستمر فيها، بغيته في مجلس علم يدخل عليك يجي في آخرها، بغيته يقرأ شيء من القرآن يقول لك هيا الوقت ثرنا انتبهنا هجر والوقت ضيق علينا والعاد معنا الوقت، يقوم يصلح الظاهر وينشف نفسه ويمشط نفسه ويدهن نفسه ويخرج وكأنما هو عروس مجلوه، والقلب داخل ما حد هو. والقرآن العظيم ذا اللي هو قال أول ما يسأل في البرزخ، يعني أهل البرزخ يسألون عن الميت الذي جاء إليهم هو من أهل القرآن أو لا، لأن أهل البرزخ يتزاورون إذا سألوا وجدوا الواحد، وأكثر الناس اليوم في الزمان ذا ما هم من أهل القرآن إلا من عصم الله وقليل ما خلوكم من القرآن ذي تقدرون عليه جزء نصف جزء، لابد لحيلة العاجز. كانوا السابقين السقاف كان 4 بالليل و4 بالنهار من الختمات، والشيوخ حقنا ما يمر الأسبوع إلا والواحد له ختمة ختمتين، والحبيب حسن بن صالح البحر الشيخ الكبير هذا لي في المتأخرين قالوا يقوم من آخر الليل ويقرأ ختمة في ركعة وختمة 90,000 ويقول هو الله أحد. بعد وصلنا إلى شيء من مثل هذا الكلام، جزء يكفي، جزوين تكفي، نص جزء يكفي، وأما يوم يمر على الواحد يا ما أقله يا ما أكثر عيبه ذلك ما يقرأ القرآن، ويا ما أخزاه ويا ما أكثر ندامه له يعبر عليه الوقت وهو ما يقرأ القرآن. هذا لما اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا الحبيب دحين قلت، بل كانوا كثير من الناس يقول البارح رأيت الحبيب، البارح وضع لي كذا، البارح وضع لي كذا، كلها المرائي قلت لهذا، لأن حجاب القلب تخذ

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: البصل والثآليل الجلدية. تقطع بصلة إلى نصفين وتستخدم في عمل لبخة بملامسة سطحها الداخلي لمكان الإصابة، وعندما يبدأ خروج الصديد يغسل مكان الإصابة بعصير البصل والماء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: سؤال مهم، الكافيين أو المنشطات هي طبعا تأثر على جودة النوم. هي بالعادة تعمل بلوك لما ذكرنا مادة الأدينوسين اللي يحتاجها الجسم عشان يزيد الحاح النوم، تتجمع المادة هذه تعمل بلوك، وبالتالي المادة هذا ريسبتر تغلق مستقبلات المادة هذه، وبالتالي يكون الشخص يقظ.
2: أهلا وسهلا، واليوم عندنا موضوع جدا مهم وهو النوم. النوم يشغل تقريبا خلال اليوم 8 ساعات، فيعتبر واحد من أهم الأجزاء في حياة كل شخص. معانا اليوم الدكتور مانع الشهراني، استشاري طب النوم. الله يحييك دكتور مانع، نورتنا وشرفتنا.
1: حياك الله دكتور عمار، ولي الشرف واشكركم على الاستضافه، وان شاء الله نقدم ان شاء الله ما يفيد المستمع.
2: الله يحييك، ونبغى كذا نسمع عنك معلومات كثيره عن النوم. ودنا نعرف اول شيء ايش اهميه النوم في حياه الانسان.
1: طيب، هو زي ما ذكرت حقيقه، بدايه أنا احب اذكر نقطه مهمه، ان النوم هو يعادل 20% من حياه الشخص، يعني 8 ساعات من حياه الفرد يوميا نوم. هذه تعتبر عملية حيوية مهمة، يعني زيها زي الأكل، زي التنفس، زي الحركة. فبالتالي إذا ثلث يومك أو ثلث عملياتك الفيزيولوجية والحيوية تحصل في خلال 8 ساعات، من المهم جدا أن نعرف أسرار هذا النوم، أهمية هذا النوم، وماذا يحدث لو صار لدى الشخص أي اضطرابات أو أعراض في النوم. طبعا النوم، إذا تكلمنا عن إجابة عن سؤالك عن أهمية النوم أو للشخص أو للصحة، الصراحة أن العلم اكتشف العديد ولا زال العديد خفي. مثلا النوم هو مهم طبعا جدا لتجديد طاقة الجسم، طاقة العضلات، مهم أيضا لتجديد طاقة الدماغ، هو مهم لاستعادة الطاقة بشكل يومي. النوم مهم طبعا لتنظيم العمليات الحيوية وكذلك الهرمونات. بعض الهرمونات يتم إفرازها بشكل كثير في النوم، من أشهرها وأهمها هرمون النمو الذي يفرز بكميات معينة في مرحلة النوم الثالث، أو نسميها الديب سليب أو مرحلة النذري، وذلك كان النوم مهم للأطفال. أيضا هو مهم هذا الهرمون للكبار لأنه يساعد في تجديد الخلايا. النوم مهم طبعا في التخلص من المشاعر السلبية، طبعا هذه غالبا تحصل وقت النوم. من الأشياء اللي أثبتها العلم أن النوم مهم طبعا في نقل المعلومات وتخزين المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، واجري على تجارب عديدة. عشان كذا ننصح بالأيام الاختبارات أن الشخص ينام بدري بثمان ساعات وسبع ساعات لنقل هذه المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى. أيضا النوم طبعا مهم بشكل عام في نقطة مهمة للتخلص من فضلات الدماغ، ولذا كان قلة ساعات النوم أو اضطرابات النوم مرتبطة بمرض الخرف المبكر والزهايمر المبكر، لأن هؤلاء الأشخاص اللي ينامون ساعات قليلة لا يتم عندهم أو خلال النوم إفراز فضلات الدماغ. هذه بشكل عام أهم الوظائف اللي أثبتها العلم، ولا زال هناك الكثير تجرى إليه الأبحاث.
2: طيب قد إيش هو مهم؟ يعني في ناس كثير مثلا، خلنا نقارن مثلا بالأكل في حياة الإنسان، هل هو يساوي يعني مثلا الأكل والتغذية؟ يعني كثير ناس تأكل بكفاية بس ما تنام بكفاية.
1: سؤال جميل، ذكرنا هو نعتبره ونسميه مثلث الصحة. نوم وحركة ونشاط بدني وغذاء، لو اختل أحد هذه الثلاثة طبعا يؤثر على الثاني. فالدراسات مثبتة أن الاختلال بساعات النوم أو جودة النوم يؤثر طبعا على النشاط البدني، ويؤثر أيضا على السمنة كما سنتحدث في آثار النوم بالتفصيل. فنعم هو يعتبر مهم، يعني ما أقدر أعطيك نسبة معينة، ولكن بعض العلماء النوم البحث وجدوا ذكروا أنه أهم طبعا من النشاط الحركي ومن نشاط الغذائي. فعلا هو وظيفة مهمة، يعني ليست للترفيه، ليست لي ما سميها شيء يعني حصل كويس ما حصل كويس، بالعكس هذا يعتبر مثلث صح.
2: جميل. وكم ساعة تقريبا باليوم الشخص يحتاج ينام؟
1: طيب، الساعات الموصى بها اتفقت كل الجمعيات العلمية والمرجعية، ومن أشهرها الجمعية الأمريكية لطب النوم الأمريكان أكاديمي سليم ميديسن. الساعات تختلف حسب العمر، لو بدأنا من المواليد قد يحتاجون إلى 20 ساعة نوم، تقل مع تقدم العمر حتى نصل إلى البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات. الدراسات أقل من 7 تبدأ أضرار قلة ساعات النوم، وأكثر من 9 ساعات أيضا. هنا نقطة نحب نوه عليها، أن الأغلبي فكر أن حتى لو نام 10-11 ساعة شيء طبيعي، بالعكس أكثر من 9 وجد لها ارتباط أيضا بمضاعفات على الصحة. في الغالب من 7 إلى 9 ساعات.
2: ممتاز. والسبع إلى 9 ساعات هذه هل لها وقت معين يكون أفضل لها؟ يعني مثلا تذكر اللي يحصل في رمضان مثلا، الناس تبدأ تنام في الصبح،
1: فهل إيه؟ سؤال ممتاز جدا.
2: هل النوم مثلا بعد العشاء تحديدا أو في الليل أفضل؟
1: إيه؟ هي السؤال، النقطة هي 7 إلى 9 ساعات نوم ليلي. الأصل في أن الإنسان كائن أن ينام في الليل، ففسيولوجية النوم يجب أن تكون في الليل. طبعا إن حصلوا هذا الأفضل، ولكن في بعض الأحيان تغيير الأوقات، ساعات العمل، الإضاءات في المدنية الحديثة ومع التطور الحديث، أحيانا بعض الأشخاص يجد من الصعوبة أن يأخذ 7 إلى 6 ساعات، فممكن إكماله بالنهار، ولكن الأصل أن نوم ليلي.
2: جميل. لو لا سمح الله نقص عدد الساعات، يعني مثلا لفترات طويلة، يعني شخص قاعد ينام تقريبا خلينا نقول 4 إلى 6 ساعات لمدة 6 شهور، إيش مدى التأثير اللي ممكن يصير؟
1: طيب هذا سؤال مهم صراحة، وموضوع شائك، وموضوع يعني كل النواحي تتحدث عنه الفترة هذه والحرص عليه. قلة ساعات النوم طبعا أقل من الأشياء الموصى بها والساعات الموصى بها لعدة عوامل ومضاعفات. هي ابتدانا على القلب، وجدت دراسات الأبحاث أن لها علاقة بارتفاع ضغط الدم، حصول جلطات القلب أقل من 7 ساعات، وكذلك أيضا وجدوا بارتباط أكثر من 9 ساعات أيضا لهم مضاعفات على صحة القلب. إذا تكلمنا مثلا على موضوع الذاكرة، فوجدت دراسات أن الأشخاص اللي ناموا فترات طويلة في ساعات قليلة كانوا أيضا عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر المبكر.
2: اللي ينامون هذول كثير ولا
1: أقل من ساعات؟ أقل ساعات دوم قليلة. وجدت الدراسات أيضا وأثبت علم اللي ينامون ساعات قليلة أيضا كانوا أكثر عرضة لإصابة الحوادث السيارات، وهذه نسبة يعني موجودة في أغلب الدراسات. قلة ساعات النوم تؤدي إلى قلة النشاط والتركيز، بديات النعاس أثناء النهار، وهذا يؤدي إلى حصول حوادث السيارات. ايضا نقطه مهمه، انه قلة ساعات النوم لها ارتباط قوي بالمناعه، وهنا وجدت على دراسات علميه تجارب يعني وجد ان الناس اللي ناموا ساعات قليله كانوا ايضا مناعتهم تقل. من امثله الدراسات اللي عملت اللي عملوا عليهم تطعيم الهيباتايتس بي، وجدوا ان الناس اللي ساعات نوم قليله كانوا اقل في انتاج الاجسام المضاده. هذا يدل على ارتباط قلة ساعات النوم بالمناعه. طبعا ايضا لها علاقه بالسمنه، بعض الدراسات وجدت ان المراهقين او الاشخاص الذين ينامون ساعات قليله كانوا اكثر احيانا، بعض الدراسات وصلت الى 8 أضعاف، من ضعفين الى 8 أضعاف الاصابه بالسمنه. ايضا الاصابه باللخبطه في تنظيم هرمون الانسولين وسكر الدم ومقاومه الانسولين. اذا اخذناها على جميع اجهزه الجسم الحيويه، طبعا كلها تتاثر بقلة ساعات النوم.
2: صراحه معلومات جدا مثيره، كثير من الناس ما راح يعرفون هذا الشيء. بس كيف تعتقد ان ادراك الناس لاهميه النوم، يعني نسبه الناس اللي يعرفون هذه الاهميه من النوم في المجتمع؟
1: طبعا سؤال مهم. طبعا هذا يقع على عاتق الممارسين الصحيين زي الطبيب، وخصوصا في الرعايه الاوليه في طب الاسره بحكم التركيز عليها.
2: انا احس انه قليل صراحه.
1: إيه يجب أن التوعية والسؤال طبعا عن النوم في العيادة شيء مهم. يعني عادة المريض لما يزور الطبيب سواء طبيب الأسرة أو طبيب يركز فقط على المشكلة الرئيسية، والنقطة المهمة أن يركز على جميع النواحي، ومن الناحية النفسية، الناحية الاجتماعية، الغذاء والنشاط الرياضي، لأن السؤال عن النوم شيء مهم ضروري، خصوصا إذا المريض يعني يأتي بأعراض ما هي تخص اضطراب معين. لما ننظر له بنظرة شمولية شاملة.
2: جميل. وذكرت لي نفس الشيء، إذا زاد عدد ساعات النوم صحيح ممكن يدخل الشخص في مشاكل.
1: صحيح.
2: أنا قد سمعت عن أشخاص وصلوا 12 ساعة و 14 ساعة. يعني إيش ممكن يصير لو كان مبالغ فيه موضوع النوم؟
1: هو زيادة النوم لها عدة أسباب. إذا كانت ناتجة عن سلوك الشخص، يعني هو نفسه اللي يعطي نفسه هواه أنها تنام، من هذا السلوك خاطئ، وزي ما ذكرنا دراسات ارتبطت أنها لها علاقة بارتباط بأمراض القلب. لكن في مجموعة أخرى وفئة أخرى هم لديهم اضطراب فرط النوم، ما يسمى مجموعة اضطرابات الهايبرسومنيا وفرط النوم. إذا كان هو ما يستطيع أساساً التحكم بهذه الأشياء وليس عن سلوك نادر، مثلاً قد يكون مصاب باضطراب فرط النوم. هذه مجموعة اضطرابات من اضطرابات النوم، من أشهرها طبعاً النوم القهري بنوعه الأول والثاني، متلازمة كلايلف سندروم، فرط النوم مجهول السبب. طبعاً فرط النوم المجهول الناتج عن الالتهابات الاضطرابات النفسية، فرط النوم الناتج عن الاضطرابات العضوية قد يكون ناتج عن أدوية، هو ذو شقين، قد يكون ناتج عن سلوك الشخص وقد يكون له اضطراب من اضطرابات النوم. وهنا طبعا ياخذ مسار التشخيص والتاريخ التفصيلي والدراسات النوم ثم التشخيص والعلاج.
2: وانا ودي تسمح لي يعني بعد ما نتكلم مثلا عن فسيولوجيه النوم وكذا ننتقل في الاخير عن الامراض هذه اللي ذكرت.
1: فوتسوك.
2: جميل. ودي اعرف منك فسيولوجيه النوم فوتسوك. يعني ايش اللي يصير في فتره النوم لما الشخص ينام؟
1: ممتاز. فعلا النوم عملية فسيولوجية تحصل بشكل يومي يتحكم فيها آليتين، آلية الحاح النوم وسميها sleep pressure، وآلية الساعة البيولوجية والسيركاديان ريثم. باختصار الإلحاح النوم هو كلما بقي الدماغ نشط أو مستيقظ يزيد تراكم مادة الأدينوسين، وهذه مع نهاية اليوم تجد أن الدماغ يلح أو يريد أن يدخل في النوم خلاص. اللي يحكمها الثاني اللي هي عملية السيركاديان ريثم، فالنمط النوم أو الساعة البيولوجية للشخص تحكم فيها الساعة البيولوجية الداخلية، تتأثر بعدة عوامل. طبعا تنشط في الصباح، بعد الظهر تبدأ تقل قليل ثم ترجع للنشاط إلى وقت النوم الشخص في المساء. هنا تلتقي العاملين اللي هو الحاح النوم في أعلى مراحلها والساعة البيولوجية في أقل مراحلها. هنا يعني تبدأ عملية النوم. طبعا عملية النوم فيها فسيولوجيات كثيرة تحصل، من ضمنها تغير في نشاط الدماغ، تغير في نبضات القلب، تغير في ضغط الدم.
2: أنا أعتقد أنه شيء غامض
1: يعني. أي تغير هو عنده وهي فسيولوجية بدأ اكتشافها طبعا يعني في نهاية السبعينات بداية الثمانينات لما بدأت تكتشف دراسات النوم في فحوصات النوم. طبعا النوم يتكون من عادة أربع مراحل، ثلاث مراحل أسميها مرحلة حركة العين الغير سريعة، تكون أيضا من مرحلة الأولى مرحلة النوم الخفيف النوم الانتو، بعدين النوم العميق أو الديب سليب، المرحلة الثانية اللي نسميها مرحلة الرم أو مرحلة حركة العين السريعة. طبعا هذه السايكل أو دورة النوم تأخذ من 90 إلى 100 أو 120 دقيقة، السبع ساعات الشخص يحصل فيها من 3 إلى 5 دورات نوم.
2: إيش الأكثر أكثر مرحلة تكون خلال الفترة؟
1: طبعا تختلف، مثلا تكلم عن الـN1 أو مرحلة الانتقال من النوم تأخذ تقريبا 10% من السايكل

0: موضوع التنفس، فيحصل فيها طبعا تغيرات معينه في تخطيط الدماغ او فسيولوجيه الدماغ. بعض الدراسات، بعض العلماء انهم قالوا ان نشاط الدماغ في المرحله هذه قد يكون اعلى 30% من الانسان ويقل، عشان كذا يحصل فيها عالم الاحلام وكيف تنشط منطقه
1: سبحان
0: الاحلام. يحصل فيها ايضا عمليات عديده صراحه، من ضمنها الذاكره، وموضوع الذاكره، التخلص من المشاعر.
1: الله. طيب، في معلومة أنا ودي أعرف إذا هي صحيحة ولا لا. ناس كثير يقولون الأحلام اللي نشوفها تكون أشياء قد شفناها قبل، أو أحداث صارت وجلسة تنعاد، فهل هذا الشيء صحيح ولا لا؟
0: طبعا الاحلام تكلمت في لها عده نظريات عديده، من ضمنها زي ما ذكرت النظريات هي ما يتعرض له الشخص وما يراها في حياته اليوميه او في ساعات يومه، او ما يكون كثير التفكير فيه لما تنعكس على شكل الاحلام. هذه جزء من النظريات اللي كانت قد تفسر تفسير فسيولوجيه الاحلام.
1: جميل. وبالنسبه لدوره النوم، ايش الاشياء اللي ممكن تاثر فيها؟
0: ممتاز. دورة النوم طبعا أكثر شيء يأثر فيها طبعا هو جدول الشخص، غذاء الشخص طبعا أو توقيت الغذاء، تعرض للضوء النهار، وهذا هو الأهم عامل يساعد في ضبط ساعة الجسم البيولوجية. أيضا المشاعر والضغوطات النفسية تؤثر في ساعة الجسم، يعني باختصار هي العاملين هذه تتحكم فيها عدة عوامل تؤثر على الساعة البيولوجية، وبالتالي تؤثر على توقيت النوم وجودة النوم أو دورة النوم.
1: سألتك هذا السؤال متعمد، بسحبك على موضوع ثاني، موضوع القهوة. ناس كثير القهوة تأثر فيني، والفئة الأخرى أنا أشرب 3 أكواب ما تأثر فيني. بالنسبة لك
0: سؤال مهم، الكافيين أو المنشطات هي طبعا تأثر على جودة النوم. هي في العادة تعمل بلوك لما ذكرنا مادة الأدينوسين اللي يحتاجها الجسم عشان يزيد إلحاح النوم، تتجمع المادة هذه، هي تعمل بلوك، وبالتالي المادة هذه الريسبتور تغلق مستقبلات المادة هذه، وبالتالي يكون الشخص يقظ. طبعا لها هاف لايف ونصف العمر، نصف العمر تقريبا من 3 إلى 4 ساعات، تصل حد أقصى إلى 6 ساعات. قضية الأشخاص اللي طبعا هي تؤثر على جودة النوم، حتى أولئك الأشخاص اللي يقول لك أنا آخذ 3 أكواب وأنام، لو ربطناه بدراسة النوم وربطناه بفحص النوم ودخلناه على الجهاز، نجد أن الدلتا ويف أو الديب سليب ما يأخذها بالكميات القوية، تقل عند الموجات البطيئة ومرحلة النوم العميق، وبالتالي تكون جودة نومه سيئة، حتى لو أنه نام تكون جودة نومه سيئة. أيضا التفسير الآخر لا ما يسمى بالسنسيتيفيتي، حساسية الأنسولين، طبعا مع تقدم او شرب كميات كبيره من الكافيين تقل حساسيته، تلقاه يكون حساس الكوم مثلا، بينما بعد فتره ما عاد يكون حساسيته 3 أو 4 أكواب. وتلاحظها انت خصوصا كبار السن، ممكن يشرب كميه قليله ويبقى الليل كله ما ينام. هذه من ضمن التفسيرات الحساسيه، حساسيه الكافي او التحسن من الكافيين. وايضا زي ما ذكرنا، حتى لو انه لم يجد صعوبه في الدخول في النوم، ستكون جوده نومه بالفعل سيئه.
1: وبالنسبة للميلاتونين، الأشياء اللي حاليا يعني ناس كثير يأخذونها، طيب هل هي فعلا تنظم النوم؟
0: ممتاز. الميلاتونين هو عبارة عن محاولة تصنيع الهرمون الميلاتونين.
1: إيش دوره في الجسم؟
0: إيه، هو هرمون الميلاتونين، هو محاولة تصنيع الهرمون الميلاتونين اللي يفرز من البينيا الجلاندا والغدة النخامية. هذا الهرمون نسميه هرمون النوم، هو الهرمون المساعد على الدخول في النوم. فالمكمل هذا عبارة عن محاولة تصنيع لهذا الهرمون. طبعا للاسف انه ما هو هرمون فعلا، بتعرف انه مصنف على انه مكمل غذائي، فلا يعتبر دواء، لم يخضع لدراسات سريريه، لم يتابع تاثيره على المدى الطويل، وبالتالي ما في اي دراسه تثبت لك مدى امانه على المدى الطويل. طبعا احنا نستخدمه في اضطرابات النوم، في بعض الاضطرابات المعينه من اضطرابات تاخر الساعه البيولوجيه وتقدم الساعه البيولوجيه، ولكن نستخدمه بجرعات محدده واوقات محدده، اضافه الى اشياء ثانيه زي العلاج بالضوء واللايت ثيرابي. استخدم ايضا في موضوع زي اضطراب احد اضطرابات النوم نسميه اضطراب الاحلام السلوكي بجرعات محدده، لكن كمساعده على النوم صراحه احنا ما ننصح به، خصوصا لاصحاب الامراض المزمنه اللي يستخدمون ادويه عديده عشان ما يصير في تفاعل مع هذه الادويه. ان كان ولا بد، والانسان صحي ما عنده اي تعارض، ممكن يستخدم في الحالات اللي فيها لخبطه وتاخر الساعه البيولوجيه زي ما ذكرت، اللي يحصل بعد رمضان، اللي يحصل ينتقلون من منطقة زمنية لمنطقة زمنية، يعني قد يساعد ولكن بفترات قصيرة. هذا بالنسبة لموضوع الميلاتونين.
1: جميل. وجودة النوم هل تتأثر مثلا بالست اللي موجود مثلا، يعني اللي ينام في الطيارة مثلا أو اللي ينام في مكان مريح، إيش مدى تأثيره على النوم؟
0: ممتاز، سؤال جميل. حين نتكلم عن جودة النوم، حين نقصد به أول شيء عدد ساعات النوم، ثاني عملية النوم نفسها. عشان نقول نوم جيد لابد أن الشخص يحصل أنه يدخل في عملية النوم أقل من نصف ساعة، أن تكون 7 ساعات هذه متواصلة، يعني ألا يكون فيها تقطعات. يعني إذا كان لابد نقبل استيقاظ مرة واحدة، ولكن الأصل أنها تكون 7 ساعات متواصلة. تكون في بيئة نوم زي ما ذكرت جيدة، فدرجة الحرارة تؤثر على مراحل النوم، الضوضاء أو الإزعاج يؤثر على مراحل النوم، الإضاءة تؤثر على مراحل النوم، المرتبة طبعا والمكان ووضعية النوم تؤثر على مراحل النوم. فمهم جدا لما شخص يعاني مشاكل في النوم احنا نبدأ بالإنفايرمنت أو بيئة النوم، هل هي فعلا جيدة ولا بعضهم ينام في الإضاءة مفتوحة يعني أي. هذه مثبت علميا تؤثر على ليس على النوم أيضا، تؤثر أيضا على نبضات القلب، على مستوى التحكم في الجلوكوز في الدم، فلها تأثيرات أيضا جانبية. فعلا هي شيء عامل أساسي.
1: جميل جدا. تسمح لنا ندخل في الأمراض اللي ممكن تصيب إيش إذا تأثر النوم لا سمح الله، إيش الأمراض المشهورة يعني بالنسبة للنوم؟
0: ممتاز. تكلمنا عن اضطرابات النوم. طب النوم بحد ذاته هو تقريبا مصنف إلى 7 تخصص أو 7 مجموعات رئيسية. تحت كل مجموعة تقريبا مجموعة من الأمراض، يعني تقريبا تتجاوز 86 مرض. كل مجموعة طبعا تتشارك في خصائص معينة أو في أعراض معينة. عندنا الأرق بكافة أنواع، الأرق الحاد، الأرق المزمن، الأرق الناتج عن اضطرابات نفسية وغيره. عندنا الاضطرابات المتعلقة بانقطاعات التنفس أثناء النوم، من أشهرها سليب أبنيا أو انقطاع التنفس الانسدادي، انقطاع التنفس المركزي، انقطاع التنفس أو نقص التهوية الناتج عن السمنة إلى غيرها. عندنا مثلا اضطرابات الساعة البيولوجية، ومن أشهرها تقدم الساعة البيولوجية، تأخر الساعة البيولوجية. عندنا أيضا اضطرابات فرط النوم كما ذكرنا، من أشهرها النوم القهري. إن اضطرابات متعلقة بحركة الأعصاب وحركة الجسم أثناء النوم، من أشهرها تململ الساقين. عندنا خطل النوم في المشي أثناء النوم، كلام أثناء النوم، الكوابيس، شلل النوم. فالأمراض عديدة صراحة.
1: إيش اللي تشوفونه في العيادة تقريبا أكثر شيء؟
0: طبعا أشهر الأمراض طبعا هي تختلف بين جنس وبالعمر بعوامل الخطورة، ولكن لو استركت في سليب أبنيا وقطع التنفس الانسدادي من أشهر الأمراض، خصوصا لدى الرجال اللي لديهم عوامل خطورة. الأرق أيضا من أشهر الاضطرابات، تململ الساقين يكون غالبا من أشهر الاضطرابات، يعني هذه غالبا أشهرها. بقية الاضطرابات تكون بنسب معينة وفي سيجمنت أو شريحة معينة من المرضى.
1: طيب نبدأ بالأرق، إيش رأيك؟ إيش فكرة إيش ممكن يصيب بالضبط بالنسبة لموضوع الأرق، وكيف قاعد يأثر في النوم؟
0: ممتاز. الأرق طبعا هو أحد أشهر اضطرابات النوم، الدراسات تتفاوت من 12% إلى 25%، بعض الدراسات وجدت أنه يوصل إلى 50%. طبعا
1: مهم جدا
0: النسبة. طبعا حسب نوعه وحسب طبعا طريقة الدراسة اللي عملت السرفية والاستبيان. الأرق طبعا هو إما صعوبة الدخول في النوم أو صعوبة الاستمرار في النوم أو الاستيقاظ قبل الوقت المراد للاستيقاظ فيه، واحدة من الثلاثة، وقد تكون الثلاثة مع وجود البيئة المساعدة على النوم. يعني هنا شرط أساسي، قد تكون تحصل هذه الأشخاص هذه الثلاثة بس بينما البيئة سيئة، الإضاءة سيئة، الإزعاج سيء، هذا ما يعتبر أرق. هذه هي تعريف الأرق. طبعا عندنا الأرق الحاد والأرق المزمن. الأرق الحاد على أثناء أقل من 3 شهور، وكان عادة يكون ناتج عن يعني مسببات معينة. الأرق المزمن على الأقل أن يكون 3 أيام في الأسبوع، 3 ليالي في الأسبوع لمدة 3 أشهر، أنا يعتبر أرق مزمن. طبعا الأرق قد يكون ناتج عن اضطرابات نفسية، وهذا عادة أشهر أنواع الأرق. أرق ناتج عن اضطراب القلق العام، عن الاكتئاب، عن أي اضطراب نفسي ثاني. قد يكون مجهول السبب، سميه كرونيك، يعني ما عنده اضطرابات نفسية، ما عنده اضطرابات عضوية. قد يكون أرق ناتج عن اضطرابات النوم نفسها، فمثلا سليب أبنيا أو انقطاع التنفس الانسدادي، قد يأتي بأعراض أرق خصوصا لدى النساء أكثر شيء. تململ الساقين أساسا واحدة من اضطرابات النوم، قد يعاني الشخص أو يزور الطبيب موضوع أرق وليس من تململ الساقين، فلما نأخذ تاريخ المرض نجد أن المشكلة الأساسية هي تململ الساقين. هذه أنواع الأرق. وطبعا المسببات تكلمنا عدة أسباب زي ما ذكرنا، قد تكون اضطرابات نفسية، قد تكون اضطرابات عضوية، قد تكون أدوية طبعا، قد تكون مجهول السبب أساسا، لو يوجد سبب قد يكون جيني ووراثي.
1: وكيف يتم علاجها يعني؟
0: ممتاز. بعد التقييم أو أخذ تاريخ التفصيل المرض، إذا كان هناك سبب وعده الأفضل، إذا كان اضطراب قلق نعالج القلق، إذا كان اكتئاب نعالج اكتئاب، إذا كان أدوية نعيد ترتيب الأدوية، إذا كان بيئة سيئة نعيد نضبط سليب هيجين أو جودة أو بيئة النوم. فبالتالي لابد أن نعرف السبب. وبعدين ندخل في بعد علاج المسبب اذا كان ارق مجهول سبب مثلا وارق مزمن عندنا العلاج الدوائي وهذا عاده يكون برج او جسر مساعد لفتره معينه وعندنا ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي للارق طبعا هي يقوم بها اشخاص مختصين في هذه التقنيه هي تقريبا 6 جلسات يتم فيها تقنيات معينه مثل تقنيه قلة ساعات النوم والسليب ريستريكشن مثل السليب هايجين تقنيه الاسترخاء يعني هي جلسات معينه يتفق المعالج مع المريض على اتباع هذه الخطوات طبعا مثبته علميا انها علاج فعال في مشكله الارق.
1: جميل جدا. وبالنسبه لانقطاع التنفس ايش فكرته ايش يصير بالضبط؟
0: ممتاز. الانقطاع التنفس الانسدادي نسميه بالستركتيف سليب ابني واحد من اشهر اضطرابات النوم. طبعا هو يتم فيها انغلاق مجرى الهواء اثناء النوم اما انغلاق كلي او انغلاق جزئي. هذا الانغلاق يؤدي الى نزول في اكسجين الدم واستيقاظ او نشاط للدماغ فبالتالي الشخص يعاني من شخير. انقطاع في التنفس قد يكون يصحى مكتوم او زي الشرقه قد يكون زوجته او اللي لاحظ نومه انه يلاحظ انه ينخنق قد ياتي باستيقاظ وهذه اكثر الاسباب انه يستيقظ عدم نشيط مجهد تعبان جفاف في الفم صداع ذهاب لدوره المياه كرمك الله في الليل اكثر مره ايضا هذه الاعراض الليليه الاعراض النهاريه قد ياتي في الصباح بعدم تركيز غفوات غير او يعني غفوات نوم اثناء القياده اثناء العمل منشط طوال اليوم فمول كل هذه تسمى اعراض انقطاع التنفس الانسدادي. طبعا تكلمنا عن عوامل طبعا عوامل الخطوره الرجال يصيب اكثر من النساء يزداد عند النساء بعد سن الطمث وبعد سن الخمسين السمنه عامل كبير مهم لها طبعا إذا وجود تضيق في مجرى الهواء وجود بعض التغيرات في الفك السفلي كل هذه الأسباب هي عوامل خطورة أيضا الجينات والتاريخ العائلي لها علاقة بحصول المرض طبعا.
1: وفكرة هل فعلا النفس يتوقف أثناء النوم؟
0: هذه الأعراض بعد التاريخ المرضي عادة المريض لا يجب أن يعمل دراسة نوم وتخطيط نوم يتم تنويم المريض في مختبر النوم يتم تركيب عليه حساسات تقيس نشاط الدماغ وطبقات النوم نسبة الأكسجين معدل الانقطاعات سواء الكلية والجزئية حركة القلب تقريبا يعني كم حساس ويطلع لنا تقرير دراسة النوم يقيس لنا معدل الانقطاع نسميه الأبني هايبوبن اندكس أو معدل انقطاعات التنفس أثناء النوم فنعم يحصل فيها انقطاعات قد تكون متوسطة خفيفة شديدة حسب نسبة الأكسجين طبعا قد تكون انقطاعات مركزية من الدماغ قد تكون انقطاعات مركزية و كلية قد تكون انقطاعات جزئية تختلف من حالة إلى حالة وحسب نتيجة دراسة النوم.
1: بالعادة المريض كيف يوصف انقطاع النفس؟ هل يستيقظ من انقطاع النفس ولا يعني كيف يشعر فيه؟
0: ممتاز السؤال مهم صراحة ويعني من واقع نشوف في العيادات تختلف يعني في مريض يجيك يقول لي زوجتي صحيني تقول أنت شاخر بعدين انقطاع نفس كل أنا قاعد أحاول صحيك ومرعب في مريض يقول لك لا يعني ما يشعر بالأعراض بس إزعاج زوجته وإزعاج وطبعا هذه مشكلة اجتماعية قلت يجي العيادة في مريض طبعا هذه كثيرة في السفر يقول أنا غرفة لحالي وبعدين إيه قاعد زملائي يطقطقون علي إنك تشخر يتوقعون إن الشخير إنه بس مشكلة عادية ما هو مشكلة مرضية في مريض وهذه غالبا نشوفها مجهد طوال النهار يقول لك أنا ما أقدر أركز في القاعة أنام في اجتماعات أنام تركيزي أحسه بدأ يقل مع الوقت أحس إني مجهد لما ناخذ نسميه الروت كوز نبحث عن السبب الرئيسي نجد المشكله في نومه. ايضا في مريض يقول لك اصحى في الصباح عندي جفاف في الفم. طبعا احاول اذكر كل الاعراض عشان يستفيد المشاهد اللي قد يتوقع ما هي عنده وهي مشكله عاديه. في مريض قد يصحى في الصباح والمخده فيها لعاب كثير. سيلان لعاب طبعا واحده من اعراض النوم. في مريض يجيك بالعض على الاسنان نسميه البروكسيزم طبعا هو له اسباب عديده من ضمنها انقطاع التنفس الانسدادي. في مريض قديم فعلا يشكو يقول اني اصحى مكتومه والشرقه هذه تكون موجوده اساسا. في مريض يجيك العياده يقول انا ما اصحى الصباح فيني صداع.
1: أي.
0: تاخذ تفاصيل اكثر تجد طبعا انه يشخر وطول الليل طول الليل والفكره ليش هو تحصل هذه الاعراض؟ انه لما ينغلق مجرى التنفس ينزل اكسجين تبدا موجات الدماغ تنشط يعني حتى لو انه ما صحى لما نشوف دراسه اليوم نشوف الدماغ نشط طول اليوم او طول الليل الدماغ جالس يقاوم الانقطاعات هذه. بالتالي الدماغ مجهد يصير معه ارتفاع في نبضات القلب يصير معه ارتفاع في معدل الالتهابات فلها يعني السمباثاتيك سيستم او الجهاز السمبثاوي يبدا يستحث ويصبح نشط فما يحدث خلف الانقطاع هي ترى معركة كبيرة. عشان كذا
1: أي حتى فعلا الواحد ينام ويصحى وما يدري ايش يصير.
0: اي فعلا حتى انا ابدا اوري المرة دراسة النوم اوري من الرسمة اقول شوف هذا نشاط دماغ قبل العلاج، هذا بعد العلاج كيف صار، شوف كيف نبض القلب قبل ما تبدا العلاج، شوف هذا كيف صار مجرى الهواء انفتح، شوف الاكسجين كم كان هنا، شوف كم صار الاكسجين هنا. طبعا عادة نسمع الكلمة هذه انك بعد ما شخص المريض وتعالج خصوصا لما يطلع من مختبر النوم بعد العلاج تسمع كثير ثاني يقول لك هذه اجمل نوم نمتها في حياتي.
1: اي
0: هو على العلاج طبعا لانه تفرق معه بالحقيقه.
1: اي كيف تعالجون القطاع النفس؟
0: ممتاز. طبعا على حسب شدته، على حسب الانقطاع، على حسب العوامل، ولكن الاصل عندنا والجولد ستاندرد زي ما نسميه عندنا في الطب جهاز اسمه جهاز السيباب، وسميه جهاز ضخ الهواء الايجابي. فكرته بسيطه، جهاز يكون جنب المريض تقريبا زي لابتوب حجم صغير وفي منه اشكال معينه وكمام يوضع على الانف وعلى الفم. فكرة هذا الجهاز انه يضخ هواء، ما هو اكسجين طبعا، هو هواء فقط او بريشر، بالتالي يفتح مجرى الهواء. بالتالي لما ينفتح مجرى الهواء ما يصير فيه انغلاقات، ما يصير فيه نزول في الاكسجين، ما يصير فيه نشاط في الدماغ، كل المعركه اللي ذكرنا تحصل خلف الاعراض هذه تختفي. عشان كذا الاحساس الجميل في الصباح اقول لك حاجه، إن بعض المرضى اللي عندهم انقطاع تنفس ترى ما يدخلون طبقه الاحلام. سميهم ريم ديبرايفت او سميهم عندهم حرمان مرحله الاحلام، لان طول الليل وفي المرحله هذه قاوم ما يصل مرحله الاحلام. مرحلة الإحلام زي ما ذكرنا مهمة، فيها شلل عضلات الجسم، فيها تفريغ المشاعر السلبية، فيها انتقال الذاكرة، ما يحصلها عنده ريم ديبرايفت ما يحلم. لما يبدأ يدخل في النورمال فيسيولوجيا والفيسيولوجية الطبيعية للنوم عشان كده يحس بالشعور اليوم الثاني، أصحى نشيط، صفيت مركز، كل الأعراض اللي كنت أشتكي منها راح.
1: وهل تاخذ فتره طويله في العلاج؟ يعني من هو الجهاز يعني بيستخدمونه لمده كم تقريبا؟
0: اذا ما كان هناك اسباب واضحه، مثلا ما كان عنده سمنه مفرطه، اذا كان عنده سمنه مفرطه طبعا كل 10% تنزلها من وزنك او ينزلها المريض من وزنه يتحسن الابنيه هايبوبلندكس ومعدل الانقطاعات هذا 25%. اذا كان عنده سمنه تحسنت حتفرق معك كثير. اذا كان عنده مثلا تشوهات معينه او مشاكل في مجرى الهواء وصححت قد تتحسن، ولكن ما عندك كل هذه العوامل وفي الأصل نبي على جهاز طول الحياة، لأن يعني تعتبر انقطاع التنفس غالبا مرض مزمن، ولكن باستخدام الجهاز أموره بإذن الله تعالى أنها سليم.
1: ممتاز جميل. هل في علاقة بين انقطاع التنفس والجاثوم أو 100%؟ في جاك السؤال ذاك الحين.
0: ممتاز.
1: الجاثوم إيش فكرتها؟ هل صحيح نسمع إنه جني يمسكك إلى آخر من الكلام؟
0: سؤال ممتاز فعلاً. نسأل عن كثير. الجاثوم هو سميه سليب باراليسز، ومن هو واحد من أشهر اضطرابات النوم، هو قد يكون عرض لمرض النوم القهري، واحد من أعراض النوم القهري. خلي بس أشرح كيف يصير الجاثوم. الإنسان زي ما ذكرنا في مرحلة الأحلام يكون فيه شلل تام لجميع عضلات الجسم، فبالتالي لما يحصل أن الإنسان يستيقظ الدماغ ويبدأ ترسل السيارات العصبية للدماغ، استيقظ ولسه ما وصلت إلى العضلات، هو يصحى ولكن عضلاته لا زالت في مرحلة الشلل. طبعا احنا ذكرنا كلها مشلولة بعد الجهاز الحجاب الحاجز، يحس انه مكتوم، ونتيجة الاندماغ نشط والتركيز فيه عالي يحس تهيؤات. عشان كذا يقول لك انا اشوف صورة جني، اشوف شيء كاتم على صدري، وهو في الحقيقة ان بس العضلات مشلولة من النشاط اللي في الدماغ صارت التهيؤات او الشدو هذا اللي يشوفونه. ثواني اساسا لما تصل السيالات العصبية او السيجنال او الاشارة الى العضلات تتفك العضلات ويبدا يصحى. هو عرض طبعا قد يكون ازوليتد، يعني ياتي لوحده ويعتبر واحد من البارسومنيا او خطر النوم، وقد يكون واحد من اعراض النوم القهري اللي حاب نتحدث عنه لاحقا. قد يكون عرض للنوم القهري، وقد انه يحصل نتيجه طبعا سليب ابنيا، قد يحصل مع قطاع التنفس الانسدادي نادرا، قد يحصل نتيجه الاجهاد، وقد يحصل نتيجه قله ساعات النوم. هو يحصل على كل غالبا على كل النواحي، ولكن عاده نهتم فيه اذا كان معها اعراض النوم القهري.
1: وش فكرة النوم القهري؟
0: النوم القهري
1: قاعد نتكلم عنه كثير.
0: أي النوم القهري هو واحد طبعا من الاضطرابات النادرة ولكنها موجودة صراحة. وللأسف إن الوصول المريض للتشخيص يأخذ وقت من
1: الدراسة. إيش هي شائعة تقريبا؟
0: يعني خلينا نقول في كل 100,000 عندنا في السعودية مثلا 25 حالة في كل 100,000. في العالم في كل 100,000 40 إلى 50 حالة، فهي تقريبا نفس النمط. الوصول المختص الى التشخيص في واحده من الدراسات اللي عملت عندنا ياخذ 9 سنوات لين يصل مختص. تلقى يقول لك هذا نوام، هذا عنده عين، هذا عنده سحر، يروح تعالج جاك البيلبل. الأصل هي نوم قهري. نوم القهري طبعا هو مرض مناعي فيه انزيم او ناقل عصبي يسميه الاوركسين او الهايبوكريتين، هو اللي ينظم الصحيان واليقظه. هؤلاء الاشخاص غالبا يكون غير متوفر عندهم او ناقص. عندنا نظريات من ضمنها ان مناعي
1: هم اللي احيانا وقت السواقه ينامون.
0: اي فاهم عرض. اي هو سبب لهم ان نوبات النوم مفاجئه غير متحكم فيها. ممكن يناموا يسوق، ممكن يناموا يسولف معك، ممكن يناموا في قاعه الاجتماعات، ممكن يناموا في الفصل. تلقى مدرس خلاص الطالب هذا عارف انه نوم، بينما في الاصل لو بحثنا عنه جدا
1: قريب يكون شيء غريب سبحان الله، لانه يكون بكامل يعني قواه العقليه او يكون مصحصح يعني بالعامي وفجاه ينام.
0: زي ما ذكرنا الناقل العصبي اللي ينظم الصحيه واليقظه هو موجود، فالشخص عنده الناقل هذا هو اللي ينظم له المسألات. غير غائب وغير موجود يحصل انه ينام. هذا العرض الاول. قد يكون اذا كان من نوع الاول مع نسميه شلل اليقظه ونسميه الكتابلكسي ونسميه الجمده. جمله هذه تحصل انه اذا ضحك او حد زعل او حد ضحكه يصير شلل العضلات يسقط بس ما يفقد الوعي. بعدين قد يكون سقوط تام، تلاحظ بعض الاطفال يسقط على الارض، قد يكون برس عضلاته او عضلات الفك. هذا في النهار. في عرضين اساسيه شائعه سميها الهلوسه قبل النوم او بعد الاستيقاظ، يعني يسمع اصوات يشوف اشياء في الغرفه وغريبه ما عنده. وايضا زي ما ذكرنا اللي هو الجاثوم، يقول ليليا يجيني سليب باراليسز او شلل النوم او الجاثوم اكثر من مره. هذه الاربعه اذا وجدت الاعراض منها سواء كلها او بعضها هنا واجب انه يزور طبيب او عياده طب النوم، يعمل له طبعا فحص نوم ليلي وفحص نوم عادي يسميه اختبار الغفوات في معايير معينه او يعني اشياء معينه ننظر لها بالفحص. اذا وجدت خلاص يتم التشخيص ونبدا على الخطه العلاجيه للنوم القهري. خطوره النوم القهري صراحه النقطه اللي مهمه، جوده حياتهم فعلا يعانون، فيعني مرت عليه حالات اطباء فقدوا وظائفهم. مرت علي أشخاص يوميا يحصل حادث، من هذا خطر على حياته، خطر على حياة سالك الطريق، قد يصير الحادث مع أسرة ثانية، قد قدر الله يصير له شلل، قد صرف يكلف المكان اللي بيكلف على كافة النواحي على نفسه وعلى المجتمع. أيضا الطلاب يعني أذكر حالات مرت علينا سنواتهم في الجامعة أساسا معاناة أيضا لهم. أيضا الوظائف الخطرة إذا كانت وظيفة خطرة أيضا زي الجراحين، زي الطيارين، زي الحاملين الاسلحه، وهذه تعتبر نسميها كريتيكال ميشن جوب او الوظائف الخطيره. على لاب طبعا يحتاجون اليقظه ويحتاجون الكوجنيتيف او التركيز كوظيفه، هذا لا يعانون فعلا اساسا.
1: اي
0: يعتبر كمرض ياثر على ويهدد جوده حياه الشخص فعلا.
1: وليش تشخيصه صعب؟ هل مثلا يعني انا جاء في بالي الموضوع الصرع، هل يلخبطون بينه وبين الصرع ولا ما
0: نعرف؟ اي هو مو تشخيص ما هو صعب، ولكن في البدايات قبل ان تصير ثوره طب النوم والتقدم في طب النوم كان يروح الاعصاب يعتبرونه صرع، احيانا يروح الطب النفسي ويبدا طبعا برضه هذول الناس اللي عندهم نوم قهري تجد عندهم القلق زايد وبعض الاضطرابات النفسيه زايده، يعتقد انها هي اللي سببت الاعراض. وفي البدايه كانوا مختصين قليلين، ولكن الحين في السنه الاخيره الحمد لله المختصين متوفرين والوعي بدا يزداد لدى المختصين ولدى غير المختصين، واصبح في توسع في الوعي والاضطرابات النوم. عشان كذا كانت المشكله في السابق، الحين الحمد لله الوضع بدا يتحسن. فبدا خصوصا زي ما انت عارف حتى في التدريب الاطباء بدا طب النوم يدخل في جزء من التدريب، جزء من تدريب يمرون على هذه الاعراض، بالتالي سهل انه يسال عنها.
1: ممتاز. وهل علاجه سهل ولا صعب؟ وهل يرجع الى جوده حياتها يعني
0: نعم
1: المنطقيه يعني؟
0: نعم العلاج سهل، يرجع شخص طبيعي بادويه. طبعا المرض مزمن فنستخدم الادويه، لازم ياخذها بشكل شهري يومي على طول، ادويه منشطه تخليه يستيقظ. بالعكس يرجع لحياته طبيعي. انا اذكر واحده من الحالات طبيب كان ترك ممارسه عياده طب الاسنان رجع يمارس عيادته. واحده من المرضى كانت عايشة بيتها وما تفكر حتى تتزوج ولا بالمعاناة، بدت علاجها وبدت حياة فعلا يغير حياة الشخص فعلا 180 درجة. يعني فعلا فعلا يغير حياة الشخص 180 درجة. يقدر يبدأ يقدر يسوق، طبعا بسمح له يسوق ويقود السيارة إذا كان على أدويته، إنه أصبح لين آمن أو أداء آمن يعني.
1: جميل. بس أتوقع لسه بعض الوظائف يعني ما راح يرجع لها.
0: احنا عادي ما نفضل انه يروح وظائف فيها شفتات، لان جزء من العلاج ما هو بس دوائي، علاج ايضا ينام كويس وفي بعض غفوات استراتيجيه انه في وقت معين لازم ياخذ غفوه 10 دقائق ربع ساعه. احنا ما ننصح يروح الوظائف اللي فيها شفتات. الشفتات طبعا هذه حتدخله في معاناه اخرى مثلا طب الطوارئ، التمريض، نحاول نجلس معاه خصوصا اذا كان مرحله جامعيه نوضح الامور هذه. كل واحد يعني بعض الحالات كان مصر انه يدخل وظيفه الشفتات ولما بدا وجد معاناه ابتدى يغير تخصصه. ايضا الوظائف الحساسه مره خصوصا اذا ما كنا متاكدين من العلاج 100% وعملنا له فحص ثاني نتاكد من يقظته واستخدام العلاج قد انه ينصح الابتعاد عن هذه الوظيفه اللي طبعا اما حفظا على صحته يعني على صحه زملائه في العمل.
1: جميل جدا. هل في
0: في نقطه مهمه معلش المقاطعه اللي سائقي الحافلات او قائدي الحافلات طبعا هذه لها بروتوكول يعني في بعض الدول اللي يجب نفحصهم ونعمل لهم فحص وتقييم لمستوى النوم. لان سائقي الحافلات قد يكون عندهم اضطرابات النوم وبالتالي يكونوا هم اكثر عرضه للحوادث. تعرف حوادث الحافلات دائما تكون شنيعه وقاتله للطرق او للاشخاص الاخرى. هذه الترافيك درايفر هذه من ضمن السيجمنت او الوظائف اللي في العاده بعض الدول لها بروتوكولات وطنيه. شركات التامين تصنف في استضافه الشركه التعاونيه يركزون على موضوع تقييم اضطرابات النوم لدى سائقي الحافلات لدى الطيارين او الاير كرو والاطقم الطبيه. فيكون اصبح جزء من تسميه الكوبيشن او النس او الصحه الوظيفيه لهذا الموظفين.
1: طيب ايش رايك في فكره انه يكون في تقييم لاضطرابات النوم لكل السائقين؟
0: طبعا هذه من الاشياء اللي ادفوكيت صراحه انه ناخذ تجارب الدول فيها. لو اخذنا كل الناس صعب تقييم لكل، لكن لو بدانا بالناس اللي هاي ريسك مثلا قائدي الحافلات المهن الخطره يكون ونربطها برخصه القياده. طبعا يكون فحص سنوي سواء تقدر رخصه القياده او يعني يوضع على اليه معينه. طبعا هذه تحتاج فيها يكون صانع قرار طبعا هتفرق او تؤدي تحدث اثر تقلل طبعا الحوادث باذن الله تعالى.
1: وسامحني انا سالت كثير صراحه.
0: يا
1: في هل في معلومات اندهشت لما عرفتها او مثلا عن النوم يعني او مثلا بحث قريته وحسيت انه معلومه غريبه او
0: شوف سبحان الله ميزه طب النوم انه كل يوم ابحاث كل يوم
1: انا احس ان الموضوع قامت جدا.
0: إيه كل يوم تطلع لك ارتباطات معينه، ارتباطات طلبات النوم مثلا زي ما ذكرنا بالخراف، ارتباط النوم من ضمن الارتباطات مرتبط النوم بالصحه الجنسيه. يذكر واحد احد الزملاء في اختصاص الصحه الجنسيه محول مريض لي، المريض لما دخل عليه مستغرب انت ايش دخل النوم بالصحه الجنسيه؟
1: أيه.
0: كنت عند طبيب الزملاء المساك في الصحه الجنسيه لما سالني تشخر انقطع نفس قال خلاص مشكلة عضويا جنسيا ما عندك مشكله، في المشكله نتج عن النوم. فعلا ارتباط مثلا انقطاع التنفس له علاقه بالضعف الجنسي والصحه الجنسيه كذلك. فسبحان الله النوم داخل في كل النواحي.
1: احنا في الحديث تطرقنا على اشياء بس ودي نفصل فيها اكثر زي التخلص من المشاعر السلبية. يعني أنا ما كنت أدري عنها صراحة قبل، كيف ممكن النوم يتخلص من المشاعر السلبية وكيف تفيد الشخص؟ يعني هل مثلا لو أنا قاعد أخذ نومي وكفايتي ببدأ أتخلص من المشاعر اللي موجودة؟
0: هو سبحان الله الشخص طوال النهار يتعرض لمشاعر ضغط توتر تختلف طبعا الأشخاص. يعني كقيس على الشخص أقول إذا نمت صحيت نسيت الشيء هذا ليش اللي صار؟ لأن هذه الوظيفة هذه أنت تبدأ تتخلص من المشاعر السلبية. لأن مزاجك أو تركيزك أو مشاعرك أو إحساسك بعد ما تسقط تتغير. هذه وظيفة من وظائف النوم.
1: يعني هذا الشيء كان في بالي أنه العادة أن الشخص لو نام تقريبا مدة 8 ساعات أو أخذ كفايته يقوم مبسوط أو يقوم كذا يحس الحياة
0: ممتاز
1: حلوة. فإيش تأثير النوم على المزاج بعد؟
0: هذا هو لأنه وجدوا في الأبحاث أن المشاعر السلبية تم التخلص منها في الدماغ وتأثيرها على سيالات الدماغ تحصل في النوم نفس موضوع الذاكرة. طبعا ولا زالت الأبحاث مثبتة يوم بعد يوم على الموضوع هذا. خصوصا نحن في الطب عادة نحب الشيء اللي يكون أوبجكتيف أو شيء اللي يكون له شيء حساس يروح. فالأبحاث لا زالت تعمل على هذا. بداية الأشياء تطورت لما دخل الإي جي تخطيط الدماغ، لما دخلت البيت سكان وسميه التصوير بسم العربي البيت سكان الوظيفي للدماغ. هذه مع ثورتها بدأت تتضح الوظائف اللي تحصل أثناء النوم أو الجسم بشكل عام.
1: طالب جامعي عمره 23 سنة، فترة مرحلة اختبارات، حسب التعب والجهد عمل تحاليل طلعت كلها طبيعية. إيش ممكن يسوي من ناحية تعديل نمط الحياة والنوم عشان يعالج التعب؟
0: ممتاز. طبعا راجع التقي بالطبيب، لابد نعرف كم عدد ساعات نومه، كم ياخذ وقت لين يدخل في النوم، متى يستيقظ، هل نومه ليلي ولا نهاري، هل هناك اي اعراض في النوم، هل يعاني مثلا من شقير، هل يعاني من شرق، هل يعاني من تقطع في النوم، هل نومه مستمر، هل يصحى مستيقظ، مدى ارتباط اخر وجبه وجبه العشاء بالنوم، متى كان توقيتها، مدى شرب المنبهات والقهوه والكافيين والتدخين كمدخن قبل ساعات النوم، مدى تعرضه للاضاءات القويه في الليل، مدى تعرضه لضوء النهار، الناحيه النفسيه، كل هذه المنظومه وكل هذه الاعراض تتحكم في جوده نومه.
1: سبحان الله، شيء عجيب مستعجب. طيب احيانا النوم يعكس على بعض الاعراض زي الصداع او جفاف العين، ولما الشخص ينام كفايته يحس انه حتى جفاف العين خف والصداع خف، فايش الارتباط بينهم؟
0: لما ذكرنا كل عضو من اعضاء الجسم وكل سيستم انظمه الجسم يتاثر في النوم. فالصداع فعلا واحده من اعراض قله ساعات النوم، من اعراض ارتفاع التنفس الانسدادي، جفاف العين، سبحان الله حتى صحه الجلد مرتبطه ب
1: سبحان الله
0: بالنوم. فقله ساعات النوم وجدوا لها علامات على الشيخوخه المبكره والتغيرات، الناس اللي ينامون ساعات قليله. ما في اي عضو او سيستم او جهاز من الجسم الا مرتبط بهذه الثمان ساعات اللي هي تعتبر ثلث يومك ثلث حياتك.
1: انا مره يعني ادركت اهميه النوم من هذا الحديث صراحه.
0: بس انك تنام كويس.
1: يا رب. ابغى تختم لنا دكتور مانع عن نصيحه بشكل عام، كيف الشخص ينام بشكل كويس في الوقت المناسب، الحياه تخليه ما يتاثر بشكل كبير على ما تاثر على النوم اليومي بالنسبة له.
0: ممتاز. يعني بشكل عام الإنسان حياته اليومية في عدة نصائح لازم نحرص عليها. يعني زي ما احنا ننصح بالأكل الصحي والمشي نص ساعة يوميا وتنظيم أكلك، في نصائح تخص النوم. أولا تكون بيئة النوم بيئة مناسبة للنوم، درجة التكييف ودرجة الحرارة تكون كويسة، السريرة والمكان كويس لا يوجد فيه إزعاج عالي، تكون الإضاءة طبعا خافتة في الليل و مهيئة لإفراز هرمون الميلاتونين، ما يكون في إضاءات قوية. طبعا هنا مثبت علميا أن التعرض للإضاءات الزرقاء في الليل يثبط إفراز هرمون الميلاتونين وبالتالي في آخر ساعة النوم، فنحرص عدم التعرض لها. خصوصا أجهزة الكمبيوتر أو التابلت أو اللابتوب، خصوصا اللي يعطون شاشات في غرفة النوم، هذه عادة خاطئة طبعا تؤثر على جودة النوم. أيضا الحرص على أخذ كفاية ساعات من النوم نقطة مهمة، لأضبط جدول استيقاظك وبالتالي تضبط جدول ذهابك للنوم. يعني ما ينفع مرة ينام الساعة 9 مرة 11 مرة 12 يستيقظ 7، لا، ضروري أنك تحافظ على رتم معين لنومك. من هنا يحكمها الناس الأشخاص الليليين والأشخاص النهاريين، ولكن قدر المستطاع طبعا. التعرض لضوء النهار جدا مهم، عامل مهم في ضبط ساعة الجسم البيولوجية. يعني بعض الأشخاص صراحة يخرج من البيت يروح المكتب، المكتب فيه ستائر، ينتهي يوم يرجع البيت في ضوء النهار ما يشوف ضوء الشمس. على الأقل ننصح الموظفين أو الأشخاص أن يفتح ستائر المكتب عشان عينه تقع على ضوء النهار. ليش؟ لأن ضوء النهار هو عامل مهم يسوي ريست ويعضب ساعة الجسم البيولوجية. في أشياء مهمة، الكافيين، التدخين، النيكوتين، هذه تجنبها قبل النوم بست ساعات. الرياضة جيدة ومثبت علميا تساعد في جودة النوم، ولكن ما هو وقت قريب من النوم، يعني يكون بينه وبين ساعات النوم وقت كافي. أيضا تجنب أكل وجبة دسمة قبل النوم بساعتين، إن هذا يعني مثبت انه يؤثر على جوده النوم. يعني كل هذه الاشياء او النصائح اللي باذن الله تعالى لو طبقها الشخص انه يحافظ على نومه، زي ما يحافظ على وزنه باكله، زي يحافظ على لياقته بنشاطه الرياضي. فانت اذا حافظت على اكلك باكل صحي ثلثي او صحي، وحافظت على لياقتك البدنيه، حافظت على نومك، انت باذن الله تعالى اكملت مثلث الصحه، وباذن الله انك تعيش في صحه وعافيه.
1: جميل جدا، الله يديم علينا وعليك الصحه والعافيه. متى اخر شيء يروح للشخص اللي عيادة النوم؟
0: ممتاز. إذا كان يعاني من أي أعراض زي ما ذكرناها خلال الحلقة، يصحى تعبان غير نشط، النهار خمول، نوبات نعاس غير متحكم فيها، الشخير مثلا، شرقة، انقطاع في التنفس، كوابيس، صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار في النوم، يعني بشكل عام يجد نفسه في شيء غلط في نومه. هنا المفروض انه يزور عياده طب النوم او عياده طب الاسره ويتم تحويله الى عياده طب النوم لتقييم حالته، وبعدها باذن الله تعالى يتم يعرف هل هناك فعلا اضطراب نوم او هناك بعض الاشياء اللي يتم اعاده ترتيبها في نومه.
1: دكتور مانع الشهواني استشاري طب النوم، الله يعطيك الف عافيه، نورتنا والهمتنا واثريتنا كثير صراحه عن موضوع جدا مهم هو موضوع النوم.
0: الله يعافيكم ويعطيكم
1: العافيه. فشكرا لوجودك معنا اليوم.
0: العفو، شرفتوني، وان شاء الله نقدم لنا ما يفيد المستمع المشاهد العزيز.
1: الله يسلمك، جزاك خير. والى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا، في امان الله.
2: قدمنا لكم نافذه مفتوحه، محاضرات مختاره تحوي مواضيع قيمه لعدد من الدعاة والمختصين.
3: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن في الدنيا ودار الآخرات، رحيم بالمؤمن رؤوف، ارحم بنا من الأمهات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصل ربي على النبي وآله أهل المكرمات، والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات، ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات. مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات، الواحد الفرد الصمد أحدث جميع المحدثات. بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات، من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات. خلق لنا أراضنا بقوتها والبركات، في أربع وبعد في يومين سبع سموات. في ست أيام الجميع يعلم الناس الأنات، خلق شموس وقمر وكواكب ثاقبات. أصغر كواكبها كما هذه الأراضي عشرات. سبحان من أوجدها ألوانها مختلفات، بلا مواد لكن بكن كون جميع الكائنات. بغير فكر أو مثال فكيف جاءت تامات. فلا ترى فيها خلل، رد البصر فيها مئات. في كل شيء مما خلق حكم كثير باهرات، فيها عجائب وعقول الخلق عنها قاصرات. انظر إلى هذا البعوض أين العروق والحدقات، كالفيل والزائد جناح خراطمه مجوفات. يغرز بها أقوى الجلود يشرب به المغذيات، وكيف يسمع ويرى أين الكبد أين الرئات. أودع لنا في أرضنا حاجاتنا إلى الممات، فيها المعادن والمياه أسكنها في البريات. وأنزل الماء المعين من السحاب المعصرات، من طين يخرج رزقنا فكم نبت لنا نبات. وخلق أنعاما لنا كم بث منها دابات، وخلق آدم من تراب أعضاء جميل التامات. في كل عضو من الحكم مئات تتبعها مئات، وفيه أنواع نعم أقلها يعي الحصات. يحصل الحصاء ولا تجد محصي لأدنى النعمات. آيات ربي لا تعد والكلمات التامات، الدالة لقدرته. لو كان كل الشجرات أقلام والبحر مداد، تفنى البحار للكلمات. من ضلع آدم خلقت حوالي بث الذريات، وبعد خلقه علمه أسمى جميع الحادثات. وسأل الملائكة عنها فأبدوا معذرات. ثم أمر آدم يعلمهم جميع المبهمات. ظنوا بأن الله لا يخلق كما هم في الصفات، إن غيرهم في الأرض قر ستمتلي بالمفسدات. فاعترفوا بفضله وبالعلوم النافعات، وصار آدم شيخهم سبحان معطي ذي الهبات. فأمروا له بالسجود على الجباه الساجدات. خروا جميع إلا اللعين فأهبطوه باللعنات. وقالنا من ذا الحقير على وخير في الصفات، خلقني من النيار وخلقه من ترابات. هذا بكبره والحسد أحبط مساعي سابقات. فقد عبد ربه سنين قالوا

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله،
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني، أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي، أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
1: عندنا ثابت بن قيس رضي الله عنه يتحدث نيابة عنهم، فهو في الأصل كان خطيب الأنصار، رقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسن الصلة بهذا الرجل، فصار خطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبمثله أيضا سيدنا حسان شاعر الأنصار، ولكن رقي بعد ذلك ووصل إلى مسمى ووصف اشتهر به في كتب السيار والتراجم أنه شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنهما وعن جميع الأنصار وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها يقولون لكل قوم خطيب، وخطيب الأنصار ثابت بن قيس رضي الله عنه أرضاه. ثابت بن قيس أسلم بعد بيعة العقبة، حضر بيعة العقبة مع الأنصار الذين وفدوا، ونعلم أن بيعة العقبة كانت الأولى 11 رجل وامرأتان، وفي الثانية 73 رجل و11 امرأة، أو 72 رجل و11 امرأة في بيعة العقبة الثانية. شهد بيعة العقبة رضي الله عنه وأسلم بعدها، بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه، قال عن ثابت بن قيس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد. ونهانا، أي نهانا الله، ونهانا عن الخيلة، وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. هذه الرواية الموجودة بين أيدينا، وهناك في كتب السير والتراجم وأخبار الصحابة روايات قريبة من هذا، كلها تصب في قالب واحد. منها أن الرجل لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته واعتزل المسجد ولم يخرج إلى مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل فيه يسأله، فقال له: أراني قد هلكت. قال: أراني قد هلكت يا رسول الله. وذكر له ثلاث حيثيات، أول ما بدأها بهذه المرتبطة بالآية:

وفي كتاب صور من حياة الصحابة ذكر أنها وقعتين منفردة، الثلاث النقاط نقطتين مرتبطة بموقف معين ونقطة مرتبطة بموقف آخر. ورحم الله تبارك وتعالى الكتاب وجزاهم الله عنا كل خير. في النهاية أمر جرى لهذا الصحابي نأخذ منه الدرس والعبر، دروس والعبر. سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقال: يا رسول الله أراني قد هلكت. قالوا: ولما؟ قال: لقد نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت، أنا صوتي كبير، أرفع صوتي وأنت موجود. فقاله النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم كما في الرواية: أنت لست منهم. وقال له في هذه الرواية: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لك ذلك، هذا حاصل لك. وهنا ذكر ثلاث حيثيات في هذه الرواية. لكن في زاوية رفع الصوت نجد أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ذكرنا بالأعمال والمحافظة عليها، وذكر أن محبطات الأعمال شيئان، محبطات الأعمال شيئان، الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، وكلها بوابة واحدة للخروج من الملة. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي سورة النساء يقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم. ترى أحيانا أنه الكفر بالله والشرك بالله أمر عظيم، يعني والكل يتوجس منه ويتخوف من ذكره ومن الاقتراب منه، لكن مسألة رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم أمر ما يتصور أنه بهذه المثابة. لكن الله تبارك وتعالى أدبنا وأدب الأمة باحترام وإكرام النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم حتى جعل رفع الصوت داخل في هذا المستوى. وسيدنا عمر رضي الله عنه يوم من الأيام في الحرم المدني سمع رجلين يتلاحيان وصوتهم مرتفع، فجاء إليهم وقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: من أهل الطائف. قال: لو كنتم من أهل المدينة لعلوتكم بهذه الدرة، أما تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ سيدنا عمر مما نفهم من هذا الحدث أنه يريد أن لا ترفع الأصوات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مكانه ولا بجواره، لأنه أراد أن يعاقب رجلين في أيام خلافته يرفعون الصوت بحضرة النبي، لا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في قبره الشريف. لكن ولو كنت بالقرب منه لا ترفع صوتك، احتراما وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس ذكر حيثيتين أخرى، والسبب في ذلك أن هناك ثلاث آيات لما يقول: نهانا الله نهانا الله عن رفع الصوت، عرفنا الآية. والآيتين الأخرى يقول الله تعالى فيها: ولا يحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم أو فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والثانية قول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقال هنا في هذه الرواية قال: إن الله نهانا أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد. وهذا الأمر يا إخواننا يحتاج الإنسان أن يعرف فيه الميزان. لا إشكال أن الإنسان يثني على غيره بما كان منه حتى يدفعه إلى ما هو أولى. وسمعنا ما ورد في الرواية أن المؤمن إذا مدح ربى الإيمان في قلبه، إذا مدح المؤمن زاد الإيمان في قلبه، بسبب يتذكر أمران أو يتذكر أمرين. الأمر الأول أن الله تعالى ستر على الناس عيوبه حتى صار الناس يذكرونه بالخير. الأمر الثاني أن هذا الخير الذي باشره إنما هو بتوفيق من الله. وكنا نسمع من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تعالى لما تكلم عن العجب، هذا الداء العظيم الذي يحبط أعمال الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أن هذا الإعجاب وأن هذا العجب يهلك الإنسان ويقع في الهلك ويذهب أعماله.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجعل الإنسان، حتى قال في الحديث: من صنع إليه أخوه معروفا أو من صنع إليه معروفا فقال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي الرواية الأخرى: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، باعتبار أنه في شيء من المكافأة والثناء والدعاء. الأمر الآخر أن هذا مرتبط بأن الإنسان يحبه. أنا أحب الناس يذكروني، أحب الناس مترتب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون. مثل ما جاء في الحديث الذي قد أفهمه بعض الناس خطأ، أن من كان في مجلس وجاء من رجل كبير سن، جاء عين من الأعيان، جاء رجل من العلماء، جاء أحد من الأفاضل، جاء أب، جاء كبير سن، فدخل المجلس فقام الناس إليه، ممنوع، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. مربط الفرس في قول النبي من أحب، فالذي يحب أن الناس يقومون له ولو كان ما حد قام له العذاب واقع عليه، والعكس الذي ما يحب أن يقوم الناس له ولو قام المجلس كله له ما عليه أي مشكلة. فالأمر مرتبط بمحبته في النفس، الأمر راجع إلى زكاة النفس وصلاحها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. قال: وأراني أحب المدح، أحب الثناء. وأحيانا الإنسان يعني يتشجع بالثناء، وفي هذا جاءت كثير من الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: نعم الرجل فلان، نعم الرجل كذا. والثناء من الله تعالى، ونحن نتعلم في كتب الفقه لما يتكلمون على الحمد يقولون أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم كحمد الله لنفسه، وجاء في الحديث: ما أحد أحب إليه المدح من الله، ما أحد أحب إليه الثناء من الله، أكثر من يحب المدح والثناء الله. ونحن في الورد وفي الأذكار الصباح والمساء: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء؟ ما هو دعاء، هذا مدح وثناء على الله. في القنوت الذي نجيبه في الوتر والفجر 11 عبارة، فيه 5 دعاء و6 ثناء: فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت من بداية. كل الجزء فيه ثناء: حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، الله أثنى على بعض عباده، وحمد حادث لقديم، ثناؤنا على الله تعالى، وحمد حادث لحادث كقولنا نعم الرجل فلان وجزاك الله خيرا وأمثالها. فالحمد بين الناس مطلوب، لكن يتنبه فيه إلى الزيادة. وبها نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المادحين التراب، على اعتبار أنه نمدح ونحمد ونثني بكثرة أو بشيء غير موجود، هذا المذموم. نقطة أخيرة في هذا الأمر وربما أطلنا فيه، أنه من المؤلم أحيانا أن يكون بيننا من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الصلاح، من إخواننا وأقراننا وأترابنا، وتحاسد الأقران من طلاب العلم أو من أهل الخير أمر مذموم. تجد الواحد منهم بيننا موجود ما شاء الله قائم بخير كبير، ما يذكر أبدا ولا يذنى، ما هو لازم نجيبها في وجهه، لكن نذكره من خلفه: فلان ما شاء الله تبارك الله، نضربه مثال. وغيرها من الحالات التي تدفع الغير وتعرفهم بمكانة هذا الرجل. لا لا لا، كثير من الواقع المؤلم اليوم ننتظر لما نموت بعدين نتكلم عليه: كان الله يرحمه وكان وكان. في مثل هذا ما يأتي من عبارة تنقل عن الإمام الحداد وغيره، أنه يقول أهل المكان الفلاني أو البلدة الفلانية مداحة قبور، يمدحون الرجال بعد ما يموت، مدحوا في حياته، وما هو لازم تمدحوا في وجهه، يمدحوا ولو من وراء. وأمامنا نماذج كثر: فلان أتقن في الأمر الفلاني، وفلان برع في الأمر الفلاني، وتقدم في الأمر الفلاني، يمدح وإثن عليه بما هو حتى يحتدي به غيره، ويرى أنه سلوك رتبة عالية ممكنة، لكن الطريق من هنا بالجد والاجتهاد وأمثالها. قال: وأراني وأجدني أحب الحمد أي الثناء، ونهانا الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. النبي لما قال لا يدخل الجنة من كان فيه ذرة، من كان فيه مثقال ذرة من كبر، قال: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن؟ قال: ليس ذاكم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال.
جمال في الظاهر، جمال في الباطن.

0: ظاهر يحسنه الإنسان ويعتنيه مع ذلك وأكثر من ذلك بنظافة الباطن. فإن الملابس أمر تشترك مع غيرك في التزين بها. ولكن قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تعالى: اللباس الفاخر لباس التقوى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس الفاخر الذي تتفاخر به في الدنيا وتتفاخر به في القبر ويوم القيامة. قال: وأجدني أحب الجمال. وذكر بعد ذلك حيثية رفع الصوت، نسأل الله تعالى أن يؤدبنا. المنقبة الثانية من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى ورضي عنه، قصة ما كان من استشهاده في اليمامة، قصة يذكرها الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري وغيره ينقلها، وذكر هنا أجزاء منها ليست بالقليلة في خلاصتها وسنسردها بعد ذلك. أن سيدنا بلال كما في بعض الروايات، وبعض الروايات رجل من المسلمين، سيدنا قيس بن ثابت خرج مع الصحابة رضي الله عنهم في قتال مسيلمة الكذاب في حروب الردة، فشارك وقاتل معهم حتى قتل. ولما قتل كان عليه درع فاخر، ثوب جميل، هو يقول أنا أحب الجمال يحب الزين على قولهم، ويرحم الله سيد عبد الرحمن بن شهاب كان في قصيدة يقول: إن من لا يحب الزين عده بهيمة، ويقصد بالزين النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، الكون كله يحبه. سيدنا ثابت بن قيس قتل في اليمامة في حروب الردة، لما قتل وكان عليه ثوب درع حق الحرب، درع جميل فاخر، مر به رجل من المسلمين قريب عهد بالإسلام، فرأى الثوب على هذا المقتول عجبه، جلس عنده وجرده من الثوب وشله، وراح وضعه في مكان معين وحفظه وخبأه. في القصة هنا هذه التي سنقرأها ومذكورة كما ذكرنا الإمام بن حجر ذكرها في فتح الباري وغيره ذكرها من أهل السير، سيدنا ثابت بن قيس رآه سيدنا بلال أو رجل من المسلمين رآه في النوم بعد ما قتل، قالوا: أنا ثابت بن قيس، تعرفني؟ أتعرفني يا فلان؟ قالوا: نعم أعرفك. يقولوا: أنا قتلت هنا، أنا قتلت اليوم، لكن مر بي رجل من المسلمين وأخذ درعي وجعلها في المكان الفلاني وأكفأ عليها برمة، وفي بعض الروايات قدر غطاها بهم عشان ما حد يجل، قال: ووضع فوق القدر أو فوق البرمة راحل، يعني الشد حق الجمل أو حق الفرس، قال: واجعل فوق البرمة راحل، فقل له خالد بن الوليد يرسل واحد يجيب حقي. اللي خالد بن الوليد كان في اليمامة، راية الأنصار مع ثابت بن قيس، وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وقائد الجيش كله خالد بن الوليد. فقالوا: قل له خالد بن الوليد يخلي واحد يروح يشيل حق الدرع ذا ويعطي أهلي حق ذا. قالوا: إذا رجعتم إلى المدينة فاذهب إلى أبي بكر الصديق وقل له: إن لي مال في المكان الفلاني لا يعلم به أهلي، خذه، وعندي لفلان دين قضوه، وغلامي فلان وفلان عتقة حرار لوجه الله. يقولوا: إن لا تقول هذا حلم وتضيعه، انتبه. قال: فاستيقظ الرجل من النوم، اتعجب هذا الحين ذا يتكلم ما يتكلم، قصد سيدنا خالد، قال: يا خالد رأيت ثابت بن قيس يقول كذا كذا كذا كذا. سيدنا خالد رسل واحد قال: روح لما المكان الفلاني. في النوم وصف له المحل اللي موجود فيه، في أقصر نحل في كذا، موجود عند خيمة. أذهب الرجل، وصل، حصل الرحل بعده، حصل القدرة والبرمة بعده، حصل الدرع وجهه، شلوا حملوا معهم إلى المدينة، دخلوا المدينة فأعطوا أهله، قالوا: يا أبو بكر، هذا الرجال رأى ثابت بن قيس ويقول قولوا لأبو بكر كذا كذا كذا. جاء سيدنا أبو بكر إلى بيتهم فوجد زوجته تبكي، قالها: ما شأنكم؟ ما أخباركم؟ قالت له: نعم، قتل ثابت بن قيس. قال: هل ترك لكم مال؟ قالت: ما نعلم، ما ترك لنا شيء مال. قال: انظروا المكان الفلاني، كدوروا في المحل الفلاني. قالت: فبحثوا فوجدوا المال موجود كما وصف لهم. قال فأخذوا ذهبوا إلى عند الرجل قالوا هل لك عند ثابت بن قيس دين؟ قال نعم لكنه قتل وما أدري ترك وفاء وما ترك وفاء. قال هذا دينك تفضل خذ. رجعوا للبيت الغلامين حقه في رواية وغلام قالوا فلان معتوقين حر لوجه الله من عتقوا. قال أهل العلم كما ذكر ذلك ما ابن حجر عليه رحمة الله ومذكورة عند الإمام الحاكم قال لا يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس، لا أحد قبله ولا أحد بعده. لو واحد مننا رأى أبوه في النوم يقول يا ولدي لق الحاجة الفلانية وفلان عطوا كذا وفلان عطوا كذا، ما هو لازم ينفذها، خبر عند الوصية وخبر عند الأوصية وعند التقسيم الشرعي الذي بين. لكن هذا نفذت وصيته وما علم أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. هنا جابها بإحدى الروايات فقال لما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد استشهد من ثابت بن قيس فرآه رجل من المسلمين في منامه، في بعض الروايات أنه بلال، فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه في أقصى العسكر وهو عنده وقد أكب على الدرع برمة وجعل على البرمة رحلا ضع رحل فوق، فأت الأمير خالد فأت الأمير فأخبره وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، وإذا أتيت المدينة فأتي فقل لخليفة رسول الله إن علي من الدين كذا وكذا وغلامي فلان من رقيق عتيق وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال فأتاه فأخبره الخبر فوجد الأمر كما أخبره وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته، فلا نعلم أحدا بعدما مات أنفذ وصيته أو نفذت وصيته غير ثابت بن قيس من شماس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه إن شئت تعدها في ضمن كراماته وإن شئت تعدها في ضمن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أصحاب النبي يعني بمكانتهم العالية يجري الله تبارك وتعالى لهم تسخيرات الكون كله رضي الله عنه. ثالث من قبل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، الحديث عند الإمام الترمذي، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل ثابت بن قيس، يحب الحمد يحب المدح. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رضي الله عنه شهيدا في معركة اليمامة سنة 11 من النبوة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيدنا ثابت بن قيس من ضمن من كانوا في حرب الردة في حرب اليمامة، رأى تخاذل بين المسلمين لأنه الأيام اللي وقع فيها القتال مع مسيلمة الكذاب أغلب الأيام يكون الانتصار فيها لجيش مسيلمة، أكثر الأيام فيها الانتصار لجيش مسيلمة، حتى يوم من الأيام كما قال ولقد كانت الريح والدولة يعني الغلبة في أكثر المعارك لمسيلمة ورجاله على المسلمين، حتى بلغ الأمر أنهم اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد قائد الجيش معه خيمة وزوجته كانت حاضرة. قال وصل بهم جيش الكفار مسيلمة وقوم أنهم دخلوا في داخل جيش المسلمين ودحروهم حتى وصلوا للخيمة حق خالد ومزقوها شر تمزيق وكادوا أن يقتلوا زوجتهم. قال رأى ثابت بن قيس هذا الأمر التضعضع الموجود فمرضي هو على الأنصار، سالم مولى أبي حذيفة على المهاجرين، هذا حامل راية الأنصار وهذا حامل راية المهاجرين. قال رأى ما فيها من تضعضع ورأى أنه بعض الكلمات جاءت من بعض الأفراد من المسلمين ربما أسلموا قريبا وكانوا قريب عهد بالإسلام ما كان ينبغي أن تؤتى. ونحن نقرأ في كتب السيرة أن في حنين كما أدب الله تعالى أصحابه بسبب قول واحد 12,000 أفراد الجيش يمشون ومعهم رسول الله من بعض الشباب جاءت كلمة، التفت يمنى ويسرى شاف الجيش ما شاء الله 12,000، أكبر جيش كان عدد فتح مكة كانوا منهم 10,000، لكن فتح مكة غزوة حنين كانوا 12,000. الرجل هذا التفت وقال لن نهزم اليوم عن قلة، لن نغلب اليوم من قلة، كثرتنا كثرة بننتصر اليوم. الكلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبته، فجاء التعذيب من الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان بمثلها رأى سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه في أفراد يتكلمون، الأنصار يقولون أنتم المهاجرين ما تقاتلون سواء، أنتم يا أهل المدن كذا، أنتم يا أهل البوادي كذا، بينهم البين الصحابة كان بعض التنابز بالكلمات عن الجد والهمة في القتال، فما عجبوا هذا الكلام ولا عجبوا هذا الموقف. في اليوم الثاني اجتمع بهم قبل أن يكروا في يومهم الجديد، قال: فلما كان في اليوم الثاني صاح وظهر أمامهم، إيش لقى؟ لبس له ثوب جعله مثل الكفن، قال: ما هذا كفني، وعطر نفسه بحنوط من حنوط حق الأموال، قال: لبس كفنا وتحنط، وصاح فيهم: يا معشر المسلمين، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بئس ما عودتم أعداؤكم من الجرأة عليكم، كم أيام الكفار يهزمونكم، بئس ما عودتم أعداءكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال بينكم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني مسيلمة وقون، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي مسيلمة وقوم، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء المسلمون من التخاذل بينهم البين. قال: ثم حفر لنفسه حفرة وعمل مثله سالم مولى أبي حذيفة، وغمر رجليه فيها، قال: من شأن يبقى ثابت ما تحرك أبدا، وبقي يقاتل منها حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا فيها. هذه العبارة اللهم أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ما فعل هؤلاء، بمثلها سيأتي معنا نفس الألفاظ، جاءت من واحد من الصحابة اسمه أنس بن النضر، جاءت في غزوة أحد، هذا جابها نفس الكلمة في قتال المرتدين، جابها سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل بقية قومه إلى أن جاد بروحه لله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان حديثنا عن سيدنا ثابت بن قيس من شماس رضي الله عنه وأرضاه. حديثنا في الشخصية الثانية والرجل الثاني الذي نقف معه اليوم سيدنا النعمان بن بشير. النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه معلوم من اسمه ومذكور أمامنا، النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، والكنية هذه كما قد ذكرنا في الحقيقة في الموسم الماضي والعام الماضي أن سيدتنا عائشة كانت تكنى أم عبد الله ولا ولد لها، وإنما كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر، كنيت به، كانت تحبه وكان بارا بها وكنيت به. سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه هذا أبوه ذكر في نسبه، أمه عمرة بنت رواحة، عمرة بنت رواحة أخت سيدنا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل المشهور المعروف صاحب موتى، عمرة بنت رواحة أمه. هذا سيدنا عبد الله سيدنا النعمان بن بشير هو أول مولود في الإسلام للأنصاري بعد الهجرة، المهاجرين أول مولود لهم في مكة، أول مولود لهم في المدينة سيدنا عبد الله بن الزبير. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها كانت مع الهجرة تطلع إلى الجبل وتنزل 3 أيام، تطلع بالطعام إلى عند النبي وتنزل، وكانت حامل في الشهر السابع، فهاجرت إلى المدينة في أواخر مدة الحمل، وصلت إلى المدينة ما استقر بها المقاملة نحو شهر وقليل، ووضعت ما كان في بطنها من حمل، فكان أول مولود للمهاجرين في المدينة عبد الله بن الزبير، وفي الأنصار بعد ما هاجر النبي أول مولود لهم سيدنا النعمان بن بشير. في من كانوا يعني ولدوا بين بيعة العقبة وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت المسلمين، لكن أول مولود لهم بعد الهجرة سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يسوقنا أنه قال ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهر، بعد الهجرة بأربعة عشر شهر تقريبا بيكون ميلاده في شهر جماد بالتقريب هكذا، لأن الهجرة كانت في ربيع العام الهجري بديع من محرم باتفاق سيدنا عمر مع الصحابة في العام السادس عشر من الهجرة النبوية، لكن الهجرة ذاتها كانت في ربيع الأول، هاجر النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فما دام منه 14 شهر باعتباره من ربيع إلى ربيع سنة، باقي شهرين كمان 14 شهر بيكون ميلاده في نحو جماد. يعني سيدنا عبد الله سيدنا النعمان بن بشير بيكون ميلاده في نحو شهر جماد، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد بلغ من العمر 9 سنوات ونحوها، 9 سنوات وقليل نعمان بن بشير. وهذا الرقم له مقصد، لما نذكر الآن حساب بالشهور لنا قصد في ذلك. سيدنا نعمان بن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ 10 سنوات، كان على 9 سنوات وبعض أشهر. بمثله عبد الله بن الزبير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له من العمر نحو 11 نحو 10 سنوات، لأنه جاءت الهجرة فلحقت أسماء بنت أبي بكر هي وسيدتنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وساداتنا من الصحابة رضي الله عنهم من الصحابيات، من بقي أخذهم سيدنا علي وجاءوا إلى المدينة ووصلوا لحقب النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، باعتبار أن عبد الله بن الزبير تكون وفاة النبي وهو نحو 10 سنوات في ميلاده، النعمان بن بشير 9 سنوات. استطرادا في هذا النوع من الكلام، الحسن بن علي كان ميلاده بعد غزوة أحد في سنة 3 من الهجرة النبوي، يعني وفاة النبي بيكون سنه قريب 8 سنوات. الحسين بعده بسنة، فكان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنه نحو 7 سنوات. هؤلاء 4 نماذج ونكتفي بهم في ذكر من كان سنهم 10 سنوات وأقل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقصد من هذا؟ هؤلاء 4 الأفراد الذين ذكرناهم مع صغر السن في الظاهر في رقمه، لكن سنهم على قلة عدده كان هذا الجسم الذي بهذا العمر مشحون بقوة الإيمان وجاهز للتحمل عن النبي، تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ليست قليلة. سيدنا الحسن بن علي، سيدنا الحسين بن علي رووا لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن روى لنا حديث ذكره الإمام النووي في 40 نووية، يعدون العلماء ربع في شريعة في باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا. من الذي روى لنا الحسن؟ يعني فهموا، يقول سيدنا الحسن في لفظ الحديث حفظت من رسول الله. وانت سنك كم يا الحسن؟ توفي النبي وسنه 8، لو كان حتى سمع الكلام هذا قبل وفاة النبي بشهر ولا بشهرين، 8 سنين ويقدر يتحمل الأمانة عن رسول الله للأمة، وصرنا اليوم حاجز بيننا ورادع عن الحرام ينبه به دع ما يريبك لما لا يريبك. في غير رواية الإمام الترمذي زيادة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. سنه 8 سنين. سيدنا الحسين روى لنا حديث القنوت، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا الحسين علمني جدي رسول الله كلمات أقولهن في الوتر أو الفجر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، وما شاء الله وسرح للأمة كلها، واليوم صلينا الفجر وجبنا اللهم اهدنا في من هديت وسمعناها وأمننا بعدها. من جابها؟ هو ذا صاحب 7 سنين ذا. وإن كان صغر في السن فيها رسالة أنه أولادنا وأخواننا وصغار بيوتنا لا ننظر إليهم أنهم صغار ما يعقلون ما يفهمون، وإن شاءوا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذا مثال الحسن والحسين. نعود إلى صاحبنا، نعود إلى صاحبنا النعمان بن بشير صاحب 9 سنوات، توفي النبي سنه 9 سنوات. هذا الذي سنه 9 سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يروي للأمة أحاديث تعتبر ربع في شريعة، ربع في دين الله. النعمان بن بشير لما نجي ل40 نووية نحصل راوي حديث الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين، من الذي رواه؟ هذا صاحب 9 سنوات، أمور قائمة عليها، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الآن في الجسد مضغة، من الذي حفظه من النبي وجابه للأمة؟ ابحث في كل الكتب ما تحس الرواية عن غير هذا، حملها لنا. واحد، اثنين، قاعدة تبين للناس أنه الترابط الموجود بين المؤمنين في علائقهم هو أقوى وهو أثبت في ارتباطهم بينهم البين وتأثير ذلك على علاقتهم بربهم. يقول النبي محمد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. من الذي روى الحديث؟ هو ذا النعمان بن بشير، هو روى من الحديث على عدد سور القرآن 114، لكن من بينها هذه جملة بارزة من الحديث. أيضا روى لنا حديث ثالث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الميزان لمعشر أولياء الأمور، حديث اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، حفظه موجود عندنا في كتاب نور الإيمان. والسبب في ذلك أنه أبوه سيدنا بشير بن سعد كان متزوج على عدد من النساء، وله من كل زوجة أولاد، له من عدد من زوجاته أولاد متعددين. هذا النعمان ربما كانت فيه نجابة، كان في ذكاء، أراد يخصه بشيء فأعطاه حديقة، وفي رواية أعطاه غلام هدية له. فرح الولد أبوي أعطانا هدية، رجع إلى عند أمه فرحان، من أمه عمرة بنت رواحة نعم الأم ونعم المربية، جاء إلى عند أمه قال: أمي أبوي أعطانا كذا وكذا. قالت له: لا أرضى بهذا حتى يشهد عليه رسول الله. روح أول هات لي ختم من النبي، تأكيد من النبي، رخصة لما جي رخصة، هل يسمح بهذا رسول الله؟ ومعاملاتنا تحتاج أنه كيف شريعة الله، لا نرضى بها حتى تقرها شريعة الله، حتى يقرها منهاج رسول الله. قالت له: لا أرضى بهذا حتى يشهد عليه رسول الله. راح هو ولد ولا ما عند النبي: يا رسول الله لقد نحلت ولدي هذا نحلة، أعطيت عطية. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فلا. هذه رواية، طبعا حديث بعدة روايات وكلها عن هذا الصحابي النعمان بن بشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فلا. في رواية أخرى قالوا: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: لا. قالوا: لا تشهدني على جور، هذا ما هو عدل بينك وبين أولادك. وجاء في حديث البخاري ومسلم لما قالوا كذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أشهد على هذا غيري. وجاء في رواية البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وتكلم العلماء على مسألة العدل بين الأولاد، وأن هناك فرق بين التسوية والعدل. التسوية تعطيهم كلهم سواء عينا، العدل من يستحق أكثر تعطى أكثر، من يستحق أقل يعطى أقل. فمن كان فيه ميزة تؤهل أن يعطى أكثر يعطى منه. لكن في النهاية اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. هذا الحديث من الذي روى لنا؟ هذا الصحابي الذي توفي النبي سنة 9 سنين. إيش التحمل هذا عنده؟ تحمل يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قواعد رصينة ثابتة فيها منهاج للحياة. وأمه نعم الأم، كيف القاعدة، كيف التربية، ما هو أم تجي يفرح ولدها يجيب لها حاجة يقولها أنا صاحبي أعطانا كذا، ما شاء الله عليك ولدي، تعال اللي أعطايا أنا لك هذا. قال الله تعالى في قصة سيدة مريم: الأم المربية الصالحة تعتني بكل ما يدخل عليها ويدخل على أولادها، تعتني منين جي وتسأل عنه حتى لا يستغل وحتى لا يكون باب سوء له من بعد ذلك. هذا سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه من مناقبه كان النعمان أنه أول مولود كما قال. ثم ذكر مروياته عن النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، روى من الأحاديث 114 حديث كما قد قلنا على عدد سور القرآن، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعن عائشة، وروى عنه ابنه محمد ومولاه سالم وعروة والشعبي وآخرون رووا عنه رضي الله عنه وأرضاه. كان استشهاد رضي الله عنه، قال كان أميرا على الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان، في بداية الدولة الأموية بعد عام الجماعة وتنازل الحسن بالحكم لمعاوية. كان أميرا على الكوفة لمعاوية 7 أشهر، ثم أميرا على حمص أيضا لمعاوية، ثم لابنه يزيد. فلما مات معاوية بن يزيد، معاوية بن يزيد بن معاوية، دعا النعمان الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير، أن يبايعون سيدنا عبد الله بن الزبير، قال إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام، فخالفه أهل حمص فخرج منها، خلاص ما وافقتونا، خرج من عندهم. قال فاتبعوه وقتلوه بقرية بروان، أو إحدى قرى حمص، وهو نازل من حمص، فقتل رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 64 من الهجرة، وكان يبلغ من العمر نحو 63. لأنه سنة تخلف لنا من بين الهجرة إلى ميلاد رضي الله عنه وأرضاه. النعمان بن بشير رضي الله عنه روى لنا الأحاديث التي ذكرناها، وكان آخذا بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه وتعليمه للأمة من بعد. وضربنا مثال بالحالة الرابعة الذي هو سيدنا عبد الله بن الزبير، ولن نصل إلى ترجمة سيدنا عبد الله بن الزبير فليست مدرجة هنا، ولكن الشيء بالشيء يذكر وارتباط السنوات. فذكرنا أن سيدنا الحسين بن علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه نحو 7، والحسن نحو 8، والنعمان بن بشير نحو 9 سنوات، وعبد الله بن الزبير نحو 10 سنوات. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان هو الذي فقه عن خالته سيدتنا عائشة ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الكعبة وطريقه، فأخذه وامتثله وقام به بعد ذلك لما تضررت الكعبة، فأعاد بناءها على القواعد التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. أيضا كان سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نجيب وذكي، عنده ما شاء الله تبارك الله من الذكاء والنجابة ما لم يحظى به غيره. من بين مواقفه التي يذكرها الإمام الحاكم عليه رحمة الله في المستدرك أن سيدنا عبد الله بن الزبير جاء يوم من الأيام، مر على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يحتجم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، فمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال له تعال، فأعطاه الإناء الذي فيه الدم، دم الحجامة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه الدم، قال اذهب بهذا يا عبد الله فأرقه في مكان لا يراك فيه أحد، ما حد يشوفك فيه. قال عبد الله بن الزبير قال فأخذت الدم وذهبت حتى تواريت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يشوفنا، قال حتى تواريت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى الدم وشربته. واحد سمع القصة قال ايش بالنفس فيه، نحن نقول كذا، لكن هذا يشوف دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها تذوب. أحيانا الواحد في علاج أو في دواء أو في غيره يعني يرى أنه صعب شربه، لكن يتذكر الفائدة والعلاج ويغمض عينه يطرح نكهة يعمله أي حيلة. عبد الله بن الزبير قال عمدت إلى الدم وشربته فمسحت آثاره ورجع، قال وصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالتفت النبي إليه قال ما صنعت بالدم يا عبد الله، قال أخبيته في مكان لا يراه فيه أحد حتى هم عم يشوفوا، قال أخبيته في مكان لا يراه فيه أحد. النبي قال لعلك شربته، قال نعم يا رسول الله. النبي عطاه بشارتين، قالوا ويل لك من الناس وويل للناس منك، إن الله حرم على النار أن تمس جسدك، ويل لك من الناس وويل للناس منك. لما يذكر مقتل عبد الله بن الزبير كان من يجي يقابل عبد الله بن الزبير واحد اثنين قوة فيه، اكتسبها منين؟ من الدم الذي اعتجم في جسمه، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى في بدنه قوة 100 رجل، أعطى الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنه قوة 100 رجل، ف فاكتسب عبد الله بن الزبير شيئا منها. فصار لما يجي واحد يقاوم يعطي الثاني، ما ما ما كان قتله إلا لما دخلوا عليه الحرم من كل باب، دخلوا عليه مباشرة وأمسكوا به، ثم قتل رضي الله عنه ذبحا وعلق في خشبة وأهدي رأسه إلى رجل معين مذكور في كتب التاريخ جبرا للخاطر. الشاهد في عبد الله بن الزبير: ويل لك من الناس وويل للناس منك. ويل للناس منك ما حد يقدر يغلبه، ويل لك من الناس، الناس ما بيخلوا لك حالك. قال حتى كان الرجل به علة ويتعب، يكون عنده مرض أو عنده مشكلة معينة ومتعب منها، قال فيجي لعبد الله بن الزبير يقوله انفث علي، يعطيه ماء فينفذ عليه، يقرأ عليه، يقول أنت فيك محتجم فيك دم النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير هذا الفهم وهذا الفقه الذي كان عنده، وكم كان سنه؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه قريب 10 سنوات. فترى أنه نحتاج أن نعيد النظر في تنشئتنا وملاحظاتنا لأولادنا وأطفالنا، من يسمون أطفال، وإلا فالواحد منهم ربما جعل الله تعالى له أثر كبير. سمعنا مرة الحبيب عمر يتكلم عن الصحابة فقال: صغارهم فاقوا كبار غيرهم فكيف بكبارهم، رضي الله عنهم أجمعين. أيضا يختم هذا المقام بذكر أن غالب ربما من يريدون على مثل الدورة من هم في مرحلة الثانوية أو ما بعدها، أو وغالبا تختم مرحلة الثانوية ونحوها بسن 18، وسن 18 هذا سن جوهري وسن مذكور في الأحاديث وفي التفاسير، وكان في نموذجية الذوات التي بلغت من السن 18 سنة حين وفاة النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، أبرزها ذاتين: أمنا وأم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها. سيدتنا عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله ولها من العمر 18 سنة، والأمة تحملت عنها وأخذت عنها علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكم نفع الله تبارك وتعالى بها من أفراد وذوات والأمة، وهي من المكثرين رواية عن رسول الله. الذات الثانية ذات سيدنا أسامة بن زيد. سيدنا أسامة بن زيد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يبلغ من العمر 18 سنة. وفيه ملحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر لواء عقده لأسامة بن زيد وسنه 18 سنة، باعتبار أنه يقدر يقود الجيش. العجيب في هذا أنه الجيش حق سيدنا أسامة من ضمن الأفراد الموجودين فيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وسيدنا أبو بكر في ذاك الوقت سنه قريب 61، ولو جينا ل18 وكررناها تطلع 36، وزدناها أيضا تطلع 54، وطبعا عادك 7 سنين.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
2: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الخلافات الزوجية وما يترتب عليها والضابط الشرعي فيما يصل بين الزوج والزوجة بعد هذه الخلافات، بل والمشاكل التي تحصل بها هذه الخلافات، هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية، بارك الله فيكم. الخلافات الزوجية،
4: الله يبعد علينا الخلافات إن شاء الله، جاه النبي وآل النبي.
3: الكثير لا سيما في هذا الزمان، ونحن والحمد لله رب العالمين تكلمنا في هذه الحلقات كلها بما يوافق هذا الزمان وهذا العصر، ونحن نعلم في هذا الوقت
4: كيف. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا. إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. والله أعلم.
3: حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير، اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اتدروا تراسوا صاب الأقدام، يرحمني يرحمكم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

0: Allahu Akbar.
1: Bismillah.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: المباركات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله. أهلي وأزواجي دنيتكم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى إن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وهذا الصرح المبارك الذي نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بما أودعه المولى سبحانه وتعالى فيه من السر والنور، وخاصة في هذا البلد المبارك وهذه المدينة المباركة التي ما زالت عهودنا تتجدد فيها في كل فترة من الزمن، ونحن وإياكم ولله الحمد في هذا المكان المبارك. وهذا الموقف المبارك يكاد أن يكون أول موقف لي فيه في هذا الصرح المبارك. كنا في فترة من الفترات في تريم، وما زال هذا المكان يبنى، وجئنا زيارة عدة مرات لهذا المكان، ثم وقفنا في هذا اليوم في هذا المكان المبارك ونرى بأنه إكرام من الله سبحانه وتعالى لنا، وخاصة في هذا المكان الذي فيه حبيبنا وشيخنا وقدوتنا سيدي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى ومن معه من أحبابنا ومشايخنا وصلحاءنا في هذا البلدة. وما جئنا في هذا البلدة إلا لنستمد من علمائها ومن صلحائها، ولكن أحب أصحاب هذا المكان أن نتكلم مع أحبابنا وإخواننا، وخاصة شباب الذين جاءوا من بلاد متفرقة في هذه الفترة القصيرة ما تسمى بالدورات التي أسسها الرجال حفاظا على الأوقات ليحفظوا لنا أوقاتنا. وأيضا هذا المكان صرح علمي مستمر يفد إليه كثير من طلبة العلم في كل مكان، ونحن اليوم نشارك ونسعد بهذه المشاركة كونها أول مشاركة لنا في هذا المكان. وقد يكون الكثير منكم لا يعرف الفقير، ولكن الفقير هو أحد الطلبة الذين درسوا في هذه المدينة المباركة، ونرى هذه الجموع المباركة وهذه الوجوه الطيبة ونسعد بها ونفرح بها. وكم من سعادة في قلبي في حضوري في هذا المكان السعيد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده شرف فوق شرفه، وتقدير فوق تقديره، وسعادة فوق سعادته، وعلم فوق علمه، ومعرفة فوق معرفته. وأحمد الله سبحانه وتعالى، وخاصة من هو منتمي إلى هذه الأماكن، بل ومنتمي إلى هذه الدوحة المباركة، دوحة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أخذت العلم كابر عن كابر إلى النبي محمد سيد الأكابر عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. وجئتم، وخاصة شباب الدورات، وقد جاء برضه كذلك شباب من عدن، ونحن في عدن أوفدنا إلى هذا المكان بمساعدة كثير من الأخوان بعض الشباب، وكل سنة نرى بأن الشباب يتوافدون إلى هذا المكان، ولعدن نصيب وقسم أيضا من الوفادة. ولهذا أكرمكم الله سبحانه وتعالى بهذه الساعات أو الأوقات المباركة حفاظا على أوقاتكم. بالطبع الكثير منا 40 يوما لن يحقق للإنسان ثروة علمية وثروة معرفية كبيرة، ولكن حبذ وأختار أشياخنا ومنهم سيد الحبيب أبو بكر رحمة الله عليه وسيدي الحبيب عمر وغيرهم من علماء هذا الوادي، اختاروا هذه الدورات لكي يكون فيها الحفاظ على الأوقات. ولهذا الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الأمر في سورة أنزلها، يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل المولى سبحانه وتعالى إلا سورة العصر لتكون حجة عليكم لكفتكم. وعندما يتدبر الإنسان في سورة العصر نجد بأن فيها ما قاله أهل العلم وأهل المعرفة بأن الصوفي ابن وقته. كثير ما نسمع هذه الكلمات ونقول يقول بأن الصوفي ابن وقته، كيف الصوفي ابن وقته؟ الله تعالى يقول في كتابه تحقيقا لهذا المعنى، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندما يقف الإنسان عند قوله سبحانه وتعالى والعصر، نجد بأن العصر معنى من معانيه الوقت والفترة الزمنية الذي يعيشها الإنسان، وليست فترة زمنية قصيرة، وإنما فترة عصر. ولهذا الله تعالى قال والعصر، ونحن نعيش وإياكم في عصر. ويؤكد لنا الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى، وكأن الله يقول لنا إن كل عصر من العصور وكل زمن من الأزمان قد جرى على الإنسان، إلا قال بعد ذلك قال إن الإنسان لفي خسر. والعصر هذا العصر كل زمن من الأزمان، قال إن الإنسان في كل عصر من العصور لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالصوفي ابن وقته، أي أن الصوفي يعيش هذا الوقت ولكن يعيش على الحال الذي بعد إلا لا قبلها. ولهذا قال إن الإنسان لفي خسر، وأن هنا تفيد العموم، أي كل الإنسان لفي خسر. والإنسان كلمة مفردة ولكن تعني الجمع، وإلا لما استثنى منها الحق سبحانه وتعالى. فالعصر الذي يعيشه الإنسان، كل إنسان في العصر قال الحق إنه خسران، إن الإنسان لفي خسر. وطبعا المستثنى والمستثنى منه غالبا ما يكون، ودائما ما يكون المستثنى منه الأكثر والمستثنى الأقل. قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع وظائف. هذه الوظائف الأربع تحققها معنى الارتباطات في مجالس العلم وفي أماكن العلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الوقت، ونحن وإياكم نحافظ على الوقت في هذه الأماكن المباركة. وما جاءوا مشايخنا وأولياءنا وصلحاءنا لترتيب هذه الدورات وأمثالها وأشباهها إلا أن يحافظوا على أوقاتنا ويحافظوا على عصرنا، لأن كل عصر كل إنسان هو حال الارتباط في هذا الزمان. كل زمن من الأزمان يعيشه الإنسان، ويكون هذا الإنسان ابن وقته. أي معنى ابن وقته؟ قال العلماء، قالوا بأن الوقت، حقيقة الوقت هو حال الإنسان. إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه تحقق معاني الارتباطات الثلاثة والوظائف الأربع. إن الإنسان لفي خسر، المرتبة الأولى إلا الذين آمنوا، وهو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما حققه لنا علماءنا وأولياءنا من خلال العلم والمعرفة لنرتبط بمولانا سبحانه وتعالى. الثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي الارتباط بالنفس، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، حتى قال أهل العلم إنه يجب أن يضبط النفس. معكم أنفس سبعة تسمعوا عنها، نفس الأمارة، نفس اللوامة، وقس على ذلك. هذه النفوس السبعة هي نفس واحدة، يقول أهل التصوف بأنها سبعة أنفس، هي نفس واحدة كما يقول أهل العلم والمعرفة، ولكن لها سبع ألوان. لهذا ترى الإنسان متلون، ولو جمعت آلاف وملايين الناس لوجدتهم متلونين ومتغيرين ومتحولين. هذه بسبب الأنفس السبعة. حتى بعضهم ذكر بأن لها ألوان حقيقية، أي ألوان حقيقية لمعاني حقيقية. وهذه النفس المتلونة، أي متلونة الصفات. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضبط علاقتنا به أولا، ثم علاقتنا بأنفسنا ثانيا، ثم علاقتنا بالآخرين. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الارتباط بالآخرين، كيف نرتبط بالآخرين؟ حققت لنا الوظائف الأربعة. الوظيفة الأولى وظيفة العلم، إلا الذين آمنوا، لأنه لا إيمان بالله من غير علم، فلا يمكن للإنسان أن يعرف الله إلا بعلم. قال أول واجب على الإنسان معرفة الإله، أول واجب على الإنسان أن يجب أن يعرف ربه. ولهذا قالوا من عرف ربه فقد عرف نفسه. هذا وإن لم يكن حديث، لكن الله بيّن لنا ذلك. قال سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وما ينسيك الله تعالى نفسك إلا من أجل ألا تذكره. وإذا عرفك الله نفسك عرفت الله سبحانه وتعالى. قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ومعروف أن النسيان لا يكون إلا بعد ذكر. وهل ذكرنا الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إن الإنسان خلقه الله تعالى مقبول على المعرفة كما يقول بعض أهل العلم، لأن الإنسان خلق على الفطرة، يولد المولود على ليه؟ على الفطرة، كل واحد منا ولد على الفطرة. لكن يأتي الشيطان وتأتي النفس ويأتي الهوى وتأتي الدنيا لتغير حال الإنسان. فلهذا الوظيفة الأولى هي الإيمان بالله، أو المرتبة الأولى في الارتباط، الارتباط بالله ثم الارتباط بالنفس ثم الارتباط بالآخرين، على معنى الوظائف الأربع. الوظيفة الأولى التي هي العلم ذكرها الله تعالى بالإيمان، والوظيفة الثانية التي هي العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا، إذن العلم والعمل، ثم بعد ذلك الوظيفة الثالثة وتواصوا بالحق التي هي ليه؟ الدعوة إلى الله. والرابعة الصبر على الثلاث، هذه يسموها الوظائف الأربعة المذكورة في سورة العصر. ولهذا إذا تمعن الإنسان في معنى هذه السورة لوجد بأنها حقيقة تكفي لهذا الإنسان أن تقوم عليه الحجة في الأرض. وأنتم ولله الحمد كرمكم الله تعالى بهذه المجالس المباركة، وهذه الأربعة الأربعين يوم أو تزيد قليل أو تقل قليل، يجب المحافظة على سر الارتباط. قد لا يخرج الإنسان في الأربعين يوم عالما، العلم يحتاج وقت طويل، لكن الأربعين يوم يتحقق فيها معنى الارتباط. يقول بعض العلماء، قال كنت إذا نظرت إلى شيخي نظرة واحدة كفتني 40 يوما، ومنهم من يقول كفتني أكثر، ومنهم من يقول كفتني أقل، على حسب الاستعداد، لأن الاستمداد يكون على حسب الاستعداد. منا من جاء من منطقته ومن مكانه، ولكنه يقول أنا برتاح، باروح تريم وبنظر إلى حال تريم وإلى هذا المدينة المباركة، وبالف لي على ليه؟ على شوارعها. كنا نذكر لما كنا في هذه المدينة المباركة، هذا المكان الذي أنتم فيه لم يكن في هذا المكان كاملا إلا دار المصطفى وهو يبنى، والمدرسة والمستشفى، وبقية الأماكن ساحة فاضية. جئت بعد 20 سنة من خروجي من تريم، أنا درست في رباط الشاطري عند سيد الحبيب حسن وسيد الحبيب سالم والشيخ فضل بن عبد الرحمن وغيرهم من علماء الوادي، فكنت آتي إلى هذا المكان وأرى هذا المكان كله عبارة عن برحة. انظروا إلى هذا المكان، ببركة هذا المكان ونيات الرجال اعتمر الوادي حسا ومعنى، هذا كرم من كرم الله سبحانه وتعالى. وهذه الأماكن اللي موجودة كلها في تريم وغيرها من مدن حضرموت وسيئون وغيرها، أماكن علمية كثيرة، لله الحمد والمنة والفضل عليكم. نحن في عدن نحفر في الصخر، تشل يحفر في الصخر، أنتم الحمد لله تحفروا بليه؟ بالطين، حتى البناية الطينية ما شاء الله فيها البرود وفيها الهواء، لكن نحن في عدن في تعب وفي عناء. فإذا كرمنا الله تعالى بالصدق والوفاء عمر الله تعالى بنا وبكم وبكل من ارتبط بهذا المدرسة الأبوية النبوية التي هي مدرسة الصدق والوفاء، مدرسة محبة آل بيت النبي، لكن بضبط. يقول سيد الحبيب علي محمد الحبشي، ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية. طريقتنا ما فيها عوجاج، ما فيها إفراط، ما فيها تفريط. طيب عاشي في التقى طريق غير سوية، سلكوا في التقى، هذه قاعدة من قواعد المعرفة. يقول فيها الحبيب علي محمد الحبشي، ربي فاسلك بنا سبيل رجال. طيب قال سلكوا في التقى، خلاص التقى هي أمثال أوامر اجتناب النواهي. قال لا، لكن طريق سوية، طريق سوية أي طريق اعتدال، نعرف كيف نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحببنا أحببنا لله، وإذا أبغضنا أبغضنا لله. ما هي محبة عوجة، ما هي محبة لآل بيت النبي مبنية على بغض الصحابة، ولا محبة الصحابة مبنية على بغض آل بيت النبي أبدا. سر الارتباط الحقيقي أن تمسك الميزان منه، من الوسط، لأن الماسك لهذا الميزان هو حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحبيبنا محمد من ارتبط به آل بيته، ومن ارتبط به صحابته. محبة الصحابة من محبة آل بيت النبي، ومحبة آل بيت النبي من محبة الصحابة، ومحبة آل بيت النبي ومحبة صحابة النبي من محبة النبي، ومحبة النبي من محبة الله. حيوا قلوبكم على هذا الصدق والوفاء، اخرجوا من هذه الأماكن وقد أخذتم العلم والمعرفة. ما جئنا احنا من أجل النوم، وما جئنا من أجل ننظر إلى المباني، ولا جئنا من أجل ننظر إلى العلماء لأننا كنا نشوفهم في التلفاز. أبدا، جئنا إلى هذه الأماكن نرتبط. نحن دائما ما نجي إلى مدينة تريم وسيئون نجدد العهود بأولياء الله، ونجدد العهود بمشايخنا وأولياءنا وصلحاءنا. كثير من علماءنا قدهم في البرازخ، لكن البرازخ أيضا عبارة عن أماكن مشرفة شرفها الله سبحانه وتعالى. يقول أنتم أهل التصوف تذهبون إلى القبور تعبدون القبور. يا أخي إذا قدنا أنا مجنون، إذا قد وصل الجنان للأخير ما بروح أعبد ميت، بروح دول لي حي، نسأل الله العافية والسلامة. لكن ما معنى إلا حي واحد وليه المولى سبحانه وتعالى، وما حياه من حياة كل المخلوقات إلا بإمداد من حياة الحق وإيجاد من الحق سبحانه وتعالى. ولهذا عندما نأتي حتى إلى أولياءنا وصلحانا الذين نحن هم في قانوننا أموات، فنحن في الحقيقة نحن الأموات، نحن نذهب إليهم لتحيا قلوبنا، نستذكر ما كانوا عليه في هذه الأماكن المباركة. فلهذا عندما تأتوا إلى هذه الأماكن المباركة اعقدوا لكم نيات، ما هي نية واحدة، واربطوا نياتكم بنيات العلماء والصالحين. تأتوا خذوا جزء من العلم، خذوا جزء من المعرفة، وخذوا جزء من النظر، من النظر إلى أوليائها وصلحائها وحسن الظن. كان يقول سيد الحبيب بكر رحمة الله عليه، كنا في مجلس من المجالس، قال يا أولادي احسنوا الظن وخذوا الولاية من عند الباب. الولاية ما هي سهلة، لكن حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وبالصالحين، وأكرمكم الله سبحانه وتعالى وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى هذه الأماكن. فجدوا واجتهدوا واحفظوا أوقاتكم، واحفظوا أبصاركم، واحفظوا أسماعكم، واحفظوا ذواتكم، وأنا واحد منكم. هذا الكلام لي قبل أن يكون لكم، حتى نخرج من هذه الأماكن في حلة أخرى. تعيش معنا حلة؟ الحلة اليوم الزينة، نحاول أن نلبس الجباب وما أحسنها، والشيلان وما أحسنها، والعمائم وما أحسنها، ونحقق معاني الزينة الظاهرة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد. يقول الشيخ محمد الحريري أحد مشايخنا رحمه الله تعالى، قال الزينة هي الأدب والتواضع، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع أهل العلم، والتواضع. من تواضع لله رفعه. ولهذا إذا خرجنا نحن وإياكم بأدب وتواضع، لأن التريم تحتاج أدب، وكل أماكن العلم تحتاج إلى أدب. فأحمد الله سبحانه وتعالى ونتأدب في هذه الأماكن، نرجع إلى بلداننا مزودين وإن كان بقليل العلم، ومزودين وإن كان بقليل المعرفة، ومزودين وقليل من المحفوظات، لكن نريد أن نكون مزودين وممتلئين بحقيقة الارتباط بالله وبرسول الله وبأولياء الله. إذا تحقق لنا ذلك فبننقل معنى النورانية إلى بلداننا وإلى أماكننا وإلى مواطننا، وسنعود إلى هذا الأماكن. وضع قلبك في هذا الأماكن. قال وقلبه معلق في المساجد. إيش معنى معلق؟ كم سراجات عندكم الآن في الدار؟ كم سراجات؟ 100 200. شو العادة قلبك وطرحها في هذا المكان؟ من أجل لما تخرج إلى بلادك قلبك يبقى معلق. لا شي نورانية تفاض عليك، ولو شي سر يفاض عليك، لأن البعد الحسي ما عاد يؤثر اليوم حتى في له، حتى في المحسوسات. اليوم عندكم وسائل التواصل، لو معك فيديو بترسله إلى الشرق وإلى الغرب، ما في إرسال للسر. إذا في إرسال للسر، وفي إرسال للنورانية، وفي إرسال للعلم والمعرفة. فلهذا بارك الله تعالى فيكم، خذوا أوقاتكم في هذه الأيام المباركة، حافظوا عليها. ومن ارتبط وله سنوات في هذه المدينة المباركة ازدادوا من العلم والمعرفة. وكان سيد الحبيب حسن الشاطري دائما يقول نحن في الرباط اجعلوا السنة بعشر، جعلوا السنة بعشر، لأن الحسنة بعشر من أمثالها. الله يجعلنا وإياكم من أهل الله، من أهل العلم والمعرفة، ويحققنا وإياكم إن شاء الله بحقائق النورانية، ويفيض علينا وعليكم من سل هذه الأماكن وبركة هذه الأماكن، ويجمعنا وإياكم إن شاء الله في مستقر رحمته بعد أعمار طويلة في خير ولطف وعافية وسلامة، والعفو منكم.
1: بسم الله.

ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواري.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم أتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.

واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامجكم طبيب الدار. هذه المرة سنتحدث عن مرض يخص الشباب، بل هو شائع عند الكثير من الشباب، نتحدث عن حب الشباب. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد سعيد بفضل، اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك ضيفا علينا في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله على الأمة الإسلامية واليمن بشكل خاص وحضرموت بشكل أخص.
1: الله يحفظك يا دكتور. دكتور، مرض الشباب أو ما يسمى بمرض الشباب إنجاز التعبير، حب الشباب، ما هو تعريف هذا المرض الجلدي؟
2: هو حب الشباب يعتبر من الأمراض الشائعة كما قلت.
1: نعم.
2: وحب الشباب يسموه، حتى له اسم آخر يسمى العد الشائع، وهي تقريبا عملية فسيولوجية ممكن تصيب الشباب والمراهقين والشابات في سن معين من العمر. حب الشباب هذا النوع يعني منتشر، ويصابه يمكن حوالي أكثر من 85% من الشباب والشابات ممكن يصابون بهذا المرض في عمر معين من حياتهم.
1: نعم دكتور محمد، من اسمه حب الشباب، هل يعني مختصر أو مقتصر فقط على عمر الشباب، عمر البلوغ، وهل هو فقط خاص بالذكور دون الإناث، أم أنه يحصل في كلا الجنسين؟
2: هو حب الشباب أسبابه أنه زيادة في هرمون الذكورة، هرمون الأندروجين التي تفرزه من القصية في الرجال وأحيانا في المبيض في النساء. فإفراز الهرمون هذا يساعد في نضوج وإفراز الدهون من الغدد الدهنية.
1: نعم.
2: فبالتالي عادة هو يظهر في فترة معينة من العمر، طبعا هي مش محددة، ولكن في أحيانا في بعض الفتيات ممكن يظهر من فترة 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، لأنه أحيانا الإناث عندنا البلوغ مبكر.
1: نعم.
2: في الشباب ممكن يكون متأخر في السن، يعني في 18، في 15، في 16، في 14، لكن في الإناث يكون عادة في سن مبكر أكثر من الشباب. بالنسبة في حب شباب أحيانا ممكن يجي متأخر، يعني مش يعني يجي بعضهم حب شباب أثناء المراهقة وأثناء الشباب ما عنده حب شباب، لكنه في فترة مثلا الثلاثينات 35، فبيسمونه حب الشباب المتأخر. وفي أحيانا نوع من حب الشباب يجي في الرضع نتيجة دخول هرمون الأندروجين من الأم إلى الجنين في بطن أمه أثناء الحمل عبر الحبل السري، ممكن أحيانا يولد الطفل وهو رضيع عنده حب شباب يسمونه حب شباب الرضع.
1: جميل دكتور، طبيا مثل ما هو معروف كل مرض له أسباب، إن لم تكن له أسباب تكون له عوامل خطورة أو عوامل مساعدة. هنا حب الشباب، ما هي أسبابه أو عوامل التي تزيد من احتمالية حدوث عند الشاب الولد والبنت؟
2: طبعا حب الشباب أسبابه هي زيادة في هرمون الأندروجين، والذي يعمل على زيادة إفرازات الغدد المواد الدهنية من الغدد الدهنية، ولكن هناك في عدة عوامل ممكن تكون عوامل مساعدة ومهججة ومنشطة لزيادة تأثير حب الشباب. منها أول حاجة قبل الدورة، خاصة في الإناث قبل الدورة الشهرية بيومين أو بداية الدورة ممكن يكون يزيد حب الشباب. ثاني حاجة مع القلق، مع التوتر، مع الامتحانات، مع الاختبارات ممكن يزيد حب الشباب.
1: نعم.
2: ثاني حاجة يمكن مع الحر والتعرب والرطوبة العالية ممكن يزيد حب الشباب. أحيانا في بعض أدوية يستخدمونها كما مركبات الكورتيزون، خاصة ممكن تكون موضعية وممكن تكون عن طريق الفم أو عن طريق الإبرة بالحقن الحقن، وهذه كلها لها تأثير في زيادة حب الشباب. ممكن أحيانا بعض عمال اللي يشتغلون في المواد الهاي، مثلا في مواد محطات البنزين، في غسيل السيارات، ممكن مهيئين للإصابة بزيادة الإصابة بحب الشباب.
1: جميل جدا.
2: فهناك عدة عوامل ممكن.
1: سنتكلم عن أعراض وأيضا أشكال الحبوب والاعتلالات التي تظهر على الوجه، طرق التشخيص والعلاج، لكن نستأذنك لنذهب لفاصل قصير. نعم.

0: لاستكمال الحديث عن موضوع حلقة هذا اليوم عن حب الشباب. ضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سعيد بافضل، اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور محمد، ذكرت المسببات وذكرت منها الأدوية، الأكل أو بعض أنواع الأكلات هل يمكن أن تكون محفز أو مسبب لحب الشباب؟
1: الأكل فيه عدة آراء، والكثير من الناس الكتب أنها تقول أنه ما له علاقة بالأكل، أنه الأكل ما له علاقة بزيادة أو نقصان حب الشباب، ولكن أحيانا المريض هو يلاحظ أنه في بعض مأكولات ممكن تكون مهججة أو بزيادة في حب الشباب، مثل الكاكاو، الشوكولات، المكسرات، البيبسي، الكولا، هذه كلها ممكن تكون عوامل مساعدة لزيادة حب الشباب.
0: جميل. الأعراض ربما واضحة يعني ظهور الحب، لكن هذه الحبوب ما يطلق عليها عاميا كيف تظهر؟ ما هي حجمها، لونها، شكلها مثلا؟
1: حب الشباب شوف عدة أنواع، ممكن تقسمه من بسيط، متوسط، وشديد، ولكن معظم التشخيص حالات حب الشباب يعتمد على ما تلاحظه في وجه الإنسان. أول بيجي المريض بيجي وجهه دهني، مجرد ما يقوم الصباح يحصل وجهه كله دهون، مجرد ما يمر الورقة ويلمسها كده يشوف انه كله دهون. ثاني حاجة بتطلع احيانا يقول لك لما اضغط على انفي يطلع فيه زي الدهون البيضة من الانفو، وبعضهم يقول لك تظهر تشوف الحبوب اللي فيه، تشوف اللون حبة مثلا تكون متقيحة، حبة صغيرة، وعدة انواع هو، وممكن يكون احيانا متكيس، وممكن يكون احيانا يكون حبوب صغارة زي الزوان الأسود أو الزوان الأبيض.
0: جميل.
1: وهذه كلها تكون ممكن حتى مريض واحد تحصل فيه كل الأشكال موجودة في وقت واحد. وهذا ممكن حب الشباب يجي في الوجه، ممكن يجي في على الصدر، ممكن في الظهر، ممكن في الكتفين، هذه مناطق اللي موجودة فيها الغدد الدهنية.
0: طريقة التشخيص يبدو أنها بالأعراض
1: السريرية، بالأعراض وما تشوفه بالعين،
0: لا تحتاجون إلى مثلا
1: فحص مصدري
0: أو مثلا زراعة للإفرازات؟
1: لا ما تحتاج، ولكن أحيانا تتطلب للفحوصات نعملها إذا احتجنا علاجات قوية بس. أما تشخيصه يعتمد على ما تلاحظه في الإنسان.
0: دكتور، الآن إلى العلاج، هناك عدة أنواع موجودة في الصيدليات حتى في المحال التجارية، صابون لحب الشباب، كريم خاص لحب الشباب، مرهم خاص لحب الشباب، كثرت العلاجات والمشكلة لا زالت موجودة، ما هو العلاج الأنسب والأمثل لحب الشباب؟
1: طبعا بالنسبة لعلاج حب الشباب يعتمد على حسب الحالة وتقييمك أنت كطبيب للحالة. في بعض حب الشباب ممكن يكون خفيف يحتاج فقط أنه الصوابين، وممكن مراهم بعضها مضادات حيوية أو مراهم مقشرة مثل الساسليك أسيد ولا الريتين إيه ولا بنزال بروكسايد حسب الحالة. وفي حالات أحيانا فيه تقيح ولا تهيج كبير في الوجه يحتاج تعطيه مثلا مضادات حيوية عن طريق الفم، تعطيه دوكسيسايكلين، تعطيه تتراسايكلين، تعطيه كليندامايسين حسب تقييمك كطبيب للحالة.
0: نعم.
1: بس في حالات أحيانا تكون مثلا حب الشباب المتكيس، وهذا من أصعب أنواع حب الشباب وأشدها تأثير على الوجه، ممكن تصير بعضهم ندبات أو حفر في الوجه، فهذا النوع من أنواع حب الشباب يحتاج إلى دواء اسمه أيزوتريتينوين، وهو نوع من المركبات فيتامين إيه، بس هذا الدواء يحتاج أول أخذه لفترة طويلة يمكن حوالي 5 شهور إلى 6 شهور، ويحتاج أن المريض يعمل فحوصات قبل هذا العلاج عشان يتأكد أنه فت وأنه هذا ممكن مناسب لهذا الدواء. ممكن تعمل له فحوصات مثلا لوظيفة الكبد، وظيفة الكلى، وتفحصله برضه الدهون في الدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية قبل ما تعطي العلاج، وكل شهر بعد العلاج.
0: جميل.
1: وبرضه أشدد بالنسبة للمرأة الحامل، أحيانا ممنوع في الحمل، ويفضل أنه تعطيه للمرأة اللي هي عندها قابلية الحمل لتعطيها أنها تمنع عليها الحمل شهر قبل العلاج وشهر بعد ما تنهي آخر حبة من العلاج. وهذا الدواء يجب أن يكون يخضع تحت إشراف طبيب مختص لما له من الأضرار.
0: جميل.
1: وفي علاج أخير اللي هو الآن جابوا الليزر، وهو عبارة عن إزالة ما يسببه وإزالة ما الحفر، وأحيانا في علاج الأخير ده اللي يسمونه الصنبرة، وهي عمليا صفرة الجلد وإزالة كل الأشكال اللي موجودة. هذا هو مش موجود.
0: الصنفرة هذه العادية التي توجد في
1: لا لا لا لا مش الصنفرة العادية لا لا هذا صنفرة في جهاز ولا بد يعمله إنسان عنده إكسبرينس يعني إنسان خبير في الشغلة هذه ما يعمله أي واحد، وهو في مراكز متقدمة هذا في العالم في أوروبا
0: ليس غير موجود عندنا. طيب دكتور، العلاجات الشعبية مثلا الخلطات
1: هذه المشكلة،
0: بعض المركبات
1: المشكلة شوف نحن عندنا هنا عندنا في خاصة في منطقتنا في منطقة حضرموت وبعض المحافظات المجاورة وحتى في بعض دول الخليج المجاورة لنا، عندنا فتياتنا وبناتنا عندنا هوس ان نصير بيض، يحبوا البياض ما انا عارف ليش. السمار رغم ان السمار احلى،
0: السمار افضل
1: افضل شوكولات كاكاو جلاكسي، ولكن المشكلة انه هنا عندنا هوس انهم بغوا بيض فيستخدموا خلطات، والخلطات هذه تضاف لها عدة مواد احيانا فيها مادة الكورتيزون، وخاصة يستخدمون مادة يسمونها الدرموفيت والدرموتان اللي هو الكلوبيتازول، هذا يعتبر من السوبر بوتنت توبيكالستيرويد اقوى انواع الكورتيزون، وهذا يمنع في الوجه. المشكلة انه بناتنا للأسف الشديد يحبن يستخدمن هذه الخلطات وجد انها لها اضرار. الخلطات هذه بعضها الان تفننوا فيها حتى يعملون خلطات شعبية، تقول له ايش مكوناتها ما يقول لك ايش مكوناتها، وهذا غريب في بعض الناس انهم يستخدموا شيء ما هم عارفين ايش هو.
0: صحيح،
1: لما تسأل تقول له هذه العلبة ايش فيها يقول لك هذا سر المهنة. طيب انت بتحطها في وجهك،
0: صحيح
1: تخرب وجهك. هذول الخلطات طلع لهم حب شباب الآن كثير من عندنا حب شباب بسبب الخلطات، زاد نسبة النمو الشعر في الوجه منها هذه الخلطات. البشرة حق الوجه صارت ناعمة وسخيفة وفيها زي الشعيرات الدموية زادت. البياض فعلا يبيضوا بعد الخلطات دي، ولكنه بياض
0: وهمي
1: بالقوة وهمي.
0: نعم،
1: وهذا شوفوا بعد ما يوقفوا العلاج يصير وجههم أقبح من أول. أنصح أي فتاة تبعد عن الخلطات هذه.
0: يبدو أن حب الشباب أكثر عند الفتيات من الشباب، أو أنه يؤرق الفتيات
1: هو اللي هو يؤرق، يعني هو يسبب قلق للفتيات كثير.
0: نعم،
1: هو ممكن يكون ينشأ مبكر في الفتيات ولكنه أكثر شدة في الشباب،
0: ويتعقد بذلك الأمر عند الفتيات أكثر من الشباب. نعم، يعني الحالات الشديدة تكون في الفتيات.
1: مش لهم حب الشباب بعضهم، شوف القلق والتوتر إذا كانت البنت مثلا كل يوم تطلع في وجهها وكل يوم يجلس عند المراية تشوف حب الشباب يزيد. انصحهم دائما لا يفكر في حب الشباب، لانه لو تحمل فيه وظل يفكر فيه اكثر بيزيد.
0: نعم،
1: وبرضه حب الشباب لا تلعب في وجهك، بعضهم كثير تحصل انه يفقعهم وهذا ممكن يصير علامات سوداء محله.
0: صحيح،
1: وبعضهم يصير بعضهم ندبات وحفر في الوجه ظل طول عمره.
0: نعم،
1: اما السواد ممكن يروح.
0: لو يقول لك دكتور عفوا على المقاطعه،
1: أكبر.
0: اذا كان الحبه هذه النابته في

0: وجه حمراء بقيها، إذا وصلت إلى اللون الأبيض والرأس وصل إلى اللون الأبيض خلاص قم بإزالتها وقم فقعها.
1: هو شوف هذه أشياء يعني ما هي موجودة في الكتب. حتى أقول لك حاجة ولا أخفاك سر، إنه يقولوا لك إنك أنت الآن عندك حب شباب لو تزوجت أيروح منك. هذه عادة منتشرة أو أو أو أو معلومة خاطئة. أنا ما أعتقد إنه ولا في كتاب من كتاب الجلدية إنه يأكد هذه المعلومة إنه لما تتزوج حب شباب يروح منك. مرة واحد جاني من العيادة وقلت له يا أخي زوج من باب الضحك معه، فالرجال صدق وزوج. فجانا بعد 6 شهور يقول لي ما راح، قلت له يا أخي زوج الثاني. فهذا يعني شوفوا مفاهيم خاطئة. الناس هنا عندنا مساكين والناس على نيتهم صح، والناس يعني طيبين جدا. فالعادات هذه ولا بنها والأشياء اللي تأخذها في وجهك وانت ما انت عارف ايش هي، يعني صعب يعني خلطة يعملونها ما انت عارف ايش هي وتستخدمها في وجهك. فأنصح كل الفتيات رجاء لا تستخدمون خلطة ما تعرفون ايش مصدرها وايش مكوناتها.
0: جميل دكتور، هذه نصائح طيبة أيضا. هل من نصائح أو أغذية معينة أو عادات إيجابية تعود بالنفع أو بالنضارة للجلد؟
1: جميل. أنا كنت اليوم بغيت دخلت في النت على فكرة، بغيت بعرف الموضوع عن كيف رمضان، وجدت فوائد رمضان في الجلد كثيرة جدا. جميل. حتى حب الشباب وجدت أنه ممكن يخف لدرجة كبيرة أثناء الصوم نتيجة قل
0: سبحان الله.
1: يقول لك في البداية 3 أيام الأولى ممكن يزيد، ولكن نتيجة ضعف دم وتنقية الجسم. بس أنصح نصائح خاصة. أول حاجة الكثار من السلطات خاصة مع الأفطار، تأكل لك يعني السلطات خاص جرجير بقل خيار، هذه السلطات مهمة. تقلل من الوجبات الدهنية، الوجبات الدهنية تقلل منها
0: الآن في رمضان كبير. مقليات معظم
1: أكل بس يقللوا منها، وبرضه حتى المخللات بعضهم يحبون المخللات نعم. يقلل منها لأنها ترفع الأملاح وترفع الدهون
0: صحيح.
1: وبالتالي تزيد على الجلد وإفرازات العرق فيه. بغيته أنصحه بعد الإفطار أنه يكثر من السوائل، خاصة شرب الماء من بعد الإفطار لو 9 سحور يكثر حد اللي يقدر عليه، ويقلل من المياه الغازية. المياه الغازية على فكرة مزعية،
0: مش طيبة،
1: مزعية. حتى في حب الشباب في بعض كتب وفي بعض ناس يقول لك انه لما يشرب المياه الغازيه تزيد، فيشربوا من بدلها يعني خاصه المشروبات دي الطبيعيه الطازجه.
0: جميل.
1: ويقولون في الوجبات السريعه
0: ان شاء الله،
1: واهتمام
0: بالبشره
1: بالجلد.
0: دكتور في ختام هذه الحلقه ماذا تود ان تقول؟
1: اشكركم جدا والله، اتمنى لكم التوفيق واتمنى لك التوفيق. انت ابني
0: حياك،
1: انت مشروع مستقبل ناجح كطبيب وناجح كعلامي، ربنا يوفقكم.
0: شكرا
1: إن شاء الله
0: لك. وشكرا هذه شهادة يعني اعتز بها دكتور محمد من أستاذ عزيز مثلك. شكر لك مرة أخرى وشكر لنا الكرام. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم طبيب الدار، والذي تناولنا فيه موضوع حب الشباب. لنا لقاءات مع الدكتور محمد، توعدنا تجينا مرة ثانية
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: حتى الملتقى، نستودعكم الله ودمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
3: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا الشبابي نبض الشباب، وموضوع جديد مع عاطفة بدائية تطورت عند الإنسان كجزء من غريزة البقاء على قيد الحياة، ألا وهو الخوف من المستقبل والحياة المقبلة. كما نرحب في مستهل هذه الحلقة بالأستاذ صالح بن مطران بكيران بامعبد، من مواليد مدينة تريم، مهتم بفئة الشباب، له رحلات إلى أفريقيا، مدرس بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أستاذي.
2: حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يسلمكم إن شاء الله.
1: نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا في هذه الحلقة.
2: ونحن كذلك إن شاء الله.
1: أستاذ الكريم، دعنا نبدأ في هذا المجال. هناك كثير من الشباب عنده طموح في المستقبل، سواء في الدراسة أو الأعمال الجديدة، ويعتريها القلق والخوف، فكيف أستاذي يتخلصون الشباب من هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مسألة الخوف الذي تتكلم عليه عند الشباب، كثير من يخافون في المستقبل، فتجده إما عنده عمل جديد وفي مقبل عليه شيء يشعر أنه يقلقه في حياته كلها، أو جانب الدراسة، أو أي مهمة، أو انتقال من عمل إلى عمل، أو من مرحلة إلى مرحلة، وهذا تقلق الجميع حقيقة. لكن كيف الواحد يتخلص منها؟ عدة أمور،
1: وهذا ما يحتاجه أستاذي الشباب اليوم.
2: أيوة،
1: عندهم قلق وما يدرون كيف يتخلصون منه،
2: والكل منا كلنا متعرضين لهذا الشيء. كل واحد ينتقل من مكان إلى مكان، من مرحلة إلى مرحلة، من عمل إلى عمل، تأتي شعور هذه القلق والخوف. لكن لو سألنا سؤال، إذا عرض عليك عمل جديد أو مهمة جديدة، هل تفكر في نجاح في نتائج النجاح، أم تفكر في نتائج الخسارة؟
1: الكثير يفكرون في نتائج الخسارة.
2: ليش تفكر الخسارة؟
1: لأن هذه عندهم مشكلة يعني.
2: طيب، أنت بتدرس أمور، بتدرس أمورك، بترتب، بتحضر، إن شاء الله ندخل بهذه الخطوات معينة.
1: يعني أستاذي، مثلا زي ما نقول دراسة جدوى زي ما يسمونها كده.
2: حلو، تمام. لكن ليه يغلب علينا الخسارة؟ أنا ما عندي مشكلة في تفكيرك في الخسارة، لكن لماذا يغلب علينا التفكير في الخسارة حتى نترك العمل، حتى نترك الجانب اللي بندخل إليه؟ ومن هنا البعض بالتفكير فقط ينسحب، عاده ما دخل، عاده ما رأى شيء، عاده ما درس الموضوع، استطلع عن الموضوع، وهنا المشكلة موجودة. يقول بعض الإداريين أيضا في جانب كيف تتخلص من الخوف في بداية كل عمل جديد أو مهمة جديدة، قال أولا سيأتي لك شعور، الشعور الخوف هذا من البداية، أول بداية ما تدخل في هذا العمل بيأتي لك شعور هذا الخوف. نعم. بشدة. بل اعلم أن هذا الشعور الذي سيأتي إليك هو شعور طبيعي ليس مرضي. عجيب. طبيعي، لأنه كل واحد بينتقل من مكان لمكان يحصل شيء من هذا الخوف. اعلم أن هذا الخوف هو طبيعي ليس خوف مرضي. وكيف نفرق بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي؟ الخوف الطبيعي باعتبار أنك ذكرت الموضوع أو ذكرت المهمة هذه، يترتب عليها تفكير وكيف نعمل وهل بأنجح ولا كذا. الخوف المرضي يترتب عليه أنه يعني يؤثر على
1: على جسمك
2: وأيضا تشعر خلاص ما تشعر بنفسك من كذا،
1: ضيق زي كذا،
2: وضيق وحالة يعني ما تدرك ماذا تقول حتى. فالحمد لله يعني الوضع هذا مثل هذه الأمور يعني الغالب أنها تكون طبيعي. إذن لو عرفنا أول شيء أن هذا المرض هو أو الخوف هذا خوف طبيعي. الشيء الثاني، ما هو طبيعة هذا الخوف؟ طبيعة هذا الخوف، أنت لما تخاف سينتج عنه توتر في داخلك، وسيدفعك هذا التوتر لتحدث أي سلوك. لأجل ماذا؟ لأجل إخماد هذا التوتر.
1: تحصل واحد تخلص من هذا التوتر.
2: تحصل واحد لما يتعصب يقوم يضرب على الميزة أمامه يضرب على أي شيء ولا يقوم يخرج ولا هذا التوتر. الحركة هذا أو السلوك هذا قالوا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بيخمد التوتر الموجود عنده.
1: هذا الطبيعة البشرية.
2: طبيعة البشرية. فهذا التوتر فين موقعه وفين الخوف هذا موقعه؟ أعجبنا بعضهم يقول حط لك أربع دوائر. أربع دوائر. الدائرة الأولى هي الأمان. أنت كنت في أمان قبل أن يعرض عليك هذا العمل. أنت كنت في أمان.
1: نعم.
2: وما في خوف وما في أي
1: أمورك طيبة يعني.
2: أمورك طيبة. لما يجيني خبر أنك بتنتقل لعمل ثاني جديد أو عرض عليك العمل هذا مباشرة تأتي دائرة أكبر من هذه الدائرة الصغيرة. وهذه دائرة الخوف. كيف؟ كيف أعمل في هذا العمل؟ هل أدخل ما أدخل؟ ربما أخسر، ربما كذا. فالخوف هذا كله يطول معك، وهو دائرة الخوف أوسع من دائرة الأمان.
1: نعم.
2: أنت لك خيارين حتى تتخلص من هذا الخوف. إما تخرج ترجع إلى الوراء شوية وترجع إلى مكان الأمان وتوقف عن العمل.
1: وهذه نتيجة سلبية أعتقد يعني.
2: هذه سلبية أحسنت. يعني ما بتطور نفسك.
1: إيه؟
2: وإما تطلع درجة أعلى ودائرة أعلى من فوق هذه دائرة الخوف، وهي يسمونها دائرة التعلم. روح اطلع ابحث. طيب أنا اليوم بروح إلى الجامعة الجديدة هذه، بروحنا في هذا العمل الجديد، كيف العمل هذا؟ بدرس. بس هل أي واحد في هذا المجال؟ هل هذا المجال مناسب؟ كيف أنت صعوباتك في هذا العمل؟ كيف رأيت العمل؟ ماذا يحتاج؟
1: يعني مثلا زي ما نقول نروح عند اللي قد اشتغلوا في المجال هذا.
2: أيوة.
1: كان تستفيد من حقهم. نعم. وتتجنب حقهم الأخطاء بنفس الوقت.
2: تجنب الأخطاء. أيوة. وتتعلم منه كيف.
1: نعم.
2: أول ما تذهب أنت وتسأل وتبحث عن العمل اللي بتدخل إليه أو الدراسة اللي بتدخل إليه، مباشرة يبدأ يذهب الخوف خطوة خطوة. وأعلى من هذه كلها أنك تروح تطبق. الدائرة أعلى من هذا، أوسع، النمو والتطبيق. روح طبق. إذا قال لك الآن نبغاك أنت مدرس تدرس.
1: نعم.
2: مثال. أي مستوى؟ قالوا مستوى ثانوي مثال.
1: أيوة.
2: فأنت بيجي لك الخوف. أنا أقول هذا المستويات كبيرة وشباب هذه.
1: نعم.
2: كل واحد ممكن أطول مني في الطول. أيوة. وفي الجسم وفي الكبر. أيوة. وكذا. طيب لحظة، ممكن تطبق. روح تسأل واحد مدرس، ممكن تجرب كيف التدريس، ممكن تطبق مع أحد من أصحابك كيف. ممكن يا جماعة الخير أنا عندي محور اليوم بألقيه.
1: أيوة.
2: أو درس بألقيه، كيف بأسوي معاكم
1: تجربة.
2: فمن هنا يذهب الخوف مباشرة. يعني خرج من نمط التفكير فقط إلى نمط التطبيق
1: مباشر.
2: حلو. قال أبغاك تعمل في مكان معين، روح خرج صرح مع واحد من العمال الذي يعملون في هذا العمل، في النيارة، في الهندسة، في أي مجال. ستجد نفسك تخف، تقل في هذا الجانب. فدائما التفكير هو اللي يأثر علينا في الشباب. هذا واحد. أيضا من الأسباب التي كيف تتخلص من الخوف، ابدأ بالإمكانيات المتاحة لك وستجد نفسك كسرت الخوف هذا. ابدأ بالإمكانيات
1: اللي عندك.
2: اللي عندك. ما في داعي توسع إمكانيات الآن بتطلب مني كذا وكذا. لا لا لا، الإمكانيات الموجودة المتاحة لك.
1: زي.
2: لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها.
2: إلا وسعها. البداية شوفها تكون هي القوة، وهي أهم من المعرفة. لما تبدأ هي أهم من أنك تعرف فقط، لكنك بديت وتحركت، عليك الحركة وعلى الله
1: البركة
2: وهو كذلك. إذن البداية هي قرار. ابد في أي شيء، ابد. ربما يعني الواحد بيقدم برامج كما هذا مثال.
1: أيوه.
2: يتخوف يقول ذلك يعني كيف أنا ما بدأ يعني
1: أول مرة أدخل وقد تقع لي مشاكل.
2: يعني في الحقيقة بقول لك إياها بصراحة، الآن أنا أول مرة أسوي برامج إذاعي.
1: جميل. فمثل بس ما شاء الله عليك أمورك طيبة.
2: شوف يعني كل واحد له حاله يعني. نعم. كل واحد داهم نفسه.
1: أيوه.
2: ترتيب أموره وغير.
1: صحيح.
2: فعموما يعني ابدأ بالإمكانيات، ابدأ بالإمكانيات المتاحة لك، ومن ثم ستجد نفسك تتخلص من الخوف. البداية هي القراءة. فإذا بدأت بالإمكانيات المتاحة لك هنا ستتخلص من الخوف.
1: جميل.
2: هذا السبب الثالث. السبب الرابع، اجعل أهدافك محدودة وصغيرة عكس ما يقولون يجعل أهدافك كبيرة
1: كذا وتطلع وخلك للأمام والمستقبل. أيوة. الكبير هذا يعني منفتح كبير.
2: منفتح كبير وعندك طموح وبتسوي وبتعمل. يعني دائم يقولون لأن الأهداف الكبيرة تدل على توقعات كبيرة.
1: نعم.
2: والتوقعات الكبيرة طبيعتها مخيفة.
1: فعلا.
2: مخيفة، تقول ذا الحين أنا بسوي شيء كبير وكذا، دائم طموح. لا لا، اجعل حاول أهدافك محدودة وصغيرة، خرج من الجانب اللي يقول بسوي بسوي، ما في مشكلة سوي. لكن أنت الآن عندك شيء مشكلة وعندي مشكلة أنا وياك،
1: إيه؟
2: كيف نتخلص من هواية الخوف منها بداية العمل. نعم. بداية العمل.
1: أيوه.
2: رقم 5 أيضا يقولون لا تسوف مهامك، لأن التسويف المهام هو الوجه الآخر للخوف. لما واحد يؤخر المهام ويعيد كل مشاريعه بسبب هذه التسويف، هذا تعيد كل مشاريعه ويحقق مشاعر الخوف تماما فيك. ليش؟ لأنك أنت الآن كنت مؤخر أعمال، بعد عمل تراكمت عليك الأعمال وهنا ترتبت عليها الخوف وأشد ويزيد عليك بعد ذلك. أخيرا اجعل اعمل بجهد، لأنه لازم يأتي مردوده. اعمل بجهد، إذا عملت بالجهد الخوف مع الجهد مع العمل هذا كله بيروح. قالوا لأن الأصل إن الثمار تأتي على قدر الجهد، فنحن
1: زي ما اجتهدت يكون ثمر،
2: وهو كذلك. فعموما هذا طبيعي، هذه الأشياء اللي ذكروها إنهم تخلص من الخوف لابد منه. الحين تجد حتى الذي مقبل على الزواج، ما أنا مستغرب حتى بعض الشباب، وهذا حاصل حقيقة، يعني ما عنده استعداد يتزوج. لو جيت سألته إيه السبب، ماذا تتوقع إيه السبب؟
1: قد يقول لك المال، أو
2: هذا جانب،
1: قد يقول لك مثلا يعني حالات غريبة عند الشباب بعضهم،
2: انتقال مرحلة الانتقال،
1: نعم، المسؤولية زي
2: كده. هل تصدق أن واحد من الشباب يقول لي سبب عدم الزواج أني عندي خوف من يوم العقد؟
1: يوم العقد
2: يقول في يوم العقد ذاك قدام الناس أنا عندي خوف. فهو متعقد من هذا الموضوع فقط. يعني طيب، المجال مفتوح، تعال سوي عقد في البيت
1: أو عقد حتى خاص ممكن.
2: عقد خاص. يعني المهم في النهاية تخلص من هذا الخوف الذي يعني يغلبنا حتى في أبسط الأمور. ونحن حقيقة يعني في النهاية الواحد يعني الخوف هذا يحصل في كثير من الشباب، لأنه بعض الأحيان نحن جزء عندنا كبير، إن نحن أولا ما عندنا جانب الإيمانيات، جانب صلتنا بالقرآن، صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، يعني عندنا ضعف. لذلك لما ضعفنا هنا ضعفنا في حياتنا. اللهم أني أخاف منك وأخاف ممن
1: يخاف منك
2: وأخاف ممن لا يخاف منك، وهنا صلتنا بالله تعالى. ومن خاف الله خاف منه كل شيء. فعموما يعني الخوف هذا هو كثير، يعني لو نتكلم عليه يعني كثير، لكن هذا الجانب على حسب السؤال اللي ذكرت لي.
1: نعم. شكرا أستاذي. لا شك أن هناك عند بعض الشباب عنده ثقة في ذاته وإمكانياته، لكن لا توجد عنده الخبرة اللي هي المهمة هذه.
2: فكيف يعمل؟
1: كيف يعمل أستاذي؟
2: أيوه نعم صحيح، وهذا يحصل كثير عندنا. يعني تجد الواحد عنده طموح وعنده نية كبيرة جدا ما شاء الله، وعنده ثقة في إمكانياته باعتبار المجالات اللي بيدخل فيها. لو قلنا مثال، بيدخل جانب الطب، قال عندي إمكانية ما شاء الله في الإنجليزي، عندي جانب من جوانب
1: اللحية زي ما تقول
2: تدعم. أيوة نعم. نعم. تدعم الجانب التخصص. أيوة. حقه.
1: نعم.
2: فأول ما يدخل في الجانب هذا يعني تجد الأشهر الأولى ينصدم، يرى أن الأشياء ثقيلة
1: وغريبة، أول مرة يقابلها قد يقول
2: أول مرة، وما هي على حسب توقعاته.
1: نعم.
2: فماذا يحصل هنا؟ يحصل هنا ما عنده خبرة في الجانب هذا، لكنه عنده همة وعزيمة، فتبدأ بالانخفاض. الحقيقة ممكن تحصل نسبة الثقة في ذاته 100 ونسبة الخبرة عنده 0. ما عنده شيء. لما يبدأ البداية يطلع ما شاء الله، يدفع بالدراسة، يدفع بجانب العمل ويبدأ، لكن الثقة بدأت تضعف في ذاته،
1: تقل
2: ويصير يعني يضعف يضعف يضعف، حتى في نص العمل أو نص الدراسة ينسحب. وهذا الغريب، تعرف ما هو الغريب؟ أنه ينسحب في النص وقد حصل على أمرين، حصل على جزء كبير من المعرفة والخبرة، وحصل على الثقة في ذاته فيما مع التجارب الماضي. فهو الآن ينسحب وبينه وبين النجاح خطوتين. شوف الغريب، يعني المفروض ماذا يحصل؟ إذا واحد يعني ما سبق له معرفة ولا خبرة. بعدين قطع شوط كبير. طيب كبير في هذا الجانب. ثم وجد نفسه أنه الأمور معقدة. لابد يعرف شيء واحد, أنه الآن عنده إمكانياته الآن أقوى مما بدأ به. لما بدأ عنده ثقة بس ما عنده معرفة صفر. لكن الآن عندك سابق معرفة, تعرفت على المدرسين, تعرفت على الواقع, تعرفت على المواد المناهج. فهنا تعطيك يعني تعطيك مجال أنك تدفع بنفسك أكثر. لكن سبحان الله ينسحب, يحصل انسحاب في هذا. وهذا طبيعي, يحصل كثير, تجد الكثير ينسحبون في النص.
3: هذه المشكلة.
2: يعني بس فقط لابد يعرف نفسه انه في هذا المكان عنده امكانيات يمكن ان يواصل بها, وعنده اشياء افضل من ما كان عليه. وان كان ما كان عليه الثقة عنده قوية, لكن الان عنده معرفة
3: اكثر
2: وقيمتها طيبة.
3: صح.
2: فهنا يحتاج يحافظ عليها.
3: نعم. أستاذي, والجدير بالذكر أن هذا الخوف قد يترك آثار عدة على الصحة والجسم. ممكن تذكر لنا أبرز تلك الآثار؟
2: طبعا هذا جانب أصحاب التخصص, أصحاب الصحة, أصحاب العلم النفسي. لكن الذي أسمعه كثير أن الآثار, أكثر الآثار, يقول واحد دكتور أمريكي في كتاب دع الحياة, دع الحياة ودع القلق وابدأ الحياة. ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة. كتاب هو يذكر عن قصص في أمريكا, عن أشخاص كثيرة, تكلم عن الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليه من الخوف. وتكلم على كثير من الناس الذي ماتوا بعد الحرب العالمية الثانية سببها القلق أكثر ممن ماتوا في الحرب.
3: زي ما نقول مثلا اليومين دي كورونا, يعني كثير ماتوا سبب القلق.
2: سبب القلق والخوف. لكن قال, لكن اللي عجبنا في كلمة يقول أحد من الدكاترة, يقول أمريكي هو, يقول أنا على يقين وعندي إثبات أن المرضى, أو عندي دليل أن المرضى الذين موجودين في المستشفيات نسبة المرض عندهم 30%
3: فقط.
2: نسبة الخوف الذي يؤثر على المرض 70%.
3: هاي نحن الله.
2: قال هذه 70% هي التي تؤثر على أثارهم كلها.
3: نعم.
2: الآن تجد بعض الشباب يقول لك عندي مرض, عندي ألم, يأتي لألم في المكان هذا في صدر. والثاني يقول لي في بطن, ويتنقل في الظهر وفي كذا. وتجد أسبابه كله القولون
3: بسيط, يعني رئيسي كذا.
2: وهو القلق. يقول الأمريكي هذا, قال إنه القلق والخوف هذا هو كالأب في جسم الإنسان. فالأمراض كلها تترتب على تأثير هذا الأب عليها.
3: عجيب.
2: هو الذي يغذي, هو الذي يؤثر,
3: يوزع على الكل.
2: إذا الواحد تغلب على الخوف, على القلق, كثير من الأمور. حتى أنت الآن بعض الأحيان بعض الأمراض يقول لك أنت الآن ما بيفيدك هذه العلاجات إلا إذا المناعة عندك قوية.
3: قوي. أيوة.
2: طيب كيف بتأثر المناعة القوية؟ استقرار والسكون والثبات ورسوخ هكذا.
3: الالتجاء إلى الله.
2: نعم. وهذه أسباب كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. فوجد أبو أمامة في المسجد في وقت غير وقت صلاة. قال له ما الذي أجلسك في هذا الوقت غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله أمرين سببين. الهم, هم ودين, يعني دين علي
3: وعندي
2: هم. بو هم من هذا الدين.
3: أيوه.
2: قال هلا أعلمك كلمات إذا قلتها رفع الله عنك همك وقضى عنك دينك. قال له بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم
3: والحزن
2: والعجز
3: والكسل
2: والجبن
3: والبخل
2: وغلبة الدين
3: وقهر الرجال.
2: قال بعض العلماء هذه المدمرة لجسم الإنسان وما يتعلق بالإنسان. صحة الإنسان تؤثر فيه هذه الثمان الأشياء.
3: يعني هذه الرئيسية للدمر صح عند الإنسان.
2: عند الإنسان.
3: يا الله, ذكرها ما شاء الله. هذه قد تكون يعني معجزة نبوية, وزي ما نقول كذا اللي هو إعجاز علمي يعني بالضبط.
2: نعم.
3: يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم من قبل, واليوم يكتشف الحديثة.
2: نعم. تكلم على ما هو متعلق بظاهر الجسم وباطن الجسم.
3: السلام.
2: فلو رجعنا إلى مسة الهم والحزن, ما هو الهم وما هو الحزن؟ الهم هو تقلق على أمر مقبل عليك, وكما قلت لك هذا العمل. نعم. العمل المقبل الجديد. هذا هم. الحزن هو تخاف وتتأثر على شيء مضى, تحزن. لكن الذي هو أخطر هو الهم.
3: أخطر من الحزن.
2: نعم. الهم أخطر من الحزن لأنه مقبل عليك ما عارف ماذا يقبل عليك.
3: أيوه.
2: لكن الحزن تتذكر الماضي من كان عشت معهم وتوفي وغيره.
3: أيوه.
2: فعموما الهم هذا هو مدمر حقيقة لنا كلنا في مسألة أمورنا وحياتنا.
3: جميل أستاذ. أستاذي الكريم، كلا شك أن بعض الشباب عندهم طموحات كبيرة في حياتهم ويريدون أن يحققونها، لكن هنا مشكلة تكمن أنه خايف من كلام الناس حول مجال التخصص الذي اختاره، فما نصيحتك لهم؟
2: طيب، هذا حقيقة يحصل الكثير، لكن ممكن نرجع شوي إلى رسالة في وقت سيدنا الإمام مالك. الإمام مالك في وقته في واحد من العباد اسمه الشيخ عبد الله العمري أرسل رسالة للإمام مالك يعظه في هذه الرسالة بالانفراد وترك اختلاط بالناس،
3: يعني كذا يبقى معزول.
2: أيوة، انشغل قالوا انشغل يعني بربك وبصلواتك وترك الاختلاط بالناس وجانب هذا العمل اللي تعمله.
3: جميل.
2: وهذا المجال هو الأساس وهو العبادة.
3: أيوة.
2: والقرب من الله سبحانه وتعالى والملازمة المحراب وقراءة القرآن والصلاة وغير.
3: جميل.
2: فالإمام مالك رد عليه بالرسالة. الرسالة هذه جميلة جدا لكل الشباب، كل شاب إذا كان يتأثر من كلام الناس، أنت حددت لك هدف معين في الحياة، حددت لك عمل معين، حددت لك تخصص معين، أمضي في هذا المجال ولا تبالي بكلام فلان ولا فلان. الإمام مالك رد عليه برسالة واحدة، ماذا قال له؟ قال له اعلم إن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق أعمال مثل ما قسم الأرزاق.
3: الله.
2: فمن هم من فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، ومن هم من فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصدقة، ومن هم من فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الجهاد. وقال وتعليم الناس أيضا هو خير أفضل الأعمال، وقد قسم الله لي هذا العمل وقد رضيت بذلك، فما أنا بالذي فيه فما أنا بالذي أنت فيه بدون ما أنا فيه. يعني أنت في عمل في العبادة وغيره، وأيضا أنا في جانب العلم والتعليم وتعليم الناس.
3: كل واحد له مجال فيه،
2: كل واحد له مجال، وكل واحد بقربه يعني الأبواب مفتوحة كبيرة جدا، مثل أبواب الجنة، دخول أبواب الجنة باب الريان وباب الصدقة، وكذلك أيضا كل واحد له باب. لا نقول هذا في جانب العبادة ترفع أو أرقى أو أعلى من هذاك الذي في العلم، ولا نقول في جانب العلم هو ترفع أيضا من جانب واحد اللي في الصدقة، وكل واحد له مجاله.
3: صح.
2: ففتش في قلبك ما هو المجال يعني الذي هو فتح الله لك وما الذي تتقنه، وامشي وامضي ولا تبالي بكلام الناس. فقال الإمام مالك في كلام كماله فقال فأنا رضيت بما قسم الله لي وكل على خير، وكل على خير والسلام.
3: يا سلام.
2: نحن الآن الذي يقلقنا بعض الأحيان إن واحد يقول لك كيف أنت تخصصك في المجال هذا، كيف أنت تركز؟ يا أخي ركز على أي مجال ينفع الناس، فيه خير فيه نفع وأمضي. الأعمال مقسمة مثل الأرزاق، إذا كل واحد له مجال في مسألة العمل. ما لقي واحد يقول لا لابد نفرض على هذا، وهذا يحصل حتى كثير في بعض الآباء مع الأولاد. الأولاد عندهم مجالان في شيء معين أو مهنة معينة ومتقنها وأبوه يبغى له في مجال آخر. يعني يذكر لي واحد من الشباب قال لي يعني أنا قال لي ما عندي رغبة في جانب الطب ودخلت تمريض.
3: طيب.
2: مفروض علي قال من أهلي. ولكن أنا خايف، أخاف لما أشوف الدم مباشرة ما عاد يجي علي.
3: طيب.
2: وخلص الدراسة وكمل، لكن ما يستطيع يزاول هذه المهنة. بسبب هذا الشيء اللي موجود
3: وتوقف عليه. طبعا ما قدر،
2: اضطر بعد ما تخرج راح اشتغل في مجال آخر يحب. فنحن في جانب الأعمال بعض الحين يأتي الخوف إن كان من ناحية كلام الناس عليك، والله هذا مجالك ما هو مجالك أو
3: ما
2: كذا
3: مناسب لك أو
2: أيوه. أو ما هو مناسب لك. هذا يأتي لنا خوف. أو جانب من جوانب العمل أنت بنفسك تشعر أنك ما بتتقن في هذا العمل. يعني دخل في عمل مقتنع به وبتعمله بينفع، ودائم انظر إلى أي عمل بتدخل به، هل ستنفع به الناس الآخرين؟ هل بيحصل شيء من مسألة خدمة الآخرين أحبكم إلى الله تعالى أنفعكم؟ لعياله وهكذا. يعني أنت انظر إلى شيء تتقنه وفيه أيضا قبل كل شيء هذا كله يحتمل الإخلاص لله تعالى والصدق في العمل. وبعدين الجانب الآخر الخوف هذا وكلام الناس لا تبالي، كلام الناس ليس يفيد شيء سوى الإكثار من قيل وقال، لكن حدد لك هدف، حدد لك شيء معين وامضي، وعلى بالإصرار والاستمرار الواحد يكون يوصل إلى نجاحه وإلى الشيء الذي يريده.
3: نعم
2: إن شاء الله تعالى.
3: طبعا أستاذ الكريم نحن سعداء جدا بوجودكم معنا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتوجه بالشكر للأستاذ صالح بن مطرانبا معبد على ما تفضل به وأجاد، وكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
4: القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.

وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحصن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. النبا مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها، حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات، ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير، وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بحضور مثل هذا المجلس، هذا المجلس الذي نستمع فيه جواهر من جواهر القرآن، نستمع فيه أنوار النبوة يأتي إلى آذاننا من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أحباب بحاجة إلى مثل هذا المجلس، بل الأمة كله والعالم كله بحاجة إلى مثل هذا المجلس. قد رجعنا الحمد لله بعد خروج دعوي إلى بريطانيا وأمريكا، والحمد لله وجدنا أن الناس كلهم بحاجة إلى مثل هذا المجلس. العالم كله الآن في الحيرة، والناس ما شاء الله، الله تعالى وفق بعضهم وإيقظ بعضهم بما هم فيه من النوم، فوجدوا أنهم مناهجهم باطلة، ووجدوا أنهم في الظلمة، ووجدوا أنهم بحاجة إلى شيء، حاجة إلى شيء يذهب العطش في قلوبهم. هم بحاجة إلى الحق، بحاجة إلى كلام الله، بحاجة إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة العلم والمهتمين بدعوة الله تعالى، علينا نحن أن نشرب من مثل هذا المجلس، ونحمل ما نحن نستمع، ونحمل هذا الماء العذب إلى هؤلاء العطشانين. فهم ما يعرفون عن هذا الدين الآن، ولكن سيأتي يوم أنهم سيعرفون عن هذا الدين، ومن يبلغ لهم هذا الدين لهم الأجر والثواب. فقد يكون نحن وقد يكون الغير، وإما نحن نستمع ونستفيد ونحمل هذه الراية إلى أمثال هؤلاء ونحصل أجر وثواب، أو غيرنا يعمل ذلك ويفوت علينا فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وتقريب عباد الله إليه عز وجل. فالحمد لله على مثل هذه الفرصة، وينبغي لنا ولكم يا أيها الأحباب أن نستمع غاية الاستماع، ونشرب من هذه الأنوار والماء العذب، وننوي أن نحمله إلى أقوام في المشرق والمغرب، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، نكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى والحمد له تبارك وتعالى على هذه الفرص للتلقي معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما ينظر الإنسان إلى أحوال كلها وإلى أوقاته كلها، يجد أن أفضل الأوقات هو وقت التلقي، خصوصا وقت التلقي عن الشيوخ الذين لهم سند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسلسل إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أصل الخير كله، حتى يذكر لنا مولانا سبحانه وتعالى في عدة مواطن في كتابه: كما أرسلنا فيكم، بألفاظ متقاربة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول الآية: يتلو عليكم آياتنا، هذا يدل على التلقي. ثم يأتي ما بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بالتفصيل. لكن أول الأمر هو التلقي، يعني تلقي ساداتنا الصحابة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو فعلا فكرنا في هذا وتخيلنا ساداتنا الصحابة يصلون وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دروسه وتلقيهم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر. فلما نستقرأ قصص الصحابة نراهم حريصين جدا على هذا التلقي، حتى الذي يغيب يوم هو يسمع ممن حضر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحياتهم هكذا يتناقلون الأخبار ممن سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر هو التلقي، ثم يأتي بعد ذلك ويزكيكم بجميع معانيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعاليمه كلها طاهرة في ذاتها ومطهرة للجميع الأنواع، جميع أبعاد البشر كلها، على مستوى العقيدة والمعتقدات، وعلى مستوى الأفعال، وعلى مستوى القلوب، وعلى مستويات لا ندركها، يعني كل مستويات الإنسان وكل ما يتعلق بالإنسان. إنسان هذا يتطهر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كل شخص لما يدخل في هذا الدين أو لما يصل إليه هذا الدين قد يكون له شيء من المعتقدات غير صحيحة، فيتطهر بتطهيره صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نعتقد، ماذا نؤمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وبنسبة صفاته، وبنسبة أفعاله سبحانه وتعالى، ويزكينا كذلك بنسبة أفعالنا. هذا شيء عجيب، أن لا يوجد فعل يمكن يعمله الإنسان في الوجود إلا له حكم شرعي متعلق بذلك الفعل، إما يكون جوازا، وإما يكون مباحا، وإما يكون مستحبا، وإما يكون مكروها، وإما يكون واجبا، وإما يكون حراما. كل ما يتعلق بأفعال الإنسان لنا دلالات واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنته صلى الله عليه وسلم، وفي خلال ذلك هو يطهرنا صلى الله عليه وسلم. وثم من أسهل المعاني هو التطهير الذي على بالنسبة القلوب، ويزكيكم، هو يزكينا صلى الله عليه وسلم بنسبة قلوبنا. ماذا يريد المولى سبحانه وتعالى أن يرى في قلوبنا؟ ولما ينظر إلى قلوبنا وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى، ويرانا متعطشين لتلقي معاني كتابه سبحانه وتعالى، ويرى فينا الاستجابة لذلك والمصارعة إلى العمل بها وإحياء هذه المعاني في أنفسنا وفي من حوالينا، هذا من أعظم النعم علينا من المولى سبحانه وتعالى. فهذه فرصة التلقي، لأن كما سمعنا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى جواهر عظيمة كبيرة، ولكن كما يقول لنا مولى سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، معناه الظاهر أن جلالة المصحف لا يمكن الشخص أن يمسح أو يحمل المصحف أو يمس المصحف حتى ولو آية منها إلا وهو على الطهارة. ولكن كذلك لا نمس معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ما أكرمنا بتلك التزكية التي تأتي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما بدأنا هؤلاء الشيوخ اللي نتلقى عنهم لهم سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيخ بعد شيخ وعالم بعد عالم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتلقى هذه معاني في هذا العصر وكل الإشكالات والتحديات هذا العصر، ونفهم كيف ينبغي أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما يدور حوالينا ومع مفاهيم الموجودة. فهذه فرصة من الله سبحانه وتعالى عظيمة كبيرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوبنا، وحتى نسقي بقلوبنا ونستمع بأرواحنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني في الله، هنيئا لكم بجلوسكم في هذا المكان، وبتلقيكم من أهل هذا المكان الذي تلقوا هذه الأنوار عن مشائخهم وعن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلاقة والقرب الإلهي. والمسألة كلها مسألة الصحبة. الصحابة رضي الله عنهم ساروا صحابة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى أعلى كمالات القرب الإلهي بسبب الصحبة. فالمجلس هذا بصحبة هؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم باب المعرفة، باب العلاقة، باب المحبة، باب القرب، باب اليقين، فتح عليهم كل أنواع الصفات التي تلقوها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبتهم والنظر إليهم هذه من أسباب القبول عند الله، وهذه من أسباب الترقي عند الله تبارك وتعالى. من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة في حالة يعني البلوغ سموه صحابي. فهكذا كذلك يسري في هذا الزمان، من نظر إلى العارف بالله، من نظر إلى المقرب عند الله تبارك وتعالى، فيسري إليه ذلك النور، ويسري إليه ذلك تلك البركات وتلك الخيرات التي تسري على من ارتبط بهم. وكلا يأخذ بقدر الإناء الذي عنده، من كان إناءه نظيف فيتحصل ما يتحصل. ولذلك سمعنا من الحبيب عمر يقول بعض الناس يعني جلسة واحدة يجلسها في هذا المكان فيأخذ نصيبه من الهداية ومن القرب ومن العلاقة بالله تبارك وتعالى، وتكون زاده إلى كمال الترقي والعلاقة بالله تبارك وتعالى إلى الموت. وبعض الناس يجلس سنين وما يتحصل تلك المرتبة وتلك المزية التي تحصلها ذلك الرجل. والسبب الإناء، السبب أن هذا أتى بإناء نظيف، وأتى بقلب نظيف، وأتى بطلب صحيح، وأتى بإقبال ورغبة وجذبة قوية، فأعطاه الله تبارك وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم معطي يقسم، والمعطي هو الله، فهؤلاء الربانيين كذلك هم يقسمون فقط، يقسمون نصيب ما له الإنسان من نصيب عند الله تبارك وتعالى، الذي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها للورثة، فهم يقسمون، يقسمون الذي كتبه الله لكل إنسان. ولكن المطلوب مننا إخوان أن نصفي آنيتنا، نصفي قلوبنا، نصفي أرواحنا، نصفي بواطننا، حتى نستطيع نستفيد من هذه الجلسات ومن هذه المجالس ومن هذه الكلمات التي نسمعها من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحبابي أخواني في الله، كم من إنسان يجلس فتحصله يفتح الله عليه بمفاهيم عالية عظيمة، واحد جنبه ملتصق معه، لكن إيش الذي فهمت؟ ولا شيء. هذا جالس جنب هذا ما فهم شيء، وهذا جالس في نفس المكان ولكن فتح الله عليه فتوحات عجيبة وغريبة. والسبب الوحيد أحباب في الله الطلب، الطلب، من جاء بالطلب ومن جاء بصدق الله يعطيه. والله ما يميز بين الشكل والصورة، ولا يميز بين المتعلم والبدوي والعالم، الله ما يميز بين الأنساب. الله جل جلاله ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الطلب، وينظر إلى الرغبة واللهفة الذي عند هذا صاحب الطلب، فبقدرها يعطيها الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حضر هذا المكان، وهنيئا لمن أقبل في هذا المكان، ووفقه الله تبارك وتعالى وجلس في هذا المكان وعند هؤلاء الرجال الربانيين، فيستغل هذه الفرصة. والأيام قلائل، ما ندري هل نعيش إلى السنة الواجية ونجلس في هذا المجلس مرة ثانية أم لا، وما ندري هل نوفق مرة ثانية نعود إلى هذا المكان حتى لو عشنا أم لا. لذلك أحباب في الله يحتاج مننا أن نستغل الوقت الموجود، ونستغل الحياة الموجودة، ونستغل الفرص الموجودة، حتى يفتح الله علينا وينور بصائرنا. إذا تنور هذا القلب وتنور هذا البصر بالعطاء الإلهي، فالإنسان في أيام قلائل يفتح الله عليه فتح عظيم. كما كنا نسمع من حبيب عمر يقول، يذكر قصة أن رجل وصل إلى واحد من الربانيين، من العلماء، من أهل الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل سفرته مفتوحة، يأتوا الناس كلهم يأكلون ويشربون، السفرة مفتوحة ليل ونهار. فالرجال هذا بدوي يقول، من فين هذا الرجال هذه الأموال معه؟ هل معه تجارة؟
5: قالوا لا ما عنده تجارة. قال طيب هل معه مزارع؟ قالوا لا ما عنده مزارع. قال طيب من فين له هذه الأموال يأكل الناس ليل ونهار؟ جاء عند الشيخ قال أكيد هذا الشيخ يعرف الكيمياء، يعرف علم الكيمياء الذي يحول الحديد ذهب. فجاء إلى الشيخ وقال يا شيخ أريدك تعلمني الكيمياء. الشيخ نظر إليه نظرة أهل الله فعرف أن الرجل صادق وأن الرجل صاحب صفاء. قال له أعلمك بس لي شرطين. إيش الشرط؟ قال الشرط الأول تجلس عندي وتحضر دروسي وتحضر مجالسي، سهل مستعد. قال بدي أجلس عندي سنة. قال أجلس عندك سنة. الشرط الثاني أنه ما ينتقض وضوءك في أي لحظة من اللحظات إذا أنت مستيقظ إلا وتجدد الوضوء فتوضأ، لا تبقى في أي لحظة بدون وضوء. قال هذا سهل. فبدأ في ملازمة الشيخ. الرجال يريد المال الآن، يريد الذهب، يريد الدنيا، ولكن صاحب صفاء. فمجرد ما بدأ يجلس من مجلس إلى مجلس إلى مجلس إلى مجلس الرجال نسى موضوع المال ودخل في عالم آخر، دخل في عالم محبة الله، محبة الدار الآخرة، محبة رسول الله، محبة الأعمال الصالحة. بدأ الآن في منافسة كيف يقرب من الله. استمر في الأيام والرجال نسى الدنيا بما فيها. فخرج ليلة من الليالي أو يوم من الأيام يعني يريد يقضي حاجته، فراح قضى حاجته وذهب إلى البير حتى يتوضأ. فوصل إلى البير دخل الدلو وبدأ يسحب الدلو. عندما وصل الدلو في يده وإذا به مملوء ذهب، رأى الذهب رماه في البير مثل الذي كأن واحد مسك ثعبان فجأة يرى في يده ثعبان، رماها على طول من شدة الخوف وجاء يبكي عند الشيخ. ما لك يا ابني؟ إيش الذي حصل؟ قال قصة كذا كذا كذا. قال بس ما دام هذا الحال الذي وصلت إليه أن الدنيا صارت عندك بهذا الشكل، قال أنت الآن من رأسك إلى رجلك كيمياء، دعاءك مستجاب، لك القبول يا عند الله. يلا اذهب إلى البلاد الفلانية وعلمهم هذا الطريق، طريق الوصول إلى الله. ففي فترة 6 شهور فالصدق والطلب والانجذاب والرغبة حتى الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو السبيل الوحيد وهذا هو الطريق الوحيد حتى الإنسان في فترة وجيزة يستطيع أن يقطع مسافات كبيرة. والمسافات ليست مسافة الكيلوهات والمترات، ولكن مسافات أحباب في الله مسافات الصفات، مسافات الأخلاق، مسافات القرب، مسافات في المحبة، مسافات في العلاقة بخلق الله تبارك وتعالى، بالرحمة بخلق الله، بالشفقة على خلق الله تبارك وتعالى. هذه مسافات يسموها المسافات المعنوية تقطع في فترة وجيزة لمن صدق بين يدين هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم هذا الباب. أحبابي إخواني في الله، لأجل هذا نستغل كم من واحد بدوي لكن أفضل من كم من متعلم يأتي بصدق عند هؤلاء الناس يعطيها الله تبارك وتعالى ما يعطيه في أيام قلائل. فلذلك كل واحد من أحباب في الله يحسن الظن أول بمن حوله ويرى أنه يعني أخص واحد في هذا المجلس وأن الذي في هذا المجلس أفضل مني وأحسن مني كلهم، ينظر إلى كل واحد جديد أو قديم فيقول هذا أفضل مني. وفي الحقيقة ما حد يعرف من هو الأفضل، قد يكون فعلا أفضل منك وقد يكون أحسن منك في حسن الخاتمة. ولو أنت في الحقيقة الآن عالم متعلم أو عندك معلومات أو عندك كذا، لكن ما ندري الخاتمة لمن، وما ندري من يموت على حسن خاتمة، ما ندري يوم القيامة من يكون من السعداء ومن يكون من الأشقياء. فلذلك قال الإمام الغزالي يذكر، قال ما يفتح الله هذا العلم وهذا الباب، باب المعرفة الإلهية والمكاشفات، إلا لمن تصفى أول خرج الدنيا من قلبه. نسأل الله أن يخرجها من قلبنا ومن قلوبكم جميعا. والأمر الثاني أن يخرج من قلبه الكبر، أن يخرج من قلبه الكبر فلا يرى نفسه أفضل من أحد حتى من الكفار، لأنه الكافر ممكن يسلم. فهذا الانكسار أن يكون

0: عنده ما يعني ذرة أن يرى نفسه شيء أو يرى نفسه عنده شيء. هذه من أعظم الصفات التي ذكرها الإمام الغزالي في فتح الإله لهذا الإنسان، أن الإنسان ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى ويرى نفسه لا شيء، فيفتح الله له الباب ويوصله إلى كمال القرب الإلهي وكمال العلاقة. احنا أحباب في الله نتكلم في هذا الشيء ونسأل الله أن يعطينا. كانوا مشايخنا يقولوا لنا نتكلم عن صفات الصحابة حتى الله يرزقنا صفاتهم، نتكلم عن صفات السلف حتى الله يرزقنا صفاتهم. قالوا لا نتكلم عما فينا، نتكلم عن الذي عند هؤلاء الرجال الكمل حتى الله يكمل لنا النقص الذي فينا. ونحن كلنا أحباب في الله أمامكم الفقير، مقصرين من رجولنا إلى شعر رأسنا، تقصير موجود والذنوب موجودة والأخطاء موجودة وعاد التعلق بالدنيا موجود، ولكن نتكلم معكم لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم يرزقنا ويرزقكم كذلك حقيقة هذه الصفات التي هي سبب القرب من الله تبارك وتعالى وسبب العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بوحيه إلى قلب عبده وحبيبه ونبيه سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى ساداتنا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى بن مريم ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا جل جلاله وتدبرنا لتعاليمه وتوجيهاته وإشارات وحيه سبحانه وتعالى انتهينا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ولم يزل ربنا يقص علينا آيات قدرته وعلمه وإحاطته وتدبيره وعجائب رزقه إيانا وتفضله علينا رحمة منه بنا لنزداد إيمانا ويقينا ولنظفر في مدة هذه الحياة القصيرة بما ترتفع به درجاتنا وتتحقق به سعاداتنا ونحوز به خيره الدائم المؤبد وفضله الواسع المستمر السرمد. يقول أنزلنا من السماء ماء بقدر، وهو ما ينزله سبحانه وتعالى على من على ظهر الأرض من هذه الأمطار المقدرة بمقدار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حاجاتكم وما يصلحكم ويصلح أراضيكم وما يكون سببا لسقيكم ولطعامكم وطعام أنعامكم، ولو قل عن ذلك لتعبتم ولو زاد وكثر لأغرقكم ولا هلكتم، ولكن وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقطرات محدودات معلومات معدودات وكمية من الماء مبينة في علمنا وإرادتنا لا تزيد ولا تنقص، وبذلك قد يتحول عقابا على بعض الناس إذ يشتد نزول

أمورهم وشؤونهم، ويترتب عليه صلاح زراعاتهم وحدائقهم وثمارهم وما يحيون به وما يستفيدون من الفوائد الكثيرة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. قال: وفي بديع ترتيبنا وعجائب صنعنا أسكنناه في الأرض، جعلنا في الأرض قابلية لتتشربه. ثم يمضي منه ما يمضي إلى ما فيها من زروع وأشجار ليسقيها، ومنها أماكن مخصصة لتخزن من هذا الماء ما يستفاد، ومنها مواضع تسير أنهارا ومواضع فيها عيون من الأرض، وسواء الجوفي الذي يسكن أو العيون التي تمشي، كلها تمد من خلال هذه الأمطار بإمدادات من منزل الأمطار جل جلاله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فقادرون أن لا ينزل شيء ولا يصيبكم شيء ولا تنالون أي أثر من ذلك، فكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه وعدم وجوده بينكم. وإنا على ذهاب به لقادرون. وذهاب به إما عدم نزوله من الأصل، وإما تحويله إلى موذ وضار، وإما سلب منافعه فيبقى ملح حجاج لا يسقيكم ولا ينبت لكم شجر ثمر. وإما يعني على ذهاب منكرة على أي طريقة من طرق الذهاب نستطيع، قدرتنا واسعة لا حدود لها، ونستطيع أن نذيب عنكم منفعته من كذا أو من كذا أو من كذا، فالأمر بين أيدينا مبسوط ونفعل ما نشاء، ولكننا نرأف بكم ونرحمكم ونلطف بكم ونحلم عنكم ونمهلكم ونعطيكم من عندنا الإمدادات الواسعة، ونستنظركم في بإمهالكم إلى أن تتذكروا وأن ترجعوا، حتى إذا حل الغضب على المعاندين المنكرين هلكوا. وإنا على ذهاب به لقادرون. واحد من أوجه الإذهاب يقول: أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ شركة من؟ حكومة من؟ دائرة من؟ من يجينا بالماء المعين؟ من إن يأتي؟ لا إله إلا الله. يا ربي يا رزاقنا ارزقنا الفهم عنك وحسن عبادتك وشكرك. قال الله تعالى: ولما رتبنا الأرض بهذا الترتيب ورتبنا حياتكم على هذه الحياة، من رتب ذلك غيرنا؟ علم أحد، قدرة أحد، حكومة أحد، شركة أحد رتبت هكذا التكوين للأجساد وللأرض؟ ما هو إلا هو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب بواسطة هذا الماء الذي أنزلناه من السماء، وما جعلنا في الأرض من قابلية وإمكانية لأن تقبل منكم البذور تبذرونها فيها، ونسقيها بهذا الماء، ونحول تلك البذور إلى أشجار وإلى إلى نجوم تطلع على ظهر الأرض من مختلف هذه الأشجار والحدائق. أمن جعل الأرض قرارا وجعلها خلالها نهرا وجعلكم رواسيا وجعل بين البحر إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله. والأشجار تنادين لا إله إلا الله، والأحجار تنادين لا إله إلا الله، والهواء ينادين لا إله إلا الله، والسماء تنادين لا إله إلا الله، والأرض تنادين لا إله إلا الله، وأنفسنا بتكويننا تنادين وفي أنفسكم وفلا تبصرون، ونحن

0: نتخاذل نتغافل نتجاهل نروح وراء الأهواء وراء الشهوات ننسى عظمة هذا الإله وقيوميته وقدرته وتدبيره. اللهم أيقظ قلوبنا وأحيها حياة أهل اليقين الذين لا يزالون معك حاضرين وبعين عنايتك منظورين في كل شان وحال وحين يا أرحم الراحمين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب على وجه الخصوص جميع نظرائها من بقية الأشجار، لكن هذه قوية التأثير على مصلحتكم وحياتكم ومنافعكم، النخيل التي تثمر لكم من رطب والتمر والأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، فواكه كثيرة أي أن تكون رطبا وعنبا، ثم منها تأكلون تمرا وزبيبا، يتحول الرطب إلى تمر والزبيب والعنب إلى زبيب، كلوا تفكهوا وكلوا فواكه وأكل كل من شجرة واحدة، يتطور أطوار ويتغير تغيرات بترتيب من؟ من وضع هذا؟ إنسي ولا جني ولا وإلى مفكرين وإلى عبقريين ولا تكنولوجيا رتبت هذا؟ كلها مصنوعة، كلها محكومة، كلها مقهورة، كلها مرتبة من فوق. الرب الذي رتب، الإله الذي قدر ونظم سبحانه وتعالى هذه الكائنات هكذا، وما يقدر أحد يغيرها من عهد آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، ولا من قبل ومن بعد، لله الأمر ومن قبل ومن بعد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة متلونة بألوان مختلفة وأذواق عجيبة، كل ذوق يختلف عن الثاني يصعب حتى تعبيركم عنه. كذا كذا أنواع من الرطب والتمور، وكذا كذا أنواع من العنب والزبيب، وذا أخضر وذا أسود وذا أحمر وذا أصفر، خذ لك. وحتى التلوين منين جاء ومنين اللون؟ أنت تحط البذرة فيها موجود الصباغة والألوان موجود فيها، منين جاءت هذا التلوين وهذا؟ الله أكبر، سبحان الخلاق، ذرات الكائنات تقول لنا اتقوا الله اعبد الله أطيع الله، نحن نتصامم ونتعامى ونتغافل. يا رب ذكر قلوبنا. قال لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء، على وجه الخصوص من بين الفواكه التي قال شجرة طيبة، شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء، من طور سيناء أي جبل سيناء، والمكان الذي يسمى سيناء فيه هذا الطور الجبل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. شجرة تخرج من طور سيناء فيها بركة وفيها حسن وفيها جمال، فخير الزيتون ما كان من تلك البقاع ومن طور سيناء ومن الأرض المقدسة وما حواليها. شجرة تخرج من طور سيناء في قراءة سيناء تنبت بالدهن، وفي قراءة تنبت بالدهن أي مع الدهن، يقول جاءني زيد بالسيف يعني مع السيف معه سيف، تنبت بالدهن وتنبت بالدهن تخرج لكم الدهن وصبغ للآكلين، تدهنون به بزيتها ما يخرج منها وصبغ للآكلين، تضعونه في مآكلكم فتصبغه لكم وتكون ويكون إداما، تتدمون به ما تطعمون وينصبغ به يصبغه بلونه من الإدام ما هو يصبغ وما لا يصبغ ما يغير الصبغة، ولكن هذا صبغة للآكلين، صبغ للآكلين يتخذونه إداما يصبغ لهم أكلهم ويحسنه لهم ويكون سببا لتقوية أجسادهم ولإعطائهم من فضل خالقهم صحة وعافية ودفعا لكثير من العلل والأمراض. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة والحيوانات اللي قدامكم هذه منين جبتوها؟ تركزت لكم من عند شركة؟ من عند هيئة؟ من عند وزارة؟ والأنعام خلقها إبل وبقر وغنم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرج من بين فرث ودم. ولا فرث ولا دم لا لا لا لقرب من رائحته ولا من لونه، لونه طيب ورائحته طيبة وطعمه وذاقه طيب حسن، لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفيه القوة لكم والفوائد الكثيرة لأجسادكم. ويقول نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة من جلودها ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها ومن ألبانها ومن بعد ذلك ما يكون في طعاما لكم، لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فتاتيكم ببروتينات مهمة للأجساد قوية، أبحنا لكم أن تذبحوها وطيبناها لكم وجعلناها مناسبة لصحتكم ومناسبة لفائدة أبدانكم واستقامتها، وأبحنا لكم أن تذبحوها وسخرناها لكم. وإلا أنت ما تتسلط حتى على بعوضة صغيرة، ما كم نسبتها إلى الغنمة، كم نسبتها إلى البقرة، كم نسبتها إلى الجمل، ولكن ذي مسلطة وذاك مسخر بكبره وتذبح منه. هذه إن ما استعملت وسائل من بعيد هي اللي تذبحك، ما تذبح هي اللي تلسعك وتديك. سبحان الله، وهي صغيرة كمان، فليس صغر ولا كبر. ماذا سخر وماذا سلط؟ ها، ما سخره سخر ولو كان كبير، ما صلته تصلت ولو كان صغير، لا الحكم للصغر ولا للكبر، ولكن لتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. يسلط ويسخر جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون، أبحناها لكم سخرناها لكم وأبحنا لكم ذبحها لأجل مصلحتكم وفائدتكم. ولهذا قالوا لا يجوز بذبح شيء من الأنعام لغير مصلحة الإنسان وفائدته لأكلها، حتى أن من أراد أن يذبح شاة أو بقرة لأنها مريضة ومتعبة وقال يريد يريحها ولا يأكل، يقول ممنوع، حرام، اتركها بروحها، أنت ما أنت مالكها ولا خالقها، اللي خلقها ربك والأمر أباحها. إذا أنت بتأكلها فإكراما لك أباح لك تذبحها، ولغير ذلك لا اتركها. إن كانت ملكك أنفق عليها وطعمها واسقها وانتبه منها، ولا بتخاصمك في القيامة، ولا لك حق تذبحها إلا إكراما لك تريد أكلها لمصلحتك فذبح. الخالق أذن بذلك جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون وعليها منها من جملة الأنعام الإبل، وعلى الفلك السفن في البر تحملون، هذا في البر وذا في البحر، الجمال تحملكم في البر والسفن في البحر، وعليها وعلى الفلك وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، وحملناهم في البر والبحر، ها، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل، خصائص أعطاها الله الإنسان ومزايا ميزه بها عن النباتات عن الحيوانات عن الجمادات، تمييزات كثير وخصائص كبيرة أعطاها الله. إيه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فما يستحق هذا الإله إلا أن نعبده ونوحده ونستطيعه ونمتثل أمره وننفذ شرعه ونظامه ومنهجه. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، ثم أخذ يذكر سبحانه إرسالية سيدنا نوح وما فيها من الحكم والبدائع والعجائب وما كان لقومه، وكان ممن من من من أولي العزم من الرسل صبر كثيرا وكان أيام بلاغه فقط قبل ركوب السفينة 1,000 سنة إلى 50 عاما. 1,000 سنة، تعرف 1,000 سنة إلى 50 عاما، كما عمرك وعمر أبوك وجدك وأبو جدك وجد جدك وأبو جد جدك وجد جد جدك، وكل ما عاد ماشي بعرف سنة عشر، ها كل هذا الوقت هو قاعد يبلغ وينصح ويدعو، وقوموا يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم ويقولون له ساحر ومجنون كما تسمعون، وفي النهاية هلكوا كلهم وبقي نوح من معه في السفينة، وما على ظهر الأرض آدمي إلا ممن كان على سفينة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من عجائب ما ظهر في الدنيا من هلاك المعاندين الكافرين الفجرة ونصرة الله لعباده المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم اللهم آمنا برسلك فاجعلنا من جندك، جعلنا من جندك أنصارك وأنصار رسولك، كل فرد منا من الحاضرين والسامعين اقبله من جندك أنصارك وأنصار رسولك ظاهرا وباطنا بجميع ما أوتينا فكرا وذوقا وعملا وعلما وقوة وقدرة ومالا ونفسا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من جندك الغالبين وحزبك المفلحين أنصار النبيين والمرسلين وأهل الاتباع التام لخير الأنام في كل خاص وعام منية وقصد وفعل وكلام. يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله، ولولا وجود هؤلاء الأتباع لخير الأنبياء بقلوبهم وأرواحهم ويجسدهم على ظهر الأرض لما بقيت هذه النعم عندكم، ولا كان شان الأرض غير هذا الشان مع شدة ما فيها مما ينتاب الناس، لكن بقاو هؤلاء على ظهر الأرض مرتب من قبل حكمة رب الأرض والسماء، مرتب عليه أن يدوم الخير ويبقى حتى تنجز المواعيد كلها لخاتم الرسل إلى الزمان الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على وجودهم على ظهر الأرض، وكلما توفروا فهم سبب الخير في الأرض، وهم سبب الصلاح في الأرض، وهم سبب الأمن في الأرض، وهم سبب الاستقرار والطمأنينة في الأرض، عليهم رضوان الله. والله يجعلنا منهم، والله يجعلنا جميعا منهم ويدخلنا فيهم، آمين اللهم آمين. نسألك ونلح عليك يا من يحب الملحين في الدعاء أن لا تخرجنا عن دائرة أولئك المكرمين عليك، ولا تخذلنا بنفس ولا هوى ولا شهوى ولا تسليط شيطان إنس ولا جن ولا قاطع يقطعنا عن طريقك يا حي يا قيوم، حتى ندخل في فريقك من المحبوبين لديك وحزبك المفلحين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

الحبة السوداء وتساقط الشعر. المقادير: حبة سوداء مطحونة بمقدار فنجان، عصر جرجير فنجان، 3 مقادير من خل التفاح مخفف، نصف فنجان متوفر في المحلات، 4 مقادير زيت زيتون فنجان. الطريقة: خلط المواد السابقة جيدا وعمل عجينة منها. الاستعمال: تدليك الرأس بالعجينة مساء، غسل الرأس بالماء الدافئ والصابون صباحا. ملحوظة: الصابون المستعمل هو الصابون الطبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف علي بن عمر بن أحمد بن هارون بن شهاب الدين، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم بالنويدرة شعاب الهادي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
4: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكتب الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكتب الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله في معياتي كونه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة.
3: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: بارك علي وعلى.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:

0: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
1: والله أعلم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

0: الله
1: الله
0: السلام عليكم. استولوا الصلاة تقارب وتراث وتدوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

Allahu akbar. Allahu akbar.

Allahu akbar. Ni mole sini. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحابا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وعن المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورملهم ومجدهم وفقنا من تحب وترضى والطب بنا بما يجري به القضاء واصرف فافعف وادفع بيت وازل عنا عنهم بالرضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وسهلين عجلا

Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الذي حفظه فصل في تلاوة القرآن. تفضلوا قوم قرأوا
1: فصل في تلاوة القرآن.

0: بارك الله فيكم، فتفضلوا. واصل الشيخ عليه رحمة الله بعد ذلك ذكر الفصل في ذكر الله تعالى، ثم ابتدانا في الفصل الذي يحث فيه على اغتنام الوقت وعمارته بالخير، إلى أن انتهينا إلى قوله عليه رحمة الله تعالى: مع ترك كل عادتي توجب كل شقوتي. وذلك أنه ينساب ويترسخ في مجتمعات المسلمين عادات تأتي من قبل الأنفس والأهواء أو من قبل التشبه بالطوائف من الشرق أو من الغرب، فيعتادونها في حياتهم فيحافظون عليها ويجعلونها من أساسيات عرفهم ومجتمعهم، وهي ليس لها في الشرع المصون استحباب ولا ندب ولا مكانة، وبعضها قد يكون فيه من التكلف والمنهي عنه والخروج عن دائرة اللطف واليسر والمعونة. يقول: مع ترك كل عادتي، فما اعتاد الناس سواء في يومياتهم أو في مناسباتهم، سواء من زواج أو من قدوم غائب أو من بناء بيت أو من وفاة ميت إلى غير ذلك، ما اعتادوه مما فيه التكلف أو فيه ما يخل بأدب الشريعة أو ما يخالف الشريعة، من مثل الكلمات الماجنة في العراسة واختلاط النساء بالرجال أو استعمال الآلات المحرمة إلى غير ذلك، من كل عادة ما لها أصل في الشرع، فينبغي أن لا تأسرنا وأن لا تملكنا وأن لا نكون أسرى لها، بل نتركها ونرفضها. مع ترك كل عادتي، وفي ذلك يقول في بعض كلامه: إن العوائد في تعوادها السم، إن بعض الأشياء يعتدونها الناس يقول لابد منها، ونعمل كذا ونأتي بثوب وصفه كذا، أو نعمل عزومة بوصف كذا وكذا ولابد منها في وقت كذا، فيتكلفون بها تكلفات ويتدينون لها ديون ويباهون بها ويفاخرون ويخرجون عن سنة الأمين المامون صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نحكم هذه العادات، والعادة كما قال الإمام الحديث: إذا رسخت نسخت، إذا رسخت في الناس وتعودوها تنسخ العرف، تنسخ الحكم الشرعي، تنسخ حقيقة ما فيها، وتكون هي كأنها مسلم لها وأنها وهي الحاكمة. فينبغي أن لا يكون ذلك منا، بل نأخذ من العادات ما تعلق بالسنن والأداب. ومن هنا وجدنا أن عادات السلف الصالح في مثل هذه البلدة وكثير من بلاد الأخيار كلها قائمة على السنن، يعتادون السنن ويجعلون عاداتهم في سواء في زواجات أو في غير السنن، ما سنه صلى الله عليه وسلم، ما شرعه صلى الله عليه وسلم، يجعلون هي العادة، فينساقون وراء السنن الكريمة. وهكذا حتى قال الإمام أحمد بن حسن أتصني: تأملت العادات في تريم عادات السلف ووجدتها كلها لها أصل من الكتاب والسنة، أنه قد أرى العادة ما أعرف لها وجه، ثم أما نقرأ كتب السنة الكبار نجد أصلها موجود في كتب السنة، لأنهم صبغوا حياتهم بصبغة الدين، بصبغة المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. والناظم المؤلف عليه رحمة الله لما انتقل من تريم إلى قرية المسيلة كان هو من معه، ما يتركون عادة من العادات التي ليست من السنن تثبت في البلد أبدا. فإذا كان يعتادون شيء ظهر صلحون عصر، عصر صلحوا ليل، ويعتادوا في أي شيء يخالفون ما تثبت عادة، مرة دي صلحوا كذا مرة دي صلحوا كذا، حتى صارت المسيلة في وقتهم ماشي عادة، إلا كل على حسب ما يتيسر له وما يقوم يعمل وخلاص، شيء عادة ما شيء عادة راسخة على الناس، عرف لابد يعملونه ولابد يقومون به في الأحوال، تعمدوا ذلك حتى ربوا أهل قريتهم على ذلك. مع ترك كل عادتي توجب كل شقوتي، تكلف ودين وسهر وتعب ومماراة ومفاخرة وربما تسفير الأولاد من شان يجيبون المقابل لهذا الصرفيات، شقوة من الشقوات كلها شقوة. فلا تعمل إلا ما ترجو به ثوابا من عند ربك ورضا من ربك وقربا من ربك، هذا هو الأمر الطيب. وإن تكلفت فيه بعض الشيء قال أو في قضايا أو تعمر الوقت بقضاء خلتي أي حاجة، الخلة الحاجة، تقضي حاجة من حوائج المسلمين دي مؤمن ومؤمنتي، قضاء خلتي لمؤمن ومؤمنتي تقضي خلة يعني حاجة. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابه لأن تمشي في حاجة أخيك فتقضيها خير من أن لك من أن تعتكف في مسجدي هذا 10 سنين. اعتكاف في المسجد النبوي 10 سنين كم ثوابه؟ قال تمشي في حاجة مسلم فتقضيها خير لك. وهكذا تعجب، كان معتكف في المسجد أبو هريرة وجاء واحد له حاجة خرج معه، بعدين قال له واحد تخرج من اعتكافك في المسجد؟ قال سمعت النبي يقول أن تقضي في حاجة أخيك المسلم فتقضيها له خير لك من أن تعتكف في المسجد هذا 10 سنين. فقضى حاجات المسلمين من القربات إلى الله تبارك وتعالى، وكل حاجة يحتاجون إليها. قال صلى الله عليه وسلم من قضى حاجة أخي المسلم قضى الله حاجته. فيقضي الله حاجاتك في الدنيا وفي الآخرة باهتمامك بقضاء حاجات المسلمين أو في قضاء خلتي لمؤمن أو مؤمنتي، وخصوصا إذا كان ذلك المؤمن المؤمنة من الضعفاء من الذي لا يستطيعون السعي، ويعظم الأجر والثواب إذا كانوا مع ذلك من أرباب الصفا والنقاء والتقاء والمنزلة عند العلي الأعلى، فخدمتهم من أكبر المقربات إلى رب الأرض والسماوات وسبب رضوانه الأكبر جل جلاله والسبق إلى الجنات. خدمة أهل ذوي الحاجة من الأخيار والصالحين من المؤمنين عامة ومن خاصتهم خاصة. أو في قضاء خلتي لمؤمن أو مؤمنتي ومن عن المعالي وذروة الكمال يعجز فليحاذر من فعل كل خاسر. يقول وإذا لم ترتقي في قضاء الأوقات إلى فعل الأفضل والأجمل والأعلى فلا أقل إذا كنت عاجز أن تحاذر الفساد والشر والمعصية والإثم والمكروهات وتبتعد عنها. ومن عن المعالي وذرمة الكمال يعجز فليحاذر من فعل كل خاسر، وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا الخاسرين تصل إلى هذا الحد. فإن لم تلحق بالأفق الأعلى فلا تهوي إلى أسفل سافلين، توسط في أمورك وابتعد عن المحذورات والمحرمات والشرور. ومن عن المعالي وذروة الكمال يعجز فليحاذر من فعل كل خاسر، وليأتي بالعزائم الذي يقدر عليها والترك للمآثم، عسى يكون سالما أن لا يكون غانما، أن لا يكون إلا إذا موقع غانم يظفر بالغنائم الكبيرة يكون سالم سلامة أحسن من الوقوع في المحذور والعطب. فأقل شيء إذا لم تكن من أهل الغنائم فكن سالم من المآثم ومن الذنوب والمعاصي. فهكذا أعرف قدر عمرك الذي أعطاك الله إياه. نعم. فكآخر ما ذكر عندنا فيما مضى أو في اكتساب البلغة أي ما يتبلغ به الإنسان في الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن وما إلى ذلك مما يفي من حله في عفتي مما يفي بالحاجة من لقمة وخرقتي بنية صالحة لا للرياء أو سمعتي مع ترك كل عادتي تجيب كل شقوتي أو يعمر الوقت في قضاء خل حاجة لمؤمن ومؤمنتي. ومن عن المعالي وذرة الكمال عجز فليحاذر من فعل كل خاسر، عجز فليحاذر من فعل كل خاسر ولياتي بالعزائم بما يقدر عليه والترك للمآثم عسى يكون سالما ألا يكون غانما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام علي بن عبد الله باراس في كتابه لشرح الحكم كتاب المسمى شفاء السقم وفتح خزائن الكلم في معاني الحكم، قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني. استشهد بهذه الآية الكريمة لما أسلفه من عبارته، فالدخول السلوك إلى الله، والترقي في مراتب الشهود، والتفاني عن الأغيار، والتخلص عن رؤية الآثار، ومدخل الصدق هو أن يكون في ذلك بالله ناظراً إلى حول الله في تخلصه عن كدورات الأغيار وقوته في مواجهة الحقائق والأسرار وورود المواهب والأنوار ولطائف المعاني والاستبصار عند تجلي أسرار الأقدار المدهشة للقلوب والأسرار. وأخرجني مخرج صدق في رجوعي إلى التجلي في الأطوار ودخولي في الآثار، فأكون مستسلما لك ومنقادا لمرادك، مؤثرا لإرشاد العباد على ما هو المحبوب لدي، وهو كوني طمسا ومحوا، ولا انصراف لي إلى رؤية غير، ولا ألوي بنفع ولا ضير، ولكن الاستسلام يعطي إيثار مراد الله على مراد المريد ليدخل في غمار العبيد، ويشهد القرب في القريب والبعيد، والبعد في البعيد والقريب، فيكون حائرا بين هذه الزوايا ومنتظرا لرجوعه إلى خالص شهود محبوبه وصافي شراب ينبوعه، ولي في ذلك كف الضراعة مدة نحو سيدها يدخلني الله مدخل صدق في الطلب، وذاك أن يشهد السالك لقوته وحوله في الترقي في سما القرب، ومخرج الصدق في الرجعة لعالمه مؤيدا بجنود غير منقلبين، فإذا عاد إلى الأكوان لله مستسلما.
0: يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: يدخل في الأشياء الحمد لله الذي يأخذ بيد المقبلين عليه ويقبل بوجه الكريم عليهم بمنته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جميع الوجود في قبضته، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أهل نبوته وسيد أهل رسالته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى من تابعه وسار في طريقته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله خيرة الرحمن تبارك وتعالى وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وأهل حضرته. يقول: فيدخل في الأشياء بالله بعد أن خرج عنها به، والذي رقي إلى مقام يسمونه الفناء ففني عن شهود الكائنات، يرجع بأمر الله إذا أراد الله أن يهدي به ويعلم به إلى هذه الكائنات والتعامل معها، لكن بالله لا بنفسه. وهذا معنى الآية التي تشهد بها المؤلف: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقال استشهد بهذه الآية ليكون قال نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني، واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني. فهم عباد مخاضعون لجلال الله تبارك وتعالى، يستسلمون لحكمه ولقضائه ولما أراد بهم سبحانه وتعالى، وقد بذلوا وسعهم في طاعته بكل ما استطاعوا، وعلموا أن طاعتهم بتوفيقه، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والحقائق. اللهم وفقنا وعف عنا وارض عنا وأدخلنا مع أهل الهدى والحقائق السالكين أشرف الطرائق برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول استشهد بهذا الكريم لما أسرفه من عبادي فبالدخول السلوك إلى الله تبارك وتعالى والترقي في مراتب الشهود والتفاني عن الأغيار والتخلص عن رؤية الآثار هذا الدخول أدخلني مدخل الصدق. مدخل الصدق أن يكون في ذلك بالله ناظرا إلى حول الله سبحانه في تخلص عن كدورات الأغيار وناظر إلى قوة الله وقوته في مواجهة الحقائق والأسرار وورود المواهب والأنوار ولطائف المعاني والاستبصار. لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكلما اجتهدنا في الوجه إليه يبين لنا يوضح لنا يظهر لنا يبرز لنا يدلنا يلهمنا يرشدنا فهذا هي سنته سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت. نستهديه بطلب الهداية. كيف طلب الهداية؟ بالإصغاء والاستماع والاتباع والانقياد امتثال الأمر وترك النهي وماذا وبالسؤال والتضرع نقتدي ونهتدي ونمتثل ونسأله الهداية فهو دين. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أنا في رشد ولكن عاد أقرب من هذا رشد ورشد ورشد. يقول حتى مهما كنت راشد يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا في من هديت يا أرحم الراحمين. قال وأخرجني مخرج صدق يعني في رجوعي إلى التدلي في الأطوار ودخولي في الآثار أكون مستسلما لك منقادا لمرادك موثرا لإرشاد العباد على ما هو المحبوب. هو كوني طمسا ومحوا ما أشهد نفسي شيء. يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. فما يرجع مرشد لهم ومعلم على أنه هو ماشي هو إيش هو على أن الله سبحانه يجري على يده ويهدي على يده من يشاء هكذا. قال كوني طمسا ومحوا لا انصراف لي إلى رؤية غير ربي سبحانه وتعالى ولا ألوي إلى غيره بنفع ولا ضير. فالأمر أمره والخير خيره ولا ينفع ولا يضر إلا هو جل جلاله. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم وفي قراءة لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير. قالوا لكن الاستسلام يعطي إيثار مراد الله على مراد المريد ليدخل في غمار العبيد الذين يستسلمون لأمر السيد المجيد جل جلاله ويشهد القرب في القريب والبعيد والبعد في البعيد والقريب. فكل قريب وبعيد الحق تعالى أقرب إليهم من حبل الوريد وكل بعيد وقريب هم في الإحاطة بشيء من صفاته فضلا عن ذاته من أبعد ما يكون. إله إلا الله. فيشهد القرب في القريب والبعيد والبعد في البعيد والقريب. لا إله إلا الله. فيكون حائرا بين هذه الزوايا حيرة علم ومعرفة وذوق. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. فيكون بين هذه الزوايا ومنتظرا للرجوع إلى خالص شهود محبوبه وصافي شراب ينبوعه ولذلك كف الضراعة مدة نحو سيدها. يدخلني الله مدخل صدق في الطلب وذاك أن يشهد السالك لقوته سبحانه حوله في الترقي في سماء القربي ومخرج الصدق في الرجعة لعالمه مؤيدا بجنود غير منقلبي. فإذا عاد إلى الأكوان مثل بقرأ بعده
2: فإذا عاد إلى الأكوان لله مستسلما ولحكمه محتكما حق على الله أن ينصره وينصر به كما قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ينصرني وينصر بي ولا تنصر علي ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي فالطالب حقيق بنيل المطلوب وحصول المرغوب وتفضل بالموهوب فالجعل هو العطاء المخصوص والامتنان على طوائف الخصوص بعطاء غير منكوس أي اختصني بذلك والسلطان هو الآمر الغالب الذي يغلب به كل غالب ويتدارك به كل فائد من المطالب فيكون به منصورا نصرا عزيزا مؤزرا مجموع سر الخطاب وفتح أم الكتاب تنصرني على شاهد نفسي وتكهر به دائرة الحس المانعة عن التحقيق باستكمال مقام الفناء في الله وانصرني في إقبالي والأخذ في طريق بدايتي ليتم لي مقام إرادتي وتنقطع عني عوائقي في طريقتي إلى نيل بغيتي ومنتهى رغبتي وانصرني في رجوعي إلى الأكوان أهل صدق الرغبة من الإخوان لأكون سببا له في استخراج كيمياء سعادته وعونا له في طريق إرادته بما ألبستنيه من حلل القبول ليحصل لمن اقتدى بي كل مأمول فالنصرة له أولا في حال سلوكه وإرادته والنصرة به في حال
0: فالنصرة له
3: رضي الله عنكم والنصرة به في حال رجوعه إلى الأكوان بعد استكمال مقام نهايته وهو السفر الثاني ولا تنصر علي باستيلاء النفس علي وتحكم الهوى فيه وهذا غاية الإضلال والبعد وقد جمع في دعائه بين جلب النفع ودفع المجذور ودفع المحذور أجدر بالدعاء وكمال الدعاء أن يجمع الأمرين لأنه يسأل كريما لا يتبرمه كثرة الحاجات ولا تتخطاه إلى غير الآمال في جلب المصالح ودفع المهمات والفناء عن دائرة الحس هي نهاية الفناء في مقامات في المقامات وثالث مقامات في المقام في الفناءات ولي في ذلك اجعل لي النصر في مبدأ البدايات ليحصل الوصول إلى أعلى النهايات وفي رجوع إلى الأكوان فانصرني وكل طالب من أهل البدايات ولا تسلط علي من كنت أحذره من سارف أيامي إني في مهمات ودائرة حسي أخرجها عن وكن عوضي عنها في هذا الذي أقصى إرادتي
0: نعم
3: ما كتبه
0: يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وهؤلاء خصوصا كما أن معاني أيضا أحوالهم يتشمم إلى أول معناه وترفه المقبلون على الله عموما وهؤلاء خصوصا الذين فنوا في الله تبارك وتعالى ثم أرجعوا إلى شؤون الخلق ليرشدوا ويدلوا على الله جل جلاله وتعالى في علاه يقول في شأنهم إذا عاد إلى الأكوان مستسلما لحكم المكون محتكما لحكمه جل جلاله حق على الله أن ينصره على الحق والهدى وينصر به الدين والحق والهدى وينصر به شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا في طرف من مظهر ذلك ما جاء أن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة ودخوله المدينة المنورة ووجود الأنصار معه في ربي أدخلني مدخل صدقين المدينة المنورة وأخرجني من مكة مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا الأوس والخزرج الأنصار الذي نصروا هذا مظهر من مظاهر المعاني والمعنى أوسع من ذلك وكل مدخل يدخلونه في الدرجات العلاء فيكون مدخل صدق بالله ولله فلله وكل مخرج لا وما يدخلون مدخل صدق إلا وخرجوا من الذي قبله في ارتقائهم واعتلائهم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ينصرني وينصر بي ولا تنصر علي. ينصرني على شهود نفسي حتى لا أشهد إلا ربي سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله ولولا فضل عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء جل جلاله. ينصرني على شهود نفسي وفنيني عن دائرة حسي فأعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فالطالب حقيق بنيل المطلوب وحصول المرغوب والتفضل بالموهوب. فالجعل واجعل لي من دقته هو العطاء المخصوص والامتنان على طوائف الخصوص بعطاء غير منقوص ولا منقطع. ها يعطي بغير حساب جل جلاله. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. أي اختصني بذلك، اجعل لي من ذكر اختصني بالسلطان. قال والسلطان الأمر الغالب الذي يغلب بكل غالب ويتدارك بكل فايت من المطالب. وهكذا السلطنة في معاني ودرجات القرب والمعرفة والإرشاد والهداية. فيكون بالله تبهي أي بالله تعالى منصورا نصرا عزيزا مؤزرا. قال الله لحبيبه ليتم نعمتك ويهديك صلاة مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا. مجموع سر الخطاب وفتح أم الكتاب. تنصرني على شاهدي نفسي فلا أشهد لنفسي معك استقلالا بوجود ولا بعمل. وتقهر بدائرة الحس المانع عن التحقيق باستكمال مقام الفناء في الله جل جلاله حتى لا أنقطع بشيء من الحسيات عما تدل عليه من المعنويات. فتتحول هذه الكائنات مثل الزجاجة ولا تحجب ما وراءها. فإن الإنسان من الزجاجة ينظر إلى ما وراءها. وكل الكون زجاجة وراءها قدرة القادر والتصريف المتصرف وتقديم المقدم وتأخير المؤخر وتصوير المصور وتكوين المكون جل جلاله وعظمته كله. هذا وراء كل كائنة. فالكائنات زجاجة لذوي البصائر يرون ما وراءها من عظمة الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. قال وانصرني في إقبالي والأخذ في طريق بدايتي ليتم لي مقام إرادتي. وتنقطع عني عوائقي في طريقتي إلى نيل بغيتي ومنتهى رغبتي من معرفتك وقربك ومحبتك ورضاك. وانصرني في رجوعي إلى الأكوان. انصرني في رجوعي إلى الأكوان نصر أهل الصدق رغبتي من الإخوان. أرجع لكم لأكون سببا له في استخراج كيمياء سعادته وعونا له في طريق إرادته بما ألبستنيه من حلل القبول ليحصل لمن اقتدى بي كل مامول. انصرني في رجوعي إلى الأكوان والذين يرجع إليهم أهل الصدق الرغبة في الوجه إلى الرحمن فيكون سبب لهم في استخراج كيمياء سعادتهم وعونا لهم في طريق سيرهم وإرادتهم بما أتاه الله من قبوله ويحصل لكل من اقتدى به نيل المأمول. وهم أهل الصدق الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء فمن كان معهم قرب إلى الله وصل إلى الله وأدخله الله تعالى فيهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عنهم فلا تخرج واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل من أناب إلي. اللهم اسلك بنا في سبيلهم. قال فالنصرة له أولا في حال سلوكه وإرادته حتى يصل، والنصر به في حال رجوعه إلى الأكوان بعد استكمال مقام نهايته والسفر الثاني. ولا تنصر علي باستيلاء النفس عليه وتحكم الهوى فيه هذا غاية الإذلال والإبعاد. فقد قال جماعة في دعائه بين جلب النفع ودفع المحذور، ودفع المحذور أجدر بالدعاء، ولكن كمال الدعاء يجمع الأمرين جلب المنافع ودفع المضار والآفات، لأنه يسأل كريما لا تبرمه كثرة الحاجات. قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ندعوك يا رب أن تبارك لنا ولهم في هذه المجالس وهذه الدورة وأيامها وما بقي لنا من أيامها، وتجعل لنا ما بقي خيرا مما مضى، وتجعل لنا كل يوم خير من اليوم الذي قبله، حتى تنختم ونحن على خير حال معك ظاهرا وباطنا في إقبال صادق وقبول كامل وبلوغ للمآمل. واجعل كل واحد منا مفتاحا للفرج للمسلمين، مفتاحا للخير بأنواعه، ومغلاقا للشر بأصنافه وأنواعه. اللهم آمين. لا تبرمه كثرة الحاجات ولا تتخطاه إلى غير الآمال في جلب المصالح ودفع المهمات، واجعل كل ذلك في عافية وعفو وسرور وأنس وانشراح وعطاء منك واسع متاح وتروح للأرواح بفيدك يا وفتحك يا فتاح. والفناء عن دائرة الحس هي نهاية الفناء في المقامات، وثالث مقام في الفناءات. ولذلك اجعل لي النصر في مبدا البدايات ليحصل الوصل إلى أعلى النهايات، وفي رجوعي إلى الإكوان فانصرني وكل طالب من أهل البدايات، ولا تسلط علي من كنت أحذره من سالف أيامي أني في مهماتي، ودائرة حسي أخرجها وكن عبضي عنها، فهذا الذي أقصى إراداتي. اللهم وفر حظنا من جميع مننك ومهبك وعطاياك يا أكرم الأكرمين.

0: جديدنا من منحة مفتعلين بفتحه لنا في دوائر محبوبي والمقربين إليه يصلحون ما صلح بشون الصالحين رعنا بعين عناجه وشان الحال وحين عدجات منتقي لرحمة الله علي بن عمر بن هارون الشيخ شهاب الدين الله يخلفه فينا وفي هالبلدة والمسلمين بخلف صالح تقبل جميع حسناته يضاعف كل حسنة لما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاته وبدل كل سيئة الحسنات التامات الموصلات تحمل عنه وعنا وعن جميع التبعات وأن الله يجعلها بركة ليلة يسعد الليالي لديه وأن الله يجعل القبر روضة من رياض الجنة ويجعل معذابه وقاعدة الجنة ثبته بالقول الثابت وأن الله يلحقه بالمقربين والصالحين والمتكين وسيد المرسلين والسلف الأكرمين وأن الله سبحانه وتعالى يذله بذل عرشه يوم لا ظل ظله يذله بذل آل المعقود ويرد على الحضور فوائل أهل الورود ونبارك فيها أولاده فهد وأصباته ومن تمين له وقرباته بركة تامة وسير بهم مسار الأخير من عباد أهل بلاده وأن يرحم موتانا وحيانا برحمة الوسيعة ورفعنا مراتب قربه الرفيعة يقبلنا على ما فينا يقبل بوجه الكريم علينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: ربنا انفعنا بما علمتنا،
1: رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم

رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي الذين آمنوا وتطمئن

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.

قتلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الأسمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. فسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملك وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

0: إنك على كل شيء قدير. اللهم أسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، يقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكسني من نورك وعلمني من علمك، وافهمني عنك واسمعني منك وبصر، واقمني بشهودك، وعرفني الطريق إليك، وهونها علي بفضلك، والبسني لباس التقوى منك، انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الاحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل واللافات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكسائي بدار المصطفى بتريم.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: إلهي إني شاكر لك حامد، وإني لساع في رضاك وجاهد، وإنك مهما زلت النعل بالفتى على العائد التواب بالعفو عائد. وما لي على شيء سواك معول إذا دهمتني المعضلات الشدائد. أغيرك أدعو لي إلها وخالقا وقد أوضح البرهان أنك واحد؟ وفي كل معبود سواك دلائل من الصنع تبدي أنه لك عابد؟ وكم لك في خلق الورى من دلائل يراها الفتى في نفسه ويشاهد؟ كفى مكذبا للجاحدين نفوسهم تخاصمهم إن أنكروا وتعاندوا.
1: إلهي إني شاكر لك حامد، وإني لساع في رضاك وجاهد.
0: لابد وأن المناجاة قد أثرت بك يا صالح.
1: كل التأثير يا عم مسعود، فأنا كما تعلم بدأت مسيرة شخصية لدراسة مكارم الأخلاق.
0: نعم أعرف هذا، وقد سرتني للغاية.
1: والشكر، الشكر من مكارم أخلاق المرء.
0: صدقت،
1: وهذا ما جعلني أعيد من بعدك مطلع مناجاتك. إلهي إني شاكر لك حامد.
0: ما أحسن ما أسمع منك يا صالح.
1: فهل لديك ما تقوله في الشكر يا عم مسعود؟
0: الشكر الذي نتوجه به إلى عزة الله سبحانه وتعالى هو شكر واجب، بل هو جزء من العبادة. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جلت قدرته: وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم.
0: أما الشكر الذي نقدمه إلى ذي الفضل من الناس فهو من الأدب ومن مكارم الأخلاق، هو عرفان بالجميل.
1: عرفان بالجميل؟
0: طبعا يا صالح. ومن مكارم الأخلاق أيضا أن يرد ذو الفضل بقوله: لا شكر على واجب، فالفضل حق للمؤمن على أخيه المؤمن.
1: الله الله الله.
0: تمهل تمهل، لدي ما تسمعه يا صالح.
1: أحب أن أسمع.
0: دقائق لأحضر الكتاب، حيث الخبر الذي أريد لك أن تسمعه.

0: السمع أيها الأصدقاء. يخيل إلي أن أبا هازن يهم بسرد حكاية لطيفة تسر خواطرنا.
1: قيل مضى فتى في طريق على حمار له حتى أمسى، فنزل في منزل بالطريق، وجد باب المنزل مغلقا، فآثر أن يرتاح ويريح حماره. انقضى بعض الوقت وإذا برجل قد أقبل على مهر، فاستقبله الفتى وحياه، فأنس به ودعاه إلى منزله وجلسا يتحادثان. ثم دعا صاحب المنزل بطعام فحضر، ودعا بعلف لمهره فقدم إليه وجلس يأكل هو والفتى، ولم يكن مع الفتى علف لحماره. فنظر إلى صاحب المنزل وقال: يا سيدي، نظمي يعاب بنثرك، فلذاك شعري لا يقاس بشعرك. أوليتني فضلا وإني عاجز، ما طال عمري أن أقوم بشكرك. أنا في ضيافتك العشية كلها، فاجعل حماري في ضيافة مهرك.
0: هات غيرها يا أبا هازن.
1: الكرم عكس البخل.
0: لا نحب البخل.
1: إذن اسمعوا، دعي شاعر ظريف إلى عرس أظهر فيه أصحاب العرس بخلا شديدا، فقال: مات في عرس سليمان من الجوع جماعة، مات أقوام وقوم علموا فيه القناعة، لم يكن ذلك عرسا إنما كان مجاعة.

0: إنني جاهز للسماع يا عم مسعود.
1: قبل أن أقرأ عليك أريد بعض التوضيح يا صالح.
0: نعم نعم.
1: قد اتفقنا أن الشكر الذي نقدمه للناس هو عرفان بالجميل.
0: قد اتفقنا على هذا.
1: إذن هو ضرب من الوفاء.
0: نعم، الشكر ضرب من الوفاء،
1: والوفاء أمانة. وهكذا ترى أن مكارم الأخلاق لو جمعتها لكانت سلسلة متماسكة. والآن يا صالح افهم مغزى ما أنا قارئه عليك. زعموا أنه كان بأرض ما تهجر، وأنه أراد الخروج يوما إلى بعض النواحي ابتغاء الرزق، وكان عنده 100 من النقود الفضية، فأودعها رجلا من إخوانه وذهب في وجهه. ثم قدم بعد ذلك بمدة، فجاء والتمس نقوده الفضية، فقال له صاحبه: قد أكلتها الجرذان. فقال صاحب النقود: قد سمعت أنه لا شيء أقطع من أنيابها للفضة. ففرح الرجل بتصديق صاحب النقود ما قال وادعى. ثم إن التاجر خرج فلقي ولدا للرجل فأخذه وذهب به إلى منزله وتركه لدى عياله. فجاء الرجل من الغد فقال: هل عندك علم بابني؟ قال: لما خرجت من عندك بالأمس رأيت بازيا قد اختطف صبيا، فلعله ابنك. فلطم الرجل على رأسه وقال: يا قوم، هل سمعتم أو رأيتم أن البزاة تختطف الصبيان؟ قال صاحب النقود: نعم، إن أرضا تأكل جرذانها 100 من الفضة ليس بعجيب أن تختطف بزاتها الفيلة، وإن رجلا ضاعت الأمانة لديه ليس بعجيب أن يضيع ولده.
0: المغزى واضح، الأمانة.
1: بل هو يا صالح أبعد من الأمانة، التعامل والثقة التي يجب أن تسود الناس. وإني أعلنها على مسمعك، ما وجهت أي شكر لرجل على أمانته،
0: لأن الأمانة واجب ولا شكر على واجب.
1: تماما.

0: هي سبعة أبيات من الشعر.
1: ما هذا الذي نسمعه؟ هل تهم بطرح لغز علينا من سبعة أبيات شعرية؟ إن هذا لكثير.
0: لا يا صاحبي، إنه ليس بلغز.
1: إذن
0: أبيات شعرية ضاحكة واللبيب يفهمها، إنها أشعار في ضرس قلعه صاحبه.
1: أسمعنا يا أبا هاني.
0: صاحب كان لي وفيا وبي برا حفيا يعولني بالتزامي، كاسر طاحن إذا اصطدم الصفان، ماضي الشبا ألد الخصام. أين مني وأين هيهات أني أتهنى من بعده بطعامي؟ يا رفيقي، مذ كنت طفلا إلى أن جلل الشيب مفرقي بالثغام. من يروض الصعاب بعدك للبطش؟ من للقراع؟ من للصدام؟ رب قشر محطته عن لباب ولحوم عرقتها عن عظامي. ما قدرناك حق قدرك حتى بنتا، فاذهب ممتعا بالسلام.
1: من حق ذلك الشاعر الأكول أن يحزن لفقد ضرسه، والآن قد جاء دور اللغز.
0: لا لا لا يا صاحبي، لن نطرح اللغز قبل أن يصل صاحبنا صالح.
1: ولكنه قد تأخر.
0: تعودنا منه ذلك في الآونة الأخيرة، ولكنه سيحضر إن شاء الله عز وجل.

0: أهلا أهلا وسهلا بك أيها الشاب، يسعدني أن أراك من وقت إلى آخر يا صالح. اجلس اجلس.
1: يا نعمان التائب، العم مسعود قد شجعني على حضور مجلسك.
0: كان عليه أن يشجعك في طرح الأسئلة علي.
1: سأفعل، ولست بحاجة إلى تشجيع لأسألك عما أريد فهمه.
0: أحسنت.
1: الصدقة يا نعمان التائب، هل هي من الشكر على النعم؟
0: من دون أي شك يا بني، وهي فريضة معلومة يا ولدي. اسمع.
1: نعم.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.
1: نعم، ما سمعته منك يا نعمان التائب.
0: وعلى هذا فالصدقة شكر على ما أسبغ الله من نعم على الإنسان تساعده على العبادة والسيرة الحسنة.
1: سأضيف هذا إلى معلوماتي التي أجمعها في سيرة مكارم الأخلاق.
0: أضف هذا إذن.
1: تفضل.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: الله الله، يا نعمان التائب، قد أخذت منك كفاية يومي هذا.
0: صر إلي متى شئت.

0: وفهمت كل كلام نعمان التائب يا صالح.
1: طبعا أيها الصديق،
0: فما المعنى من البر حسن الخلق؟
1: وجدت تفسيرا لذلك عن ابن عمر بقوله: البر أمر هين ووجه طلق ولسان لين.
0: والمعنى من والإثم ما حاك في نفسك،
1: أي اختلج في نفسك وتردد فيها ولم تطمئن النفس إلى فعله.
0: أستطيع أن أؤكد أنك قد أفدت من نعمان التائب يا صالح.
1: طبعا، ولن أتخلف عن التزود منه. والآن هلم بنا.
0: إلى أين؟
1: إلى مجلس أبي هازم.
0: لو تتركنا منه يا صالح.
1: ولما؟
0: الناس لدى أبي هازم لا هم لهم إلا أن يقعوا على فكاهة تضحك أو خبر يقطعون الوقت في السماع إليه.
1: هل فاتك ما آليت نفسي عليه أيها الصديق؟ أريد أن أسمر على مجلس أبي هازم إلى أن أطمئن إلى قوة إرادتي في عدم التأثر بذلك المجلس.
0: إيه حسنا،
1: هيا بنا، هيا.
0: هلو.

0: يبدو أننا سننتظر صالح المساء.
1: لا تكن على لجاجة يا صاحبي، من الإنصاف أن ننتظره لنطرح اللغز، فالشاب حريص على المشاركة.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: القوم في انتظارك، والرغبة في طرح اللغز تعصف بهم.
3: وما الذي تنتظره؟ إذا كان علي فأنا قد حضرت.
1: أطرح اللغز إذن.
3: تفضل.
1: وقاض قد قضى في الأرض عدلا، له كف وليس له بنان. رأيت الناس قد قبلوا قضاه، ولا نطق لديه ولا بيان.
3: عليك أن تعيد طرحه بتمهل لنكتبه ونعمل فيه الفكر.
1: حضروا إذن أدوات الكتابة.

0: يا أبا هازن، الكل جاهز للكتابة، فأعد اللغز.
1: وقاض قد قضى في الأرض عدلا، له كف وليس له بنان. رأيت الناس قد قبلوا قضاه، ولا نطق لديه ولا بنان.
2: نريد الاستفسار.
1: أفعل أفعل.
2: له كف وليس له بنان، ما معنى بنان؟
1: البنان هي الأصابع.
0: ما رأيك أيها الصديق؟
3: بأي شيء يا صالح؟
0: باللغز، طريف من دون شك. هل كونت فكرة؟
3: لا ليس بعد.
0: قد تكلم عن قاض نشر العدل على الأرض، وله كف وليس له أصابع، وقال إن الناس قد قبلت كل ما يقضي به، رغم أنه لا يتكلم ولا يفصح عن بيان.
3: تماما.
0: أظن أن الكلام عن شيء معين وليس عن إنسان،
3: وأنا أظن ذلك.
0: اسمع.
3: ماذا يا صالح؟
0: سأنسحب من المجلس.
3: أنسحب معك؟
0: لا لا لا، أريد أن أنسحب لأرى العم مسعود وأسأله حل هذا اللغز، ومن ثم أعود إلى هنا. عليك أن تنتظرني.
3: حسنا، سأنتظرك يا صالح.

0: أسمعني يا صالح.
1: وقاض قد قضى في الأرض عدلا، له كف وليس له بنان. رأيت الناس قد قبلوا قضاه، ولا نطق لديه ولا بيان.
0: نعم موضوع اللغز يا صالح.
1: ماذا يا عم سعود؟
0: نعم موضوع اللغز.
1: عجبا، إنها المرة الأولى التي أسمعك تطري فيها أمرا يصدر عن مجلس أبي هازم.
0: تريد حل اللغز؟
1: نعم.
0: إذن نبدأ بذكر حكيم من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: فهل اهتديت الآن إلى معنى اللغز ولماذا أطريته؟
1: هو الميزان ولا شك.
0: نعم إنه الميزان، قاض عادل، له كف وليس له بنان، والناس تحتكم إليه.
1: الله، لست أدري كيف أقدم إليك الشكر يا عم سعود.
0: الشكر إنه موضوعك لهذا اليوم، وقد اتفقنا أن الأمر بالمعروف صدقة، والصدقة واجبة، ولا شكر على واجب.

قدمنا لكم مسلسل أسفار، برنامج درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

أوراق الكستناء وقشرة الشعر. المقادير: 50 جراما من أوراق الكستناء. الطريقة: تغلى هذه الأوراق وتصفى. الاستعمال: وضع تصفية أوراق الكستناء على ماء الحمام.

0: ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبة وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبة وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
1: منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. إيهاب.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك.

لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ والمصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك.

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم سر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها.

ليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي.

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه زين

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استولوا الصلاة، تقاربوا، تراصوا، ساووا الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا

يراؤون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، إليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام، أدخلنا برحمتك دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومد

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له رواه أحمد واللفظ له روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقال الحاكم صحيح الإسناد ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له رواه مالك وابن حبان وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

انذروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأ

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر

0: بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستغفرك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين.
أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وبنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا علت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر متوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة للأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: يرحمني يرحمكم الله، استقيموا اعتدلوا مصلح المؤمنون دمهم في صلاتهم خاشعون، حاذوا بين الملاك والعقاب، استشعروا عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم، استو. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

أمرا قلوب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

الله الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى

الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام

0: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونكره الحمد على كل شيء، الحمد لله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: استغفر الله العظيم.

ثم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

العظيم في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: سندكم إلى سيدنا عبد الوهاب الشعراني يقول رضي الله عنه وعنكم: باب بيان ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة. فرع: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء ويقول: لا يمنع نفر البئر. وفي رواية: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الملح والتحجير عليه في معدنه ويقول: هو الشيء الذي لا يحل منعه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، والله أعلم. باب بيان ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأوا كفه ترابا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع السنوار والأصنام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحوما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. وسأله رجل عن أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أهرقها وأكسر الدنان. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المضطر. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم منع من بيعها، وقال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ولا يستمتع بها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة، كما سيأتي بسطه آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
2: اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومحبته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ يذكر ما يتعلق بشؤون البيع والشراء، ويذكر فرع، يذكر يقول فرع كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء، ويقول لا يمنع نفع البير. في رواية المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. فهذه من الأشياء التي تعم الحاجة إليها وتعظم فائدتها للناس، وقد يسر الله تعالى الحصول عليها، فيشتد الأمر في النهي والإثم على من منعها وعلى من احتكرها ولم يسمح للحاجات أن يأخذ منها. فشؤون هذه المياه تنقسم إلى أنواع: ما أحرزه في نفسه في أوانيه الخاصة من هذا المياه وأخذه إلى اختصاصه، وهذا ملك خاص لمن أحرزه بالاستيلاء عليه، مثل كل مباح يمتلك بإحرازه، فليس لأحد حق الانتفاع به إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يبيع أو يتصرف فيه كما شاء. وفي الخبر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء إلا ما حمل منه، فهذا خصص حديث المنع من بيع فضل الماء، كما يجوز بيع الحطب إذا أخذ من الجبال ونحوها وأحرزه الحاطب. وفي الحديث أن رجلا أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن السؤال كما جاء في الصحيحين، ولما رأى صلى الله عليه وسلم يسأل وهو شاب يستطيع العمل، قال له اذهب فاتني بفأس وهراوة، وذهب وجاب الفأس والهراوة والعود، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الفأس في الهراوة ورشد عليه وقال خذه فاحتطب به ولا أراك جمعتين أسبوعين ما أشوفك، ذهب وجمع الحطب وبع. فذهب وجمع حطب فباعه فقضى دينا وباعه، فأغنى أهله في النفقة وباعه، فصار يتصدق وجاء إلى النبي بعد الأسبوعين فسأله عن عمله فأخبره بما كان، قال فهذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، وعلمه كيف يكتسب. فجاءت أيضا اكتساب الحطب وهو يؤتى به من الأشياء العامة المباحة، ثم يكون في ملكه وحرازته وحينئذ يبيعه. ثم ما يكون من عيون من بئر يحفرها الإنسان أو حياض، وما عيون الذي يستخرجه الشخص لنفسه، وهذا يقول الحنفية ما يملكه صاحبه، بل هو مباح في نفسه لصاحبه حق خاص فيه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة. قالوا لأن الأصل الماء في الأصل مباح لجميع الناس، لهذا الحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. أيوة. إذن هكذا قال الحنفي، قال الشافعية بلا صح أنه يملك الشخص ماء البير المحفورة في الأرض، الموات للتملك أو المحفورة في ملك خاص، لأنه نما في ملكه كالثمرة واللبن والشجرة، النابت في ملكه، النابت في يكون في ملكه، ولا يلزم المالك فضل ما بذل عن حاجته لأجل زرع أو شجر، ولكن يجب فضل بذل الفاضل عن شربه لشرب إنسان أو حيوان كذلك. فما فضل عن شربه وشرب ماشيته نحو وزرعه يجب يبذله لأجل شرب غيره، ما يمنع أحد يشرب منه من الآدميين، وكذلك الماشية. لأجل حرمة الروح، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى، تمنع به الكلى أي من حيث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء. إذا منع من الماء منع من الكلى، المراد نفع البير المباحة إليس عدن يغلب عليك ويمنع الآخرين. وكذلك ما يتعلق بماء الأنهار أو الجداول الصغيرة الخاصة المملوكة لبعض الناس، فكذلك لا يملك عند الحنفية وهو ملك عند الشافعية، ولكن لا يجوز أن يمنع ما فضل عن لشرب أحد من الناس أو الحيوان. وهكذا أجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع الماء المملوك مستقلا عن الأرض. وأما مثل الأنهار العامة ونحو الذي يجري في مجاري عامة غير مملوكة لأحد كالنيل والدجلة والفرات ونحوها لا ملك لأحد فيها، لا في الماء ولا في المجرى، بل حق مبذول للمجموعة المسلمين والمجتمع كله لكل واحد الانتفاع بها، سواء بالسقي أو بالشرب، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل رجوع إذا لم يضر فعله بالنهر أو يضر بالغير، فإذا أضر فالحاكم منعه لأنه لا ضرر ولا ضرار. فما زاد على الحاجة من الماء فهو الذي قال عنه لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى سواء. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الملح والتحجير عليه في معدنه، أنه في أماكن عامة أما جبل أو في البحر، ويقول هو الشيء الذي لا يحل منعه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي صلى الله عليه وسلم: يا حميرة، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومنه الآن ما استعملوا من الغاز وغيره، وإنما كان شعلة النار يأخذونها من بيت لبيت ومكان لمكان، فإذا أخذوها قال كل ما أنضجوا بهذه النار فكأنما تصدق به الذي أعطاهم النار. من أعطى نارا فكان متصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكان متصدق بجميع ما طيب ذلك الملح من الطعام، ما وضعوه فيه من الطعام فكأنه تصدق به لأنه هيأ لهم طعمه وذوقه الطيب، فله ثواب كأنه تصدق في هذه الأطعمة التي طيبوها بهذا الملح الذي تصدق به. نعم. وهكذا جاء أيضا في رواية أنه سئل صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. وفي رواية قال: الملح. وجاء في رواية لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال:

أن تبذل الخير خير لك، يعني من أن تمنعه، يعني من المكارم الجميلة، مكارم الأخلاق. ثم ذكر ما لا يجوز بيعه، فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن الله حرم بيع الخمر، فهو نجس وحرام تناوله ولا يجوز بيعه. ولو كان بقصد التخليل أن يخلل ويرجع خل، ما دام مخمرا في وقت يسكر ما يجوز بيعه حتى يصير خلا. والميتة يعني نجسة ولا يجوز أكلها، وهو كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية. والخنزير فهو رجس كما ذكر الله تعالى في القرآن، لا يجوز بيعه ولا يصح امتلاكه، وهو غاية في تتبع القاذورات وفاقد من أفقد الحيوانات للغيرة على إناثه، ولذا أيضا حتى أكله أكل لحمه يذهب الغيرة من آكله من الناس. فما ترى أكلت الخنازير هؤلاء من النصارى وغيرهم الذين يبالون، فتجدهم قليلي الغيرة، لا يغارون على بناتهم ولا على زوجاتهم ولا على نسائهم، يشبهون الخنازير في عدم الغيرة وقلة الغيرة، ومن جملة ما يؤثر على الإنسان. ومن فقد الغيرة تعرض لغضب الله تعالى وللنار، وممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. الذي لا يغار على أهله ولا يبالي من دخل عليهم ولا من كلموا ولا ماذا ظهر من محاسنهم، فهذا ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سماه الديوث، قال الديوث الذي لا يغار على أهله. قال وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وإن كان الكلب كلب صيد أو حراسة هو كذلك عند شفيه، إنما يأخذ مقابل رفع اليد عنه إذا كان كلب معلم يصلح للصيد أو كان الحراسة. وجاء فيه الخبر الثاني وكان ظلم ينهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، كان ابن عباس العلم يقول كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع السنور ال ال ال الهرة هرة القطة والأصنام. وجاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فنطلق بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يقدون بها مصابيحهم، هل هو حرام؟ قالت الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه كما جاء في الصحيحين وغيرهما. سأله رجل عن أيتام برثوا خمرا قال اهرقها واكسر الدنان، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، لأن عصرت بقصد الخمرية، فهي يسمى عند الفقهاء خمر غير محترمة. خمر المحترمة ما عصر بقصد الخلية أن يتحول إلى خل، لا ليشرب خمرا، وأما ما عصر ليشرب خمرا فهو خمر غير محترمة يجب على من قدر إراقتها. وكان منها عن بيع المضطر.

0: بمجرد أن يموت تصير حرة، فلا تورث ولا تكون في التركة، ولا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا هبة ولا نذر ولا وقف ولا شيء حتى يتوفى فتصير حرة. رزقنا الله الاتباع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء به والعمل بشريعته والاحتكام إليها، وجعلنا من الذين جعل أهواهم تبعا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، اللهم آمين. اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الاستقامة على منهاجه وطريقته، واحشرنا في زمرته، وأصلح بشؤون أهلنا وأولادنا والذوين والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المحبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المو

0: بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الله لا إله إلا الله، الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان وجعلهما ظرفين لعجائب الإمكان وبدائع الفضل والإحسان والجود والامتنان والربح والخسران والزيادة والنقصان والخوف والأمان والاستقامة والطغيان والذكر والنسيان والإعوجاج والاتزان والإظهار والإبطان والإسرار والإعلان والعطاء والمنع والخفض والرفع لا إله إلا هو وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء ومنه مبتدا كل شيء وإليه مرجع كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وعلى قدر الصلة به والأدب معه يدرك العبد من سر الزمان والمكان شؤونا يجل وصفها ويعظم لطفها ويطول مجالها ويتواصل جوده لأهلها على قدر صلتنا به ومحبتنا له وإقبالنا عليه تتحول الأزمنة والأمكنة إلى مستودعات منن وعطايا ومنح ومزايا وتفضلات وهدايا و مجالات تجل وواسطات تمل وسلالم تعل وساحات غيث وبل الأزمنة والأمكنة وإذا قويت الصلة بهذا الإله وعظم صدق الإقبال عليه وحسن الأدب معه انضاف إلى الزمان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق والمكان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق أسرار الأزمنة المتقدمة والحاضرة والآتية وأسرار الأمكنة المختلفة في الأرض والسماوات وما بينهما وما عدا ذلك بحسب ما يتسع له حال هذا المتوجه المتنبه الشاكر الذاكر والمستقيم الصابر بذلك كل ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله آداب وأحوال الخروج من البلد إلى الحج والوصول والمرور بالبوادي والوصول إلى الميقات وما إلى ذلك، وكلها مرتبطة بأزمنة وأمكنة يكون فيها للحاج شؤون وللمصلي شؤون وللداعي إلى الله شؤون وللمزكي شؤون، وهكذا تتسع خيراتها ومجالاتها بحسب معرفتنا بأدبنا معه، إقبالنا عليه، محبتنا له سبحانه، هو الذي خلق الأزمنة والأمكنة واستودعها هذه التجليات من عنده سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك علمت أن زمن أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم في أحواله كل خير الأزمنة، فهو بالنسبة لما برز في عالم الحس مما يمر على الناس في الأوقات خير القرون قرنه وخير العصور عصره صلى الله عليه وسلم، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك، هذا العمر الذي أقسم به في القرآن، المرء قبل ذلك وبعد ذلك في عجائب من الفيض الإلهي والكرم الرباني، ومن الذي تجتمع له مواهب وشرف الأزمنة والأمكنة كما تجتمع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الغزالي في الإشارة إلى شيء من ذلك: وأما الخروج من البلد للحاج الذي يريد بيت الله الحرام، بلغنا الله يافي عوافي توام ومنن عظام وعطايا جسام، فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد، عنده شوق إلى الرب، يريد أن يصل إلى بيته، والمقصود الرب البيت، وزيارة من يقصد الله. ويروى من توضأ أن الله يقول في حديث قدسي: من توضأ في بيته وزارني في بيتي، وينطبق على كل مسجد، كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فإذا استحضرت في زمانك ومكانك وأنت تأتي إلى مثل هذا المصلى أنك تريد زيارة الله، تريد زيارة الله، فلك ما نويت وما استحضرت. أن تجعل زيارة من في المصلى من الإنس والجن والملائكة والأرواح الطائرة مقدمة وسلما وسببا لزيارة الله، كان لك ذلك، كان لك ذلك إذا تعرفت سلوك المسالك. لا إله إلا الله. وإذا كان الزيارة فيه ومن أجله، يترتب عليها أن تنادي الملائكة أهلها وتبشرهم، وأن يصلي عليه 70,000 ملك زار في الله أخا في الصباح إلى المساء أو في المساء إلى الصباح، فكيف إذا صحت له زيارة الحق؟ وإذا ما هذه ما كانت زيارة الواحد، فكيف إذا تمكن الواحد منا إذا اتسع نيته وقصده ومشهده في المجلس أن يزور 1,500,2,000 بدل زيارة واحد؟ إذا تساعدا أنه ينوي وإن لم يشاهد زيارة من لا تراهم الأبصار من الحاضرين الذين تشهد لسان السنة ولسان النبوة بحضورهم، منهم الملائكة الذين يحفون مجلس الذكر إلى السماء والأعمى إذا زار أحد ما يشوفه يحصل ثواب الزيارة، أو لا بد يشوف. لا إله إلا الله. يقول احضر في قلبه ماذا يريد زيارة من يقصد، وأنا متوجه إلى ملك الملوك في زمرة من نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا وأقبلوا على بيت الله تسليا بلقاء البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم. وليرجو الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله لكن ثقة بفضل الله عز وجل وكريم نواله. هذا مما يتعلق بالخروج من البيت والخروج من البلد والخروج من الغرفة أو مكان إلى مكان. إذا عندك مثل هذه المقاصد والخارج أيضا إلى الحج أو العمرة كذلك. ثم لأنه بالنسبة للذاهب إلى من بلد إلى مكة أو المدينة فيتعرض لدخول الصحاري وبوادي وما إلى ذلك إلى أن يصل للميقات. وعنده أيضا في هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها أن يتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة. وإذا كان في الطريق نقاط وتفتيشات وسؤالات وفحوصات وما إلى ذلك يتذكر سؤال منكر ونكير ومخاطبات في البرزخ إلا بس يسألونك للجوازات والأمن والنقاط بس ماشي سؤال بعدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني تولنا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وثبتنا وخلصنا من جميع الآفات والآهات واغتبنا وربنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبتنا عند السؤال يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله. لما دخول البادية إلى الميقات لتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة لتذكر من هول قطاع الطريق هؤلاء سؤال منكر ونكير. والمثبت ما ثبته الله وكان يذكرون عن بعض أهل الخير والصلاح كان معلقا بأداء السنن وكان كلما يستيقظ من منامه يأخذ السواك جنبه يستاكوي يقول الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا ولهن شو. فلما مات رأه بعض أصحابه وأصدقائه يقول يسأله ما فعل بك، قال من العجائب اللي وقعت لي أني بعد الموت شعرت كأنني نمت، ولما دخل الملكان إلى القبر ردت لي روحي ذهبت في وهلي أني قمت من النوم وأخذت أبحث عن السواك بأتسوك ومكان وأخذت أجهر الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا إليه النشور. قال الملكان ينظران إليه تعجبان يقول أحدهم لصاحبه قد لقن صاحبك حجتها إيش ما بتقوله. قال ماذا تبعد؟ يقول عن السواك. إيش من السواك أنت أين؟ قال لها ليس في بيتي قمت منهم قد مت وهذا القبر أنت الآن في البرزخ ولا قد كنت حجتكم عدو. نسألك أيش الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا إليه النشور إيمان كله فيما قلت ها لكن بركة العمل بسنة النبي تدركك في القبر تدري ما تتعلق بواحد نفعك اليوم ما نفعك بكرة ونفعك في الظرف ذا ما نفعك تتعلق بواحد تعلق بينفعك في البرزخ والقيامة والدرقمة إلى وسط الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم سننه واتباع تمشي معك على طول، ينفعك في الحياة وعند الموت في البرازخ في مواقف القيامة. وليه تملأ قلبك وتعلق بواحد نفعك اليوم ونفعك بكرة ونفعك في الظرف هذا ما نفعك في الظرف الثاني، وإن تكثرت عليه شيء منك وملك. ولكن هذا صلى الله عليه وسلم لا يزال التعلق به يفيض عليك الرحمن فائضات من جوده، ولا يسأم ولا يمل ولا يتبرم، ويجيك في الأحوال كلها وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة. اللهم ارزقنا حسن متابعته. والله لا إله إلا الله. يقول وأما الإحرام والتلبية فليعلم أن معناه إجابة نداء الله، وليكون على خشية أن يقال له لا لبيك ولا سعديك. سمعت. وهكذا حضورنا في مجلس الخير فيه عند إصغى قلوبنا واستماع أرواحنا تلبية لنداء الله، تلبية لنداء الله، فعسى نقبل فيها. ويقال لتلبياتنا كلها بأصنافها لبيك وسعديك، كما بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في الحجاج والعمر. إذا حج أحدهم من مال حلال ونفقة حلال وضع رجله في الغرز ولبك لبيك اللهم لك ناداه مناد لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال، ارجع ماجورا غير مزور. سمعت. وإن حج من مال حرام وزاد حرام فجاء وغرز رجله في ركبه وقال لبيك اللهم لبيك نداء مناد لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام زادك حرام، ارجع مازورا غير مجور. هذا البيان النبوي في الحج والعمرة. هو إذن يصحبنا يتابعنا في المجالس، يتابعنا عند الخروج للصلوات وأدائها. فعسى تقابل تلبياتنا كلها بلبيك وسعديك. كيف نتجالس في الله؟ كيف نلبي نداء الله؟ جلسنا من أجل نستجيب وننفذ الأمر ونطبق. فنحن بجلوسنا وكلامنا وإصغائنا واستماعنا نقول لبيك. عسى نقبل لديه، يكون الجواب لنا لبيك وسعديك. ما شاء الله. أنا واصل إسعادك إسعاد بعد إسعاد على الدوم سعديك. هكذا في اللغة عندنا إذا قال حنانك يعني الضبع حنانك المستمر، حنان بعد حنان متواصل. قال لبيك أن إجابة بعد إجابة مستمر مقيم مواظب على تلبيتك على إجابة دعوتك. وإذا قال أقدم عليك أن دالة بعد دالة بعد دالة مستمرة مرة بعد أخرى. يقول في ضرب نموذج ومثل حج علي بن الحسين عليه رضوان الله ورحمته فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة. هذا لما أراد أن يلبي. قيل لما لا تلبي؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه كما ذكره الدينوري في كتاب المجالسة، وابن عساكر في تاريخ دمشق هكذا حج علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كثير السيدات والركعات الذي في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع، الذي ينفق على كثير من أهل المدينة من دون أن يعرفوا أنه المنفق عليهم. الذي حضر يوم كربلاء وكان مريضا وهو في بضع وعشرين من عمره، لم يستطيع القتال مع أبيه، وبعد انتهى المعركة أرادوا قتله، فتقدمت عمته زينب تقول تقتلون واحد ما قتلكم وكان مريض؟ قتلوني قبل إذا أردتم قتله. وتركوا، وقد جعل الله في صلبه ذرية ألوفا من ذرية صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم أن يقتلوه. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أراد أن يلبي فاعتراه ما اعتراه، فلما لبى غشي عليه ووقع من على راحلته. وصارت تعتريه هذا القشعريرة من وقت إلى وقت حتى قضى حجته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتذكر عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة لنداء الله، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق. يتذكر نداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة، منقسمين إلى مقربين ومنبوتين ومقبولين ومردودين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. يا رب ذلك اليوم، يا مالك ذلك اليوم، اجعلنا في زمرة حبيبك سيد القوم، يا حي قيوم، يا رب نسألك ونلح عليك ونطلبك أن لا تدع أحدا منا في ذلك اليوم إلا قربته من حبيبك، قربته بك وجعلته تحت لوائه وأوردته على حوضه المورود. آمين آمين آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فلو جئت من أبعد بلد في الأرض إلى الدورة لتحضر لحظة هذا السؤال لذي الجلال والعظيم الظل فقط لكفى ذلك، لكان حق أن تقطع المسافة لتدرك هذه اللحظة والساعة. وسبحان الذي حشى لنا الأزمنة والأمكنة بعجائب من جوده، ثم قال لنا حبيبه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمين. أولا من مكن لهم حرما يجب إليه ثمرات كله. فكان إذا أهل مكة المقيمين فيها من الصالحين والعلماء الأولياء يشاهدون الوافدين من أنواع الأولياء وأنواع العلماء الوافدين يقولون ثمرات كل شيء حتى من الرجال حتى من أهل الولاية كل الثمرات تجي. يجب إليه ثمرات كل شيء. وليرجو أن يأمن من عقاب الله وليخشى أن يكون أهلا للقرب وليكن رجاؤه غالبا وليكن رجاؤه يعني أغلب من خشيتي. ثم إن الواصل لتلك الأماكن يقع بصره على البيت.

كما أن الواصل إليه ما دام ما يدين القرب في ذكر الله أو تذكر عظمته أو الصلاة له تبصر بصيرته سنة نور العظمة الإلهية. وأما عند وقوع البصر على البيت فيحضر عظمته في القلب وليقدر أنه مشاهد لرب البيت وليقدر أنه مشاهد لرب البيت الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرقى هذا المقام في مختلف أعمالنا وأحوالنا، وقال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه

وإن لم تكن تنهى فإنه يراك. ويرجو أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما نظر رزقه النظر إلى بيته العظيم. ويذكر انصباب الناس في القيامة إلى جهاد الجنة آملين دخولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وادخلنا جنتك بغير حساب. قال: وأما الطواف بالبيت فإنه صلاة. واعلم أنك متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الذين يحمل عرش من حوله والملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة، ثم يدخل منهم كل يوم 70,000 فيعبدون الله في البيت المعمور ذلك اليوم، ثم يخرجون لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يدخل في اليوم الثاني 70,000 غيرهم، والأعداد الكبيرة من الملائكة تطوف بالبيت المعمور، وما قصدهم عين البيت المعمور ولكن رب البيت الذي يجب أن يكون قصدك إذا جلست وإذا أقبلت وإذا صليت وإذا حضرت، ينبغي أن يكون قصدك هو. وهؤلاء يطوفون بالبيت المعمور، وشرع الله للمؤمنين في الأرض يطوفون بالبيت العتيق، وشرع للأرواح تطوف حول كعبة إحسانه وكعبة جوده وكعبة قربه وكعبة تطوف. وقال: اسجد واقترب. يقول: إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما، أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم. يا ليلة بات الحبيب يجير من خمر الوصال مدامة ما أنعم. قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما. فمتى أراها لازما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما.

ما زمزم الحادي بذكر نزيل يا إلا وأنعشني إذا ما زمزم رفقا بقلبين في الهوى متعلق بمطامعين يرجو بها أن يكرم شوقي إلى دار الحبيب محمدين شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم دار حود نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سمع الله أكبر يا حادي العيس الرواسم عج بها سفح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزيل ومنبع الفضل الكبير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما رزقنا اللهم حقيقة محبتك ومحبة حبيبك من أجلك حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك حبلين مما سواكما يا الله أنت ورسولك حبل كل قلب من قلوب الحاضرين والسامعين والمشاهدين والمولين من سواكما أنت ورسولك حبل كل قلب منا من

0: واعلم انك متشبه بالملائكه المقربين الحافين حول العرش والمقصود وطواف قلبك بذكر رب البيت والطواف الشريف وطواف القلب بحضره الربوبيه. وعالم الملك والشهاده مدرجه الى عالم الغيب والملكوت من فتح الله له هذا الباب. الى هذا الاشاره بان البيت المعمور في السماوات بازاء الكعبه وطواف الملائكه بك طواف الانس بهذا البيت. والذي يقدر على مثل ذلك الطواف والذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رأى بعض المكاشفين لبعض أولياء الله تبارك وتعالى. فعليك يا بيت ربنا سلام ربنا ورحمته وبركاته في كل لمحة النفس عدد خلق الله ورضا نفسه زنة عرشه أمداد كلماته. إنما أحببناك من أجله وهو الذي جعلك محطا لفضله. وقال عنك إنه هو لبيت مضيع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فادخلنا والحاضرين وأحبابنا والسامعين والمشاهدين إلى حرم قربك إلى حرم معرفتك وإلى حرم رضاك وإلى حرم محبتك. ولا تخرجنا من ذلك الحرم أبدا. اجعلنا فيه من الآمنين بك الخائفين لك الراجين فضلك يا أكرم الأكرمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 17 شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
3: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحا.

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بمدينة تريم في انطلاقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتجدد محطات في موسمه 11. يسرنا أن نجدد معكم اللقاء في موسم يحمل بين طياته الكثير من الفوائد والمعارف، ويزدان بفقرات متنوعة ومميزة أعددناها لكم بعناية لنرتقي بالفكر ونثري المعرفة ونرسم معا مساحات من الفائدة والمتعة. في هذا الموسم سنقف عند رشفة من كتاب لنرتشف من معين المعرفة والحكمة، ونفتح صفحات من الكتب النافعة كما نصحبكم في مختارات المستمعين، حيث تتجلى مشاركاتكم وآراءكم وإبداعاتكم التي تضفي على البرنامج روحا من التفاعل والتجدد. ونلتقي كذلك مع فقرة غذاء ودواء لنتعرف من خلالها على ما ينفع الأبدان ويحفظ الصحة والعافية، ثم نبحر في فقرة تربية الأجيال لنستضيء بأهم الأسس والقيم التربوية التي تسهم في بناء جيل واع ومتميز. وفي ختام كل حلقة نأخذكم إلى واحة محطات، حيث الكلمات الهادفة والوقفات المضيئة والنفحات الإيمانية التي تترك أثرا طيبا في النفوس. فكونوا معنا في هذا الموسم الجديد وشاركونا آراءكم ومقترحاتكم ورسائلكم، فأنتم شركاء النجاح وبكم يزداد البرنامج تألقا وتميزا. أهلا وسهلا بكم في الموسم 11 من برنامج محطات، ونسأل الله أن يجعله موسما حافلا بالفائدة والنفع والمتعة، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. والآن أحبتي نبحر سويا مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب وفي حلقتنا الأولى من حلقات هذا البرنامج في موسمه 11 سيكون حديثنا عن رشفة من كتاب بداية الهداية. مؤلف الكتاب هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام. ولد سنة 450 للهجرة الموافق ل 1058 للميلاد بمدينة طوس بخراسان، وتوفي سنة 505 للهجرة الموافق ل 1111 للميلاد. ويعد من كبار علماء الإسلام في الفقه والأصول والتزكية والتربية. يعد كتاب بداية الهداية من أهم الكتب التربوية والأخلاقية، وقد جعله الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى مقدمة لطالب العلم والسالك إلى الله تعالى. يبين فيه آداب العبادات والمعاملات وأخلاق المسلم في يومه وليلته. ومن النصوص المختارة من متن هذا الكتاب قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن الهداية هي ثمرة العلم، بل هي فائدة العلم، ولأجلها طلب العلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا لتستعمله في هداية نفسك وإصلاح قلبك، وإياك أن يكون قصدك منه نيل الجاه أو المال أو المنزل عند الناس. وقال أيضا: فإن العلم النافع هو الذي يكشف لك عيوب نفسك ويعرفك بآفات أعمالك، ويقلل رغبتك في الدنيا ويزيد رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك لمعرفة عبادة ربك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فأما العلم الذي لا يثمر العمل ولا يبعث على الخشية ولا يزجر عن المعصية فهو حجة على صاحبه يوم القيامة لا له. يبين أحبتي الإمام الغزالي في هذه الفقرة أن الغاية الحقيقية من العلم هي الهداية والعمل الصالح، وأن قيمة العلم ليست في كثير المعلومات بل في أثره في القلب والسلوك. ومن هنا ابتدأ الغزالي رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى إخلاص النية والعمل.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان من أروع ما قرأت في حياتي. دعني أصارحك، لطالما توقفت حائرا أمام قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كانت الكثرة هنا تؤرقني، لماذا الكثرة؟ لقد وقت الله الصلوات بأوقات محددة، وفرض الصيام شهرا واحدا في العام، والحج مرة واحدة في العمر. أما الذكر فلم يضع له حدا، بل أمرنا ربنا أن نغرق فيه إغراقا. كنت أظنها كثرة العدد فقط، مسبحة تدور في يد شيخ كبير، حتى أمسكت بطرف الخيط الناظم وتتبعت هذا الشريان في كتاب الله، فاكتشفت أن المسألة ليست مسألة عداد رقمي، بل هي مسألة حياة أو موت، وأن الذكر في القرآن هو الهواء الذي إن انقطع لحظة ماتت الروح اختناقا. استوقفني في رحلة التدبر أن القرآن حين تحدث عن المنافقين لم ينفي عنهم الذكر تماما، بل قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا الله، القلة هنا كانت قرينة النفاق، والكثرة هي برهان الصدق والحياة. وكانت الآيات تنادي فينا: إن لم تكن كثير الذكر فتحسس قلبك فقد بدأ التبلد يتسلل إليه. وتذكرت فورا ذلك الحديث الذي يضع النقاط على الحروف ببراعة مذهلة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. القضية إذن وجودية، الذاكر حي نابض متصل بمصدر الحياة، والغافل جثة هامدة ولو مشى في الأسواق وأكل الطعام. ثم أخذني الخيط إلى مشهد عجيب في سورة طه، حين خاطب الله كليمه موسى في أول لقاء مقدس: فماذا كانت الوصية الأولى لتأسيس العقيدة؟ قال له: وأقيم الصلاة لذكري. الله أكبر. الصلاة بكل جلالها وركوعها وسجودها ليست مقصودها لذاتها، بقدر ما هي وسيلة لإقامة الذكر، فالذكر هو الغاية، والصلاة هي القالب الذي يحفظ هذا الذكر من التبدد. ثم تأملت كيف تحول هذا الذكر من مجرد وظيفة إلى ملاذ نفسي وطبيب للقلوب المنهكة، في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظت هنا الطمأنينة، وهي شعور بالأمان والاستقرار لا يهبه مال ولا جاه، وكأن الذكر هو الحبل السري الذي يمد الجنين بالغذاء في ظلمات الرحم، فإذا انقطع اضطرب الجنين وفزع. لكن القرآن بعمقه المذهل لا يريد منا ذكرا أجوف بلا بصيرة يغيب العقل، بل ذكرا يوقده ويشعله. انظر كيف ربط الخيط بين الذكر والفكر في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا رأيت المسلم المتوازن كما يريده الله، لسانه يلهج بالذكر وعقله يسبح في ملكوت الفكر. الذكر يمنحه الحرارة الإيمانية، والتفكر يمنحه العمق والبرهان، فلا ينفصل القلب عن العقل ولا الدين عن العلم. ثم قادني الخيط إلى أخطر منطقة في النفس البشرية، إلى تلك المزاحمات التي تقطع علينا طريق الذكر. لقد شخص القرآن الداء بدقة جراح في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والأعجب أنه ذكر التجارة والبيع في سورة النور كأعداء محتملين للذكر إن طغوا، فقال في وصف الرجال الحقيقيين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنه صراع مرير بين زينة الحياة وبين سر الحياة. المال والبنون زينة، لكن الذكر هو الروح، والقرآن يحذرنا من أن نضحي بالروح لأجل الزينة. ولما تسألت كيف يكون هذا الذكر المنهجي، هل له طقوس معقدة، جاء الجواب في غاية البساطة والشمول في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. انظر إلى أدب العبودية في نفسك، تضرعا خيفة، إنه ذكر المتذلل المحتاج لا ذكر المستغني المدل. إنه ذكر يملأ الباطن قبل أن يفيض على اللسان، ذكر يمتزج بالأنفاس في الصباح والمساء ليحمي المؤمن من أن يكون من الغافلين. واستمر الخيط يشدني بقوة نحو آيات الجهاد. نعم الجهاد في أحلك المواقف وأشدها، رعبا عند لقاء العدو. ماذا يطلب الله؟ هل يطلب القوة البدنية فقط؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عجيب، في لحظة تطاير الرؤوس يطلب الذكر الكثير. نعم، لأن الثبات الحقيقي منبعث من اتصال القلب برب القوة، والذكر في تلك اللحظة هو استمداد للمدد السماوي حين تنقطع الأسباب الأرضية. ثم وصلت إلى الذروة، إلى الآية التي خفق لها قلبي واقشعر لها جلدي، وهي قانون المعاملة بالمثل مع ملك الملوك. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. يا الله، من أنا العبد الفقير الفاني ليذكرني الله العظيم المتعال؟ أي شرف هذا وأي مقام هذا. وتذكرت الحديث القدسي الذي يفسر هذا الجمال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا تتلاشى كل رغبات الدنيا ويصغر كل ثناء من البشر أمام عظمة أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى في حضرة القدس والطهر. وختم هذا الخيط رحلته في نفسي بآية الجمعة التي توازن بين الدنيا والآخرة ببراعة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر ليس انقطاعا عن الحياة في صومعة، بل هو استحاب لمعية الله وتوفيقه وعونه ونورك الداخلي. وأنت تضرب في الأرض وتبني الحضارة، أنت تبيع وتشتري وتزرع وتصنع، وقلبك معلق بالعرش، لسانك رطب بالذكر، رطب بالذكر. هذا هو الفلاح الحقيقي. لقد غيرت هذه الرحلة نظرتي للوجود. لم يعد الذكر عندي مجرد كلمات، بل هو حالة يقظة دائمة. أدركت أن قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هو دعوة للانضمام إلى موكب الأحياء في كون يسبح بحمد ربه. إنها دعوة لأن نجعل قلوبنا محاريب لا تتوقف فيها الصلاة الصامتة، وأن نعيش بمعية الله في كل نفس. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء ودواء يقول الدكتور جميل القدسي: قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. لكن السؤال المهم: كم لترا من الماء يجب أن نشرب يوميا؟ وهل صحيح أن شرب الماء يخفف من حموضة المعدة؟ الحقيقة أن حاجة الإنسان للماء ليست واحدة عند الجميع، فبعض الناس يشربون الماء بكثرة وبعضهم لا يشعر بالعطش إلا قليل، وهذا يعود لاختلاف طبيعة الأجسام وأنظمتها الحيوية والاستقلابية. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اختلاف أصل خلق الناس بقوله: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، رواه الإمام الترمذي. ومن هنا نفهم أن الناس يختلفون في طبائعهم واحتياجاتهم، فهناك من يشعر بالعطش سريعا ويحتاج إلى الماء كثيرا، وهناك من لا يطلب الماء إلا نادرا. والسبب أن الإحساس بالعطش يرتبط بمستقبلات دقيقة في الجسم تسمى المستقبلات الإسمولية، وهي تراقب تركيز السوائل في الجسم. وقد تنبه الإنسان العطش عند انخفاض بسيط في ماء الجسم. أما القول الشائع بأن شرب الماء بعد الطعام يسبب الحموضة فليس دقيقا دائما. فالقرآن الكريم جمع بين الأكل والشرب في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، في أكثر من موضع دون فصل بينهما. لكن الأفضل أن يكون الشرب باعتدال لا بإفراط شديد أثناء الطعام حتى لا يشعر الإنسان بالثقل أو الانزعاج الهضمي. ويقول الدكتور جميل القدسي أيضا نصيحة هامة بخصوص شرب الماء البارد جدا: لا يفضل شرب الماء البارد جدا لأنه يؤدي إلى تنبيه العصب المبهم، وهذا التنبيه قد يسبب تقلص المعدة، زيادة إفراز الحمض المعدي، وهو ما قد يسبب انزعاجا هضميا خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة أو القولون. ويقول نصيحة أخرى مهمة: لا ينصح أيضا بشرب الماء البارد على معدة خالية لفترة طويلة، لأن ذلك يكرر تنبيه العصب المبهم وقد يزيد من اضطراب المعدة ووظائف الهضم. ما هي الطريقة الأفضل لشرب الماء؟ أن يكون الماء معتدل البرودة، يشرب على 3 دفعات، وفي وضعية الجلوس كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طريقة تجمع بين الحكمة والسلام الصحية والتوازن الفسيولوجي. والخلاصة: اشرب عندما يحتاج جسمك وراقب عطشك واجعل الماء قريبا منك، فحتى شرب الماء له ميزان، والالتزام بالطريقة الصحيحة يحمي معدتك ويحسن صحتك بإذن الله تعالى. فالماء حياة والعلم نور.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في تربية الأجيال وغرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: أبناؤنا أمانة لا ملك نتصرف فيه كيف ما نشاء. يخطي بعض الآباء حين يظنون أن مجرد الإنجاب يمنعهم حق الضرب والإهانة والتجريح متى غضبوا، وكأن الأبناء ملكية خاصة، بينما الحقيقة أن الله جعلهم أمانة وسيسأل الوالدان عنهم قبل أن يسأل الأبناء عن والديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا فإن التربية ليست سلطة مطلقة، وإنما مسؤولية عظيمة ورحمة وعدل وحكمة. أولا ستحاسب على تربيتهم، لن تسأل فقط هل أطعمتهم، هل أنفقت عليهم، بل ستسأل أيضا هل علمتهم دينهم، هل غرست فيهم الأخلاق، هل حفظت كرامتهم، هل كنت قدوة لهم، هل عدلت بينهم، هل ظلمتهم عند الغضب. فالمسؤولية ليست في توفير الطعام واللباس فقط، بل في بناء الإنسان. ثانيا، هناك فرق بين الأبوة والتملك. كونك أب لا يعني أنه من حقك أن تهين، أن تسب، أن تذل، أن تضرب بلا ضابط، أن تكسر شخصية ابنك أو ابنتك. فالله أمر الأبناء ببر الوالدين، كما أمر الوالدين بالإحسان إلى الأبناء والعدل بينهم والرحمة بهم. فالحقوق متبادلة وليست من طرف واحد. ثالثا، عبارة ضربونا وتربينا ليست دليل على صحة الضرب. كثير ممن يردد هذه العبارة لا يشعر بما تركته القسوة في داخله. فكم من إنسان يعيش اليوم ويحمل آثار قديمة بسبب العنف، منها ضعف الثقة بالنفس، الخوف من التعبير عن الرأي، الكذب أحيانا هربا من العقوبة، العدوانية والعنف مع الآخرين، القلق والانطواء، صعوبة تكوين شخصية مستقلة، ضعف المبادرة وتحمل المسؤولية. ليس كل من ابتسم قد تعافى، وليس كل من نجح قد نسي جراح طفولته. رابعا، الكلمة قد تجرح أكثر من الضرب. بعض الآباء لا يضربون أبنائهم لكنهم يقتلونهم بالكلمات: أنت فاشل، لن تصبح شيئا، أنت غبي، يا حمار، ليتني ما أنجبتك، وغيرها من الكلمات القاتلة. وقد تبقى هذه الكلمات في ذاكرة الطفل عشرات السنين، بينما يظن قائلها أنها انتهت في لحظة غضب. خامسا، الاعتراف بالخطأ لا ينقص من قدر الوالد. إذا أخطأت في حق ابنك فاعتذر، فالاعتذار لا يسقط هيبتك أبدا، بل يرفع مكانتك في قلبه ويعلمه الشجاعة والتواضع وتحمل الخطأ. وأعظم المربين هم الذين يراجعون أنفسهم قبل أن يطالبوا أبنائهم بالمراجعة. تذكر دائما عزيز المربي، طفلك لا يحتاج إلى أب يخشاه، بل يحتاج إلى أب يأمنه، لا يحتاج إلى بيت يخاف العودة إليه، بل إلى بيت يجد فيه الرحمة والإحتواء والمودة. فالخوف يصنع الطاعة المؤقتة، أما الحب والاحترام فيصنعان الإنسان الصالح بإذن الله تعالى. رسالة إلى كل أب وأم، إذا أردت ولدا بارا في المستقبل فكن له اليوم أبا رحيما، وإذا أردت أن يسمع منك غدا فاستمع إليه اليوم، وإذا أردت أن يحترمك عندما يكبر فاحترمه وهو صغير. فالطفل الذي تصان كرامته يكبر وهو يعرف قيمة كرامة الآخرين. أنت لا تربي طفلا ليطيعك اليوم فقط، بل تربي إنسان سيحمل أثرك بقية العمر، فإما أن يذكرك بدعوة صادقة أو بجرح لم يندمل. فاختر الأثر الذي تحب أن تلقى الله به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في التربية والرحمة في التعامل، وأن يصلح أبناءنا ويجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: في فقرة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها الأستاذ محمد بن سعيد عمره. ورد سؤال: أبي تزوج قبل وفاته بسنين، وقبل وفاته بسنة طلق زوجته ومعه أولاد منها وهم عندها، فهل يصح أن أذهب وأدخل عليها لزيارة إخواني الصغار وأسلم عليها؟ الجواب: كل امرأة تزوجها أبوك تعتبر محرما لك بمجرد الزواج منها، ولا يضر طلاقها بعد ذلك أو وفاته، فهي من المحرمات بالمصاهرة على التأبيد بلا خلاف. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وعلى ذلك فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الجلوس معها، بل إن هذا من الصلة المحمودة، والله أعلم. من أقوال العلماء العارفين منتقيات مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه: قال الإمام النووي رضي الله عنه: من أراد أن يصلي صلاة مقبولة فليصليها جماعة، وأقل الجماعة إمام ومأموم، وكلما كان الجمع أكثر كان الأجر أكبر. والذين يصلون الجماعة ويحافظون عليها ويحرصون على حضورها في كل وقت هم الذين ينالون الأجر الأكبر والحظ الأوفر، ولا يكون أحد مثلهم إلا من عمل عملهم ومن أتاها من مكان متباعد، فالأجر فيها له أكبر، أو كما قال رحمه الله تعالى. ترجمة مختصرة عن الإمام الرباني والعلام العظيم السالك على منهج أهله الكرام، الحافظ لكتاب الله الملك العلام، المكثر لتلاوته آناء الليل والأيام، الداعي إلى الله بقوله وفعله، سمير الكتاب وقرين المحراب، الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس رضي الله عنه وعنا به، المتوفى في 15 من شهر الله المحرم عام 57 و300 للهجرة. نسبته الشريفة هو الحبيب العارف نديم العلوم والمعارف والجامع بين تليد المجد والطارف، وليد تريم ودفينها، وأحد عظماء صوفيتها ومرشديها، العالم العامل السيد الشريف الرباني ذو المحيا البهيج النوراني والمظهر القرآني أبو محمد عبد الباري بن شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الإمام سلطان الملا عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي إلى آخر النسبة الشريفة. ثلاث عيون لا تبكي يوم القيامة، أورد الإمام الأصفهاني في كتابه الحلية حديثا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا ساهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى: فلا تبكي هذه العيون الثلاث يوم القيامة بكاء حزن، بل بكاء فرح وسرور لما ترى من عظيم إكرام الله لها وعظيم ثوابه. انتهى من كتاب فيض القدير طرائف ولطائف. قالوا إن شخصا لقي أعمى ليلا وهو يحمل سراجا، فسأله قائلا: ما فائدة حملك للسراج وأنت أعمى؟ أجابه الأعمى: لكي لا يصدمني أعمى بصير مثلك. ودخل رجل شائب على عروسة فقالت له: رأسك أبيض. فقال شعرا: ولما رأت شيب راسي بدا، فقالت: عسى غير هذا عسى، فقلت: البياض لباس السرور، وأما السواد لباس الأسى. فقالت: صحيح، ولكنه قليل الرواج بسوق النساء. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات المباركة. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ويندب السواك في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء. قدم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى سنة من أهم السنن وآكدها، وهو السواك. وقدمه قبل الوضوء لأنه من سننه، ولأن الوضوء للطهارة للصلاة، والأشبه ذاك إزالة الأقذار لتطهير الفم للصلاة أيضا، مع أن السواك يستحب للوضوء ويستحب للصلاة. ويندب السواك في كل وقت، ليس له، لكن يتأكد في ثلاثة مواضع: لانتباه النائم، ولتغير الفم، وللصلاة. آكد المواضع التي يستحب فيها السواك هذه الثلاثة. قال صاحب الزبد: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم ولتغير الفم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى، كما سيأتي. السواك في اللغة الدلك، يعني إمرار اليد، لكن هنا الدلك إمرار السواك. في الوضوء هناك الدلك سنة إمرار اليد على العضو، هنا إمرار السواك على الفم، دلكه به. وشرعا دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، دلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، ولو خرج، ولو طرف الثوب، إذا لم يجد شيء من أنواع التي سيذكرها المصنف، هي خمس أنواع من الأشياء التي يستحب الاستياك بها سيذكرها. في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال. الصائم بعد الزوال يكره له، فيكره، يكره له الاستياك بعد الزوال، لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت في رمضان خمسا. قال: أما الثاني

ثانية فيمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح المسك. فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يستحب أن لا يستاك بعد الزوال لئلا يزول هذا الخلوف بضم الخاء. وأما الخلوف فهو الذي يخلف الوعد، خلوف الوعد هذا الأفصح، والخلوف تغير رائحة الفم. يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. فلئلا يزيل استعمال السواك هذا الخلوف يكره ذلك ولا يستحب بعد الزوال. نعم، قال العلماء لو حصل أن أكل ناسيا والشيء الذي أكله ناسيا في الصوم بعد الزوال هو متغير، هذا الشيء اللي أكله كبقل مثلا أو أكل بصل ني أو ثوم ني تغير فمه، أكل بعد الزوال ناسيا والشيء الذي أكله يغير الفم. طيب الآن يسن الاستياك لتغير له الفم ويكره السواك بعد الزوال، فهل يستاك أو لا يستاك؟ الشيخ ابن حجر قال الآن وجد مانع ومقتضي وهي قاعدة عندكم، إذا اجتمع مانع ومقتضي ما الذي يقدم؟ المانع أنه بعد زوال الصائم، والمقتضي أنه أكل شيء تغير به رائحة الله الفم. الشيخ ابن حجر قال لا يستاك لأن المانع مقدم، المانع مقدم على المقتضي، كما قالوا إذا عنده تردد واحد دخل وقت الصلاة يقول الثاني ما دخل وقت الصلاة، طيب هذا في مانع، ما في مانع، المانع مقدم على له على المقتضي. وقال الشيخ الرملي والخطيب بل يستاك ما يكره السواك في هذه الحالة لأن فمه تغير، ومن الحالات المؤكدة للاستياك هي تغير له تغير الفم. أما إذا شيء الذي أكله ما يغير الفم فباتفاق لا يسن الاستياك. هذا ما قاله الإمام الشافعي ونقله عنه أرباب مذهبه، وهو مذهب لبعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. واختار الإمام النووي، هذا محقق المذهب صاحب المصطلح في المنهاج، اختار أنه لا يكره، اختار عدم الكراهة. قال صاحب الزبد أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال، والاختيار هو الإمام النووي. وكان مسلك السلف أنهم بعد العصر لا يبالون به، بعد العصر لا يبالون بالاستياك، وأما بعد الزوال ففيهم من كان من حيث العمل يستاك، عمله الاستياك. أما مقرر المذهب هذا أنه يكره الاستياك بعد الزوال، والإمام النووي اختار اختيارا، والاختيار غير المذهب، المذهب شيء والاختيار شيء آخر، لكن الإمام النووي جليل المقدار لسعته في علم الفقه وسعته في علم الحديث. أما إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة، نعم ولو نفلا، ولو في التراويح كل ركعتين يستحب الاستياك، ويتأكد أن في كل ركعتين يستاك. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم يعني لأوجبت عليه، الأمر قد موجود الأمر بالاستياك، لكن لولا المشقة، وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته

0: له بالسواك كذا أكمل فراغ من الوتر يستاك صلى الله عليه وسلم. فكلها أحوال بل يستحب في كل وقت فضلا عن أداء الصلاة. لأمرتم بالسواك عند كل صلاة يتأكد استحبابه. نعم. وفي الحديث أيضا عند الحميدي بإسناد جيد: صلاة بسواك أفضل من 70 أو ركعة بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. سبحان الله، في مضاعفة للجماعة 27 درجة، هذه درجات عالية ما هي كما 70 حق السواك، أعلى في استياك الركعة ب70 ركعة. وهكذا، وتجي مضاعفات متعددة تتداخل كلها، فضل من الله ونعمة. وفي الحديث: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مسخطة للشيطان. رواه الإمام أحمد. سبيل إلى رضوان الله تعالى، إن الله يرضى تحمل أن تستاك في هذه المواطن، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى الله عنه. تشرب ماء تعترف بأن الله أوجد هذا الماء وسخره، جعله عذبا، جعله مرويا للعطش، تعلم هذه النعمة من الله، تنال رضوان من الله. سواك مرضاة للرب. وقراءة، سواء كل قراءة لعلم أو حديث أو ذكر لله تبارك وتعالى. ووضوء، ومتى محله في الوضوء؟ محله في الوضوء عند بين غسل الكفين والمضمضة بعد البسملة وغسل الكفين. ماذا يفعل؟ يستاك، ثم يأتي يتمضمض بالماء، فما حركه السواك من أداة الأسنان يتمضمض يحرك الماء مشان يخرج المتبقى، نظافة إلى نظافة. وعند الشيخ الرملي تبعا للغزالي من البداية استاكتر، يبدأ يشرع قبل ما يتوضأ، قبل ما يسمي الله ويغسل كفين يستاكوا، ثم يكمل الوضوء. وقراءة ووضوء وصفرة أسنان، سواء صفرة أسنان كانها عادها جديدة صفرة، نعم كانها كثيرة ما بيزيلها أول يوم، وغابت لها استمرار. وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم، استيقاظ له قال كل صلاة معطوفة كلها عليه، واستيقاظ من النوم وهو من آكدها. قال السيدة عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم يشو صفاه حتى يقول من شدة في كراسي أضراسه، مع أنه يكاد من شدة الاستيقاظ. واستيقاظ من النوم، هذه قدها من آكدها، الصلاة والاستيقاظ من النوم وتغير الفم، ستاتي يعني استيقاظ من النوم وتغير الفم والصلاة، ثلاثة. آكد المؤكد، السواك سنة مؤكدة، وآكده في ثلاث مواطن: استيقاظ من النوم ودخول بيته، كما في صحيح مسلم قالت سيدة عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. تمام، كذا يفعل. إذا دخل بيته بدأ بالسواك. دخول بيته وتغير الفم، تغير الفم كذلك من آكد سواء كان تغير الفم من أكل لي ريح كريه، أو تغير الفم من أزم ايش الازمة؟ السكوت الطويل. كل استيقاظ من النوم غالبا يحصل عنده تغير في الفم، لانه ما شاء الله عدة ساعات ساكت ما يتكلم، لانه لما يتكلم الانفاس مستمرة، فما عاد يبقى. لكن اذا اغلق فمه سكت او نام حصل التغير في الفم. وتغير الفم من اكل كريه الريح سواء كالثوم، وترك اكل كذلك. فترة الصيام يحصل معه تغير بسبب ترك الاكل، او ترك اكل ما هو حتى لصيام، اكل قبل غروب الشمس وطول الليل ما اكل شيء، وممكن مستيقظ ولا عنده عمل ولا شيء، طب يتغير، يحصل عنده تغير في الفم بسبب ترك الاكل. ويجزئ بكل خشن، كل شيء خشن يجزئ به السواك الا اصبع، ولو كان سواء كانت منفصله او متصله. فاصبعه المتصله لا تجزي باتفاق، تمام؟ اصبع الشخص المتصله لا تجزي بالاتفاق، واصبع الغير المتصله تجزي باتفاق، متصله بالغير يعني حق الغير. تقول واحد كيف يدك، كيف هات يدك شوي باستاك، هذا تصوره فوقها، تمام؟ افتراضهم. ممكن يأخذ سواك ولا شيء، ممكن يجوز، لكن بدون إذنه ما يجوز، بدون إذنه لا يجوز يأخذ سواك الغير، حتى أصبعه ما يجوز يصير أصبعه إلا بإذنه وبرضاه. فأصبع الغير المتصلة جائزة باتفاق، أصبعه المتصلة غير جائزة باتفاق، نعم. وأما أصبعه المنفصلة، هو أصبعه قد خلاص انقطعت، أو أصبع غيره له المنفصلة، فعند الشيخ بن حجر تجزياني أصبع المنفصلة منه أو من غيره، عند الرملي ما يجزيان المنفصلة أبدا، لا منه ولا من غيره، ما يجزيه الأصبع المنفصلة، أنهم قالوا يندب دفنها ومواراتها، يندب والدفنها. وبعضهم يرى وجوب له، وجوب المواراة يعني دفنها، كي يسن دفنة جالسة لأنت تستاك بها، وهذا شيء يعني حتى النفس ما تقبله طبعا، لكن هذا تصور عند الوجهة. والسبب الخلاف في أنه يجوز أو لا أنه يسن دفنة، بعضهم قالوا يجيب دفنة، يقول لك يجيب دفنة عادك جالس تستاك روح دفنها، واللي قالوا يسن دفنة دفن سن يستاك أول ويكمل الاستياق. إلا أصبعه الخشن والأفضل، يجيب الأفضل ذي بأراك وبيابس ندي، جاب واحدة مما ورد في السواك، وما ورد عند ابن حبان في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من أراك، وشجر الأراك معروف ومنتشر في اليمن ما شاء الله، منتشر في أماكن كثيرة، وأكيد كل بلد موجود فيه هذا أفضل هالأراك لحديث ابن مسعود. ثم بعده النخل الجريد، حق النخل ما هو الجذع اللي فيه الخشب الجاف، لا الجريد، بعد الأراك في الأفضلية جريد النخل. الثالث الزيتون وجريد النخل، من أين هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما استاك به النخل، آخر ما استاك به جريد له جريد النخل. وثالث الزيتون، عندنا في اليمن ماشي زيتون، الأراك والنخل عندنا، الزيتون ماشي ليس محل لثمره ولا لغرس هذه له الأشجار. الزيتون في رواه الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم السواك والزيتون، نعم السواك والزيتون، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي، سواكي وسواك الأنبياء قبلي. لكن سبحان الله ما يستخدم هذا غالبا، الأراك هو الذي اشتهر وصار معظم الناس إن لم يكن كلهم يستاكون بالسواك. والأفضل بأراك، إذا ما حصل لا أراك ولا جريد ناخل ولا زيتون، إيش عادي أي شجرة رائحتها جيدة إلا الريحان قالوا مكروه فأنه يسبب الجذام، أما أي شجرة رائحتها جيدة يستاك بها. وبعد ذلك ما وجد شجرة رائحتها جيدة، أي عود يمكن الاستياك به يستاك به. هذه خمسة، لا خمس مرات، أراك، نخل، جريد النخل، الزيتون، ذو الروائح الجميلة، هذا خلاص مرتبة واحدة، ذي الروائح الجميلة مرتبة الرابعة، بقية الأعواد المرتبة الخامسة، وخيرها اليابس المندى بالماء، بأراك وبيابس ندية، بيابس ندية بالماء، فلم يجد ماء ينديه بماء الورد، فلم يجد ماء ورد ينديه بريقه، عنده ريق في فمه يندي له، يندي العود. وقد نظم الحبيب محمد بن سالم هذه المراتب فقال: أفضلها الأراك فيما يروون، ثم جريد النخل، ثم الزيتون، فذو الروائح الجميلة بعده، بقية الأعواض فاحفظ عده. هذه خمس مرات. وخير هذه المندى بالماء ثم بماء الورد فافهم فهما، ثم بماء الورد فافهم فهما، ثم مندى الريق، ثم اليابس، فالرطب والبعض بذين يعكسوا. إذا ما حصل شيء من هذه المراتب الخمسة سواك، الأفضل المندى بالماء ثم ماء الورد ثم بالريق، وأفضلها اليابس المندى، أفضل من الرطب، يابس مندى أفضل من الرطب. بعضهم يعكس، يقدم الرابط على الرطب على اليابس له المندى، الرطب بفتح الراء وإسكان الطاء لأجل لا يشتبه بالرطب، الرطب إلا ثمر يؤكل كمان، والرطب عكس اليابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأفضل بأراك وبيابس ندي، يعني بلل، بلله بالماء، وأن يستاك عرضا، خبر أبي داود: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، عند أبي داود: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. بخلاف اللسان فقد ورد فيه في الخبر أنه يستاك طولا، ما يقول لك اللسان لا يستاك طولا، في الأسنان عرضا، لا يكون شديد جدا في الضغط على الأسنان، ولا يكون كذا مجرد مرور كذا بس، يعني استاك سواء متوسط بدون شدة وبدون لين ما يؤدي الفائدة، السواك والدلك. وأن يستاك عرضا ويبدأ بجانبه الأيمن، بجانبه الأيمن من اليمين، ثم اليمين الأسفل، ثم اليسار الأعلى، ثم اليسار الأسفل، وكأنه يكتب ثمانية بأرقام الزوايا، رقم ثمانية كذا، ها؟ هذا عربي ولا غير عربي؟ هذه الأرقام العربية أصلا، لأن الخوارزمي تتبع هذه الأرقام على حسب الزوايا، لقى زوايا لكل رقم، فالواحد له زاوية واحدة، والاثنين له زاويتان، والثلاثة له ثلاث زوايا، والأربعة له أربع زوايا، وهكذا إلى التسعة له تسع زوايا. وهذه الترقيم أيضا بالترقيم الهندي، الترقيم الهندي ورقم الهندي، وهذاك الآكد، ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد، ويتعهد كراسي أبراسه، إن كراسي في أمياز ولا ماشي، كراسي يعني مكان له، هذه الكراسي، أما ذا لا كراسي هذا. يتعهدها، تحتاج إلى تعهد، ويعتبر السواك عليها طولا وعرضا وعلى بقية أسنانه عرضا، وينوي به السنة، ذلك الأسنان وما حواليها بكل خشن بنية، ينوي به اتباع السنة، لا ينوي فقط مجرد إزالة الصفرة ولا تطيب الرائحة، هذه تبع، لكن دافع المؤمن يكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في ضمن عبادة كالصلاة فلا تشترط له النية، والطواف النية غير شرط له، لأنه لما نوصل خلاص أراد الصلاة صار من ضمنها، وأراد به الطواف صار من ضمنها، يعني النية عندهم لا معنى يعني في الصلاة في الوضوء في السواك، ما معنى يعني. المعنى الأول من نية الشروع في العمل، صلي فرض الظهر، نويت إخراج الزكاة، نويت العمرة وأحرمت بها. والمعنى الثاني للنية الغرض الدافع والغرض الحامل على فعل هذا العمل، الإخلاص لوجه الله ومتابعة رسول الله، وكلاهما مهم، لكن لا يجعل نيته فقط إن نويت أن أصلي، ما استحضرت أنك بتصلي لله، بل قال الفقهاء يندب أن يقول لله تعالى. ليش يندب يقول لله تعالى؟ من أجل يتذكر الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وفي الصوم، ما يتصوم غدًا عن أداء صوم رمضان هذه السنة لله تعالى، كما في منهاج الإمام النووي، كل لله تعالى، نويت الحج وحرمت به لله تعالى. لو ما قال لله تعالى صحيح، ولكن يندب أن يتلفظ بقوله لله تعالى، من أجل يستحضر الإخلاص وإرادة رضا الله سبحانه وتعالى. وينوي به السنة، قال ولو نسي أن يستاق قبل التحرم، أحرم بالصلاة ونسي أن يستاق، هل يسن الاستياق؟ الشيخ ابن حجر الرملي قال نعم يسن، والشيخ الخطيب قال لا ما يسن، خلاص الصلاة الآن بتحج. طبعا لازم مع أن تكون حركاته غير متوالية، لو قال لا باستاق سنة ما باتركها رئيس، لابد تكون الحركات الإفهان حقها متوالية تبطل صلاته. وينوي به السنة، ويسن قلم ظفر، عندنا بقي، لأن السواك معدود من ضمن خصال الفطرة، من ضمن خصال الفطرة، الخلقة التي فطر الله الخلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والسواك معدود في روايات من خصال الفطرة، والآن جاب خصال الفطرة الثابتة المؤكدة في الأحاديث الصحيحة، كان عند الشيخين وغيرهما، قالوا من فوائد السواك رضا الحق جل جلاله بتبييض الأسنان وطيب النكهة، تسوية الظهر، فالذي يستخدم السواك ظهره يكون مستوي ما ينحني، ويشد اللثة ويصفي الحلق ويمكن الفطنة ويضاعف الأجر. ذكر الحافظ ابن حجر منظومة في شرح البخاري عد أكثر من 70 فائدة للسواك، ومن أجلها وأعظمها أن يتذكر المحافظ على السواك شهادة لا إله إلا الله، فيلهمها ويلقنها عند وفاته بسبب حرصه ومحافظته على هذه السنة. يقول لولا أنا شق علم لأمرتهم. قال ويسن قلم ظفر وقص شارب. نعم، قلم الأظفار صحيحين. قال عليه الصلاة والسلام خصال الفطرة خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة. هذه من خصال الفطرة المؤكدة. وجاء السواك في رواية أخرى: ويسن قلم ظفر. نعم، فهي من خصال الفطرة، والأفضل أن يقلمها يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة، هذا أفضل. فإن اختار يوم آخر يبتعد عن يوم الأربعاء، فإنه ورد عن الشيخ ابن الحاج أنه قلم فيها، لما ورد فيها حديث ضعيف أن من قلم أظفاره يوم الأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. هذا شيخ جليل قلم أظفاره في ذلك اليوم فأصيب بالبرص، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فقدم أصابعه يريد رسول الله أن يبرك ويقرأ ليذهب البرص، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تقليمه في ذلك اليوم الذي ورد فيه أن قلم فيه فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. قال لم يصح عنك يا رسول الله. قال أو قد قيل؟ قد قيل عن رسول الله وإن لم يصح؟ لم يصل إلى حد المكذوب أو الموضوع، لكنه لم يصح. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وضع يده عليهما فاستيقظ من المنام وقد زال عنه البرص، لكن الرسول صار تنبيها له. إذا سمعت فيه ورد في السنة ليس بموضوع ولا مكذوب، إن أردت فعله فافعله، وإن لم ترد فعله لا تفعل شيء مناقض له ولا معارض له. سن قلم ظفر، وأفضلها أن يبدأ بسبابة اليمنى ثم وسطاها ثم بنصرها ثم خنصرها ثم الإبهام، إبهام اليمنى. وأما اليسرى فيبدأ بخنصرها إلى إبهامها، من هنا إلى هنا، هنا بدأ بالسبامة إلى الخنصر ثم الإبهام، وفي اليسار يبدأ بالخنصر ويختم بالإبهام. وذكرت عدة، لكن هذا الأفضل المذكور عن علماء المذهب، هذه الطريقة الأفضل له. سنو قلم ظفر في البكرة أفضل، الصباح الباكر. وكان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يقلمها عصر الجمعة، وهذا يوم ينال الإنسان فيه مغفرة ويوم عظيم وفي ساعة الإجابة وصلاة الجمعة وأشياء تؤدي إلى الحصول المغفرة الإلهية، فأريد أن تكون الأظفار مع التخرج جل وقد نالتها المغفرة رجاء حصول المغفرة للأظفار التي ستخرج. سن قلم ظفر وقص شارب حتى تبين حمرة الشفاه، يترك الشعر كذا ينزل على لما يشرب يمر الماء على شعره، خلي هذا ظاهر حمرة الشفاه. تمام.
1: نعم.
0: وقال مظفر وقص شارب ونتف إبط.
1: نعم.
0: إن قدر على نتفه، وإن لم يقدر على نتفه بأن آذاه وآلمه النتف فليحلقه. وقد روي عن الشافعي رضي الله عنهما أن سائلا سأله حين وجده يحلق إبطه فسأله عن ذلك، فقد علمت أن السنة نتفه، لكن لا أقوى على الوجع، لا أقوى على الوجع والألم، فقد نتف صار يحلق. تمام. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحد الصحابة أصابته الجراحة في الجهاد، وفي تلك الليلة لما نام أصابته جنابة، قام يغتسل، جراحة في رأسه، في الرأس، ما هي في اليد قليل بتسوي ألم ولا بتزيد الأيام، في الرأس، فمات. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقد يسهل لبعضهم النتف من دون ألم، وقد بعضهم يؤذيه ويتعبه له الألم فيحلقه، ويبدأ بالأيمن له، يبته الأيمن ثم يبته الأيسر. ونتف إبط وأنف لمن اعتاده، لمن اعتاده ينتف الشعر الذي في له في الأنف، انطالق طويل مزعج وبعضهم كرهه. قال لأنه في حديث ورد أنه أمان من الجذام، الشعر في الأنف أمان من الجذام، لكن إذا طال جدا صار مزعج وهذا ممكن يزيله. وفي الغالب أحيانا يكون الأنف ثابت، والغالبا في الأنف يكون ثابت الشعر، لا يزيد في الغالب. ونتف أنف لمن اعتاده، وحلق عانة، ويسن حلق العانة، وهي شعر نابت حول ذكر الرجل وفرج المرأة وقبل المرأة، شعر نابت عنها يقال عانة. ويسن أن يحلق أيضا حتى ما حول الدبر، إن وجد شعر حول الدبر فيسن أيضا أن يحلقه، ويسن للمرأة النتف وللرجل الحلق، لكن إن كان هذا سبب أذى أو ألم فلا بأس بالحلق للكل. وحلق العانة وهذه الأشياء وإزالة هذه الأشياء التي تزيد وجعلها الله ابتلاء للإنسان، ابتلاء، والله قادر يجعل لك ظفر ما يطول، ها؟ لا ممكن الظفر ما يطول، لكن الله سبحانه وتعالى جعله يستخلف ويزداد كل مرة، كل ما قصيت يطلع تبقى معك السنة ما شاء الله، كل مرة أديت خصلة من فساد الفطرة. وفي الحديث ورد أنه ينبغي ألا تترك أكثر من 40 ليلة، تمام، لا تترك أكثر من 40، وعلى حسب الحاجة واختلاف الأشخاص، فبعضهم عنده النمو سريع وزيادة في الشعر وفي الظفر، هذا ينبغي حتى موسم ما يزل حتى 40 يزيلها إذا طالت، وعن 40 لا تزيد للأكثر، المعظم لا تزيد عن 40. أما من كان تطول عنده بسرعة في أشخاص معينين أو في بلدان معينة فينبغي لهم المبادرة بإزالتها قبل إطالتها. ويسن دفن هذه الأشياء، الشعر والظفر والدم، لما ورد في الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا أزال شيئا دفنه، هذا هو الأفضل. والاكتحال وترا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه ويرزقنا الاقتداء بنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا. فاتحنا الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى. أسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح المعلمين ومشايخنا ويحبوك علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع الدرس هو بيان وجوب الاعتناء بباب الأهل الحيض. فباب الحيض ذكر الإمام النووي أنه مما يجب الأهل الاعتناء به، ونحن سنبين الآن ثلاثة أشياء، يعني ما يحصل بالله الاعتناء، وعلى من يجبها الاعتناء، ولماذا يجب له الاعتناء بهذا الباب. هذه ثلاث أشياء التي سنذكرها في هذا له الدرس. نعم، لأنه ذكر الإمام النووي أنه أن باب الحيض يجب الاعتناء به. الشيء الأول، لماذا يجب الاعتناء بباب الحيض؟ تمام، يعني خصوا بهذا له الحكم أنه يجب الاعتناء به، وعلى من يجب له الاعتناء به، وبماذا يحصل الاعتناء به. تمام، الشيء الأول لماذا أو سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ ما سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض؟ يعني خاص بهذا الحكم. سبب وجوب الاعتناء بباب الحيض هو أن باب الحيض ليس هو أحد الأبواب الفقهية، ولكنه ليس يعني بابا عاديا، وإنما تميز بأشياء. هذه الأشياء جعلته من الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نحن لا نقول الوجوب وجوب الاعتناء بباب الحيض بحسب، هناك أبواب أخرى أيضا يجب الاعتناء بها، لكن هذا باب الحيض لما أنه ليس بابا عاديا وإنما تميز بأشياء، بسبب تميزه بهذه الأشياء صار من جملة الأبواب التي يجب الاعتناء بها. نعم، هذه الأشياء هي كثيرة، نحن سنذكرها بعضا منها، وهذه التي سنذكرها معظم ما ذكرها الإمام النووي في المجموع أيضا. الشيء الأول قال الإمام النووي، لأنه باب يكثر الاحتجاج إلى مسائله لعموم وقوعها، لأنه باب يكثر الاحتياج إلى مسائله لعموم وقوعها. شوف، ذكر كلام وذكر علة، علة الكلام يكثر الكلام، يكثر الله الاحتجاج إلى مسائله، قولوا لعموم وقوعها لعلته كثرة له الاحتجاج إلى المسائل. نعم، إذن نتج عن عموم له الوقوع كثرة الاحتجاج، يعني لما أنه يعم وقوعه صار يكثر له الاحتجاج له، ونتج عن كثرة الاحتجاج له وجوب الاعتناء به، لأن الشيء الذي يكثر الاحتجاج له يجب الاعتناء به. تمام، يجب له الاعتناء به. نعم، ولعل المراد بعموم له الوقوع لما قال لعمومها وقوعها، يكثر الاحتجاج إليه لعمومها وقوعها، إلى مسائله لعموم وقوعها، لعل المراد بعموم له الوقوع كونه يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن. نعم، يعني لما قال لعموم وقوعها، لعموم وقوعها أي مسائل لا الحيض، يعني بقوله لعموم وقوعها يعني لعله يعني أن لا أن مسائل أن الحيض يحصل لغالب النساء في غالب أعمارهن، كلمة الغالب مرتين، لغالب النساء وفي غالب أعمارهن، فلهذا صارت مسائل الحيض يغلب وقوعها. تمام، عام وقوعها، صارت مسائل الحيض يعني من الأشياء اللي عامها لعموم وقوعها، بسبب عموم وقوعها صار يعني يكثر الاحتجاج إليها، بسبب كذا الاحتجاج إليها صار يجب الاعتناء بها، صار يجب الاعتناء بها. نعم، إذن كما بينا أن النساء تجاه الحيض الغالب أننا يحصل دم الحيض في عمرهن، ومن النادر والزمن الذي لا يحصل دم الحيض أو أن يندر وجود دم الحيض هو نادر من عمرهن، وليس لا الغالب كما بينا في درس سابق أن يعني أكثر العمر لا الغالب 70 سنة. لو نظرنا هذه 70 سنة نجد منها 9 سنين هذه يسمونها يعني سن الإمكان، ما قبلها لا يمكن ينزل دم الحيض، لا يمكن أصلا، وما بعد سن الياس يندر حصوله، لكن ما بين ذلك وهو 53 سنة يغلب حصول دم الحيض، وغلبة حصول دم الحيض النساء تفاوتنا في ذلك النساء، ولا نقول يعني جميع النساء يحصل دم الحيض من 9 إلى 3 إلى سن الياس إلى أن تبلغ 62 سنة، لا يتفاوتنا في ذلك، بل من النساء من لا ينزل دم الحيض أصلا، ولكن هذا كله من قبيل النادر، لأن لما قالوا سن الياس معناته أنه يعني معنهم قالوا سن الياس ونزول دم الحيض حتى بعد سن الياس ممكن، ولكن هذا سن الياس جعلوه يعني كانوا نظروا إلى أنه هذا الحد لا الغالب فيناه في انقطاع دم الحيض عند النساء، ولعل هذا في الزمن القديم، لكن في زمن في أزمتنا هذه أصبح صار دم الحيض ينقطع عند النساء الغالب في أنه ينقطع قبل وصول 50،
قبل وصول 50 فضلا عن وصول 60، مع انهم جعلوا سن الياس الا 62 سنه. على كل حال هذا ما ذكره العلماء. اذا عرفنا ان عموم الوقوع نظرا لكونها يحصل في غالب النساء في غالب اعمارهن، وبينا ذلك. نعم. طيب، الشيء الثاني مما هو سببه لوجوب الاعتناء بهذا الباب، لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة. هذا أيضا ذكره الإمام النووي، هذا الشيء الثاني ذكره الإمام النووي في المجموع، قال لأن باب الحيض من الأمور العامة المتكررة. العامة قد عرفناها، يعني عامة بالنسبة في صنف في جنس النساء، فإنه أكثر أغلب النساء، ويعني نظر إلى عموم لا نظر عامة للنساء بطريق الإجمال هو من يحصل دم الحيض، يعني من النادر من ينزل دم الحيض أصلا، هذا من النادر النادر. تمام. نعم. قال من العامة المتكررة، يعني ينزل مع التكرر، يعني ليس هو ينزلها في العمر مرة، ولا ينزل لله للنساء في العام مرة، ولا ينزل للنساء في العام مرتين، ولا ينزل لله، بل ينزل للنساء في الشهر مرة، بل قد ينزل للمرأة حتى في الشهر أكثر من مرة، الشهر الواحد أكثر مرة. فهو عام ومتكرر. عام يعني بنظر له إلى جنس النساء، عام فيهن، لأنه ما متكيب بصنف دون طنف، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان. يعني مثلا نساء البلدة الفلانية، ولا نساء العصر الفلاني، دون لا، من دون أمنا حواء إلى أن تقوم الساعة، هذا شيء حاصل للنساء غالبا، الغالب حصوله للنساء. ما متكيب بزمان ولا بمكان ولا بصنف من أصناف النساء دون صنف آخر، لا مطلقا. هذا معنى عمومه، معنى تكرره ظاهر. فانه كما قلنا الغالب انه لا يحصل للمرأة يعني في العمر مره ولا في العام مره، لا، مع التكرر يحصل لها مرات في عمرها، بل يكون عشرات او مئات او الاف المرات في عمرها، في عمرها، لانه قد يتكرر حتى في الشهر اكثر من مره. نعم. امر بالتكرر عرفناه. ونعم، نتج عن هذين الامرين كونه عام ويتكرر وجوب الاعتناء به، لانه ما شانه ذلك يكون من قبيل الاشياء المهمه، وكل ما هو مهم يجب له الاهتمام به. نعم. فنتج عن هذين الأمرين العموم والتكرر وجوب الاعتناء به. الشيء الثالث من الأشياء التي هي سبب لوجوب له الاعتناء به، أن باب الحيض يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام. وهذا قد ذكرنا في درس ماضي أن ما لا يحصى أي بالنظر إلى التفاريع، أما بالنظر للأصول قد يكون الأحكام تحصى. أن كلمة ما لا يحصى كلمة كبيرة، بمعنى أن ما لا يضبط عدد، يعني حتى أكبر عدد أتيت وما مكان هذا يكون أكثر منه، هذا يعني بعيد بالنسبة لله للأحكام الأصول. لكن بالنظر لله إلى التفاريع، نعم، التفاريع هي من شأن أنها لا نهاية لها، وما دام لا نهاية لها إذن هي لا تحصى، غير داخلة تحت لها الحصر، يكون لا نهاية لها. نعم. وهكذا أيضا، وهذا أيضا ذكره الإمام النووي، أنه يعني يترتب عليه من الأحكام ما لا يحصى. الإمام النووي ذكر هذه العبارة، عبارة كبيرة، ما لا يحصى من الأحكام، ما لا يحصى من الأحكام. نعم، في طريق التفاريع الأحكام كثيرة جدا، ممكن تبلغ الملايين وتزيد عن الملايين طريق لا التفاريع، لأنه كما هو معروف يعني المسألة الواحدة قد تتفرع إلى عشرات المسائل وإلى مئات المسائل، هي المسألة الواحدة. يعني مثلا أقل الحيض ولا زمن الحيض، بنظر الأقل غالب وأكثر، ممكن يخرج مئات المسائل منها من في موضوع زمن الحيض بس لوحده، ولا في سن الإمكان لوحده فقط، ولا في زمن الله الطهر، إلى غير ذلك ما قلناه الأشياء. نعم. أيضا يعني فمثلا أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة، أحكام كثيرة من أحكام الحيض تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالطهارة، تتعلق في الطلاق، تتعلق بالعدة، وهكذا. نعم. أيضا الشيء الرابع من الأشياء التي هي سبب لوجوب الاعتناء بهذا الباب، لأن باب الحيض يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية. فباب الحيض يعني من الأشياء التي تميز بها وجعلته يعني يجب الاعتناء به، هو كونه يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، كأنه يعني هو الباب الذي هو أكثرها باب بتعلقها إلى غير بقية الأبواب، هو يتعلق ممكن نقول بعشرة بعشرين باب من أبواب الفقه. نعم.

0: يتعلم، يتعلم بكتاب الطلاق، بكتاب العدة، بالاستبراء، بالاعتكاف، بالصلاة، بالصيام، بالوضوء، بالغسل، بالتيمم، بالاستنجاء، وهكذا يتعلق بأبواب كثيرة جدا جدا أكثر من غيره، يتعلق حتى بالإيلاء والظهار وكثير من الله من الأبواب، نعم كثير من الأبواب. فهو كان أكثر بابها في تعلقه ببقية له الأبواب الفقهية، باب له الحفظ. فلهذا صار من أشياء له التي يجب له الاعتناب. حتى الإمام له النووي بعد أن ذكر جملة من هذه الأشياء قال: وما هذا حاله يجب الاعتناء به. يعني ما هذا حاله، يعني ما دام موصوب هذه الأوصاف انه يعني يترتب عليه ما لا يحصى من الاحكام، انه يتعلق بكثير بعدد الكثير من الابواب الفقهيه، انه تكثر لا يكثر الاحتجاج الى مسائله، هذا حاله يجب الاعتناء به، يجب له الاعتناء به. نعم. طيب الشيء الثاني، هذا كله، هذا الشيء الاول وهو يعني بيان سببه وجوب الاعتناء به. الشيء الثاني في بيان من يجب عليه الاعتناء بباب الحيض، يجب على من؟ قلنا موضوعنا في بيان وجوب لها الاعتناء بباب الحيض، عرفنا سبب وجوب الاعتناء، لكن يجب على من الاعتناء؟ وجوب الاعتناء على العلماء المحققين، العلماء المحققين وطلبة العلم أيضا المحققين، يعني من عندهم لها الكفاءة أن يخوضوا في مسائل الحيض ويأتوا بما ينفع باب الحيض ويأتوا بما يفيد باب الحيض، وهم لا المحققين العلماء وطلبة العلم المحققين. أما غيرهم فلا، لأنهم حتى خاضوا مسائل باب الحيض ملام غير محققين وما يأتوا بما ينفع باب الحيض. والشيء الذي لا ينفع من أعتبر اعتناء، الاعتناء هو الشيء الذي ينفعك، هذا اعتنابك، وما الشيء الذي لا ينفعك هذا ليس اعتنابك، تمام؟ هذا قد يضرك، الشيء الذي لا ينفعك هذا ما يعتبر من قبيل الله الاعتناء. إذن من يجب عليهم الاعتناء هم العلماء وطلبة العلم المحققين دون غيرهم، لأنهم هم الذين يمكنهم الاعتناء بباب الحيض، يعني يمكنهم أن يخوضوا في مسائله وفي موضوعه بما يعول بنفع عليه، بسبب أنهم علماء متمكنين راسخين عندهم الكفاءة للدخول في هذا الموضوع ويأتوا بما ينفع، بما ينفع. وغيرهم حتى لهم من العلماء ولا من طلبة العلم، لكن ما اتصفوا بصوت الله التحقيق والتمكين والتبحر والتوسع، فأنهم لا يأتوا ما ينفع، لا يأتوا ما ينفع، فضلا عن غير الله، عن غير الله العلماء، فضلا عن غير الله العلماء، فأنهم لم يتوجه لهم وجوب الله الاعتناء. نعم. ووجوب الاعتناء داخل في وجوب الله، في الوجوب الله العلم عموما إلى الوصول إلى درجة الإفتاء عينا أو كفاية. هذا أقوله العلم لا الفقه كله عموما في مسائله كلها يجب له يعني الاعتناء به حتى الوصول إلى درجة الله الإفتاء، إما عينا أو كفاية. إذا كان متأهل لهذا لا يبلغ هذه الدرجة شخص واحد يكون عينا في هذا البلد مثلا، يكون الوجوب هو عيني، وإن كان أكثر من شخص اثنين ثلاثة المتأهلين وعندهم لا يتأهل لهذا اللي يبلغ هذه الدرجة يكون كفاية. فأمرا بقول أن وجوب له الاعتناء يعني شامل وداخل فيها في الوجوب له هذا العام، في الوجوب له العام. فالحقيقة وجوب الاعتناء ليس باب الحفظ بحسب، يجب له الاعتناء بعلم الفقه كله عموما إلى بلوغ له درجة له الإفتاء. لكن هو الإمام النووي خص هذا الموضوع بالذكر باب الحفظ ويجب الاعتناء به، يعني قصده أنه زيادة على الله، على يتأكد أكثر ويتعين أكثر عليهم زيادة على الله على غير بقية الأبواب لما فيه لما تميز به من الله من الخصال، كونه يكثر الاحتجاج إلى مسائل إلى آخر ذلك. نعم. طيب بقي معنى أنه بيان ما يحصل بله الاعتناء، فيحصل الاعتناء بأشياء كثيرة قد تكرر بيانه فيها في الدروس السابقة، وهي يعني بإفراد بكتب مستقلة بها بس مختصره بها إيضاح مشكلاته بالاعتناء بتفاريعه، هذه الأشياء التي يحصل بله بها الاعتناء، هذه الأشياء التي يحصل بها الاعتناء، لأن هذه الأشياء التي تنفعه باب الحيض وتزيد وضوحا وتخرجه منها من الغموض إلى الوضوح ومن الصعوبة إلى السهولة.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية

الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان وجعلهما ظرفين لعجائب الإمكان وبدائع الفضل والإحسان والجود والامتنان والربح والخسران والزيادة والنقصان والخوف والأمان والاستقامة والطغيان والذكر والنسيان والإعوجاج والاتزان والإظهار والإبطان والإسرار والإعلان والعطاء والمنع والخفض والرفع لا إله إلا هو وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء ومنه مبتدا كل شيء وإليه مرجع كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وعلى قدر الصلة به والأدب معه يدرك العبد من سر الزمان والمكان شؤونا يجل وصفها ويعظم لطفها ويطول مجالها ويتواصل جوده لأهلها على قدر صلتنا به ومحبتنا له وإقبالنا عليه تتحول الأزمنة والأمكنة إلى مستودعات منن وعطايا ومنح ومزايا وتفضلات وهدايا و مجالات تجل وواسطات تمل وسلالم تعل وساحات غيث وبل الأزمنة والأمكنة وإذا قويت الصلة بهذا الإله وعظم صدق الإقبال عليه وحسن الأدب معه انضاف إلى الزمان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق والمكان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق أسرار الأزمنة المتقدمة والحاضرة والآتية وأسرار الأمكنة المختلفة في الأرض والسماوات وما بينهما وما عدا ذلك بحسب ما يتسع له حال هذا المتوجه المتنبه الشاكر الذاكر والمستقيم الصابر بذلك كله ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله آداب وأحوال الخروج من البلد إلى الحج والوصول المرور بالبوادي والوصول إلى الميقات وما إلى ذلك وكلها مرتبطة بأزمنة وأمكنة يكون فيها للحاج شؤون وللمصلي شؤون ولل
داعي لله شؤون وللمزكي شؤون، وهكذا تتسع خيراتها ومجالاتها بحسب معرفتنا بأدبنا معه، إقبالنا عليه، محبتنا له سبحانه، هو الذي خلق الأزمنة والأمكنة واستودعها هذه التجليات من عنده سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك علمت أن زمن أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم في أحواله كل خير الأزمنة، فهو بالنسبة لما برز في عالم الحس مما يمر على الناس في الأوقات خير القرون قرنه وخير العصور عصره صلى الله عليه وسلم، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك، هذا العمر الذي أقسم به في القرآن، المرء قبل ذلك وبعد ذلك في عجائب من الفيض الإلهي والكرم الرباني، ومن الذي تجتمع له مواهب وشرف الأزمنة والأمكنة كما تجتمع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الغزالي في الإشارة إلى شيء من ذلك: وأما الخروج من البلد للحاج الذي يريد بيت الله الحرام، بلغنا الله يافي عوافي توام ومنن عظام وعطايا جسام، فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد، عنده شوق إلى الرب، يريد أن يصل إلى بيته، والمقصود الرب البيت، وزيارة من يقصد الله. ويروى من توضأ أن الله يقول في حديث قدسي: من توضأ في بيته وزارني في بيتي، وينطبق على كل مسجد، كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فإذا استحضرت في زمانك ومكانك وأنت تأتي إلى مثل هذا المصلى أنك تريد زيارة الله، تريد زيارة الله، فلك ما نويت وما استحضرت. أن تجعل زيارة من في المصلى من الإنس والجن والملائكة والأرواح الطائرة مقدمة وسلما وسببا لزيارة الله، كان لك ذلك، كان لك ذلك إذا تعرفت سلوك المسالك. لا إله إلا الله. وإذا كان الزيارة فيه ومن أجله، يترتب عليها أن تنادي الملائكة أهلها وتبشرهم، وأن يصلي عليه 70,000 ملك زار في الله أخاً في الصباح إلى المساء أو في المساء إلى الصباح، فكيف إذا صحت له زيارة الحق؟ وإذا ما هذه ما كانت زيارة الواحد، فكيف إذا تمكن الواحد منها إذا اتسع نيته وقصده ومشهده في المجلس أن يزور 1,500 2,000 بدل زيارة واحد؟ إذا تساعدا أنه ينوي وإن لم يشاهد زيارة من لا تراهم الأبصار من الحاضرين الذين تشهد لسان السنة ولسان النبوة بحضورهم، منهم الملائكة الذين يحفون مجلس الذكر إلى السماء، والأعمى إذا زار أحد ما يشوفه يحصل ثواب الزيارة، أو لا بد يشوف. لا إله إلا الله. يقول: احذر في قلبه ماذا يريد، زيارة من يقصد، وأنه متوجهون
إلى ملك الملوك في زمرة من نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا وأقبلوا على بيت الله تسليا بلقاء البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم وليرجو الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله لكن ثقة بفضل الله عز وجل وكريم نواله. هذا مما يتعلق بالخروج من البيت والخروج من البلد والخروج من الغرفة أو مكان إلى مكان إذا عندك مثل هذه المقاصد، والخارج أيضا إلى الحج أو العمرة كذلك. ثم لأنه بالنسبة للذاهب إلى من بلد إلى مكة والمدينة فيتعرض لدخول الصحاري وبوادي وما إلى ذلك إلى أن يصل للميقات. وعنده أيضا في هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها أن يتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة. وإذا كان في الطريق نقاط وتفتيشات وسؤالات وفحوصات وما إلى ذلك يتذكر سؤال منكر ونكير ومخاطبات في البرزخ بس يسألونك للجوازات والأمن والنقاط بس ماشي سؤال بعدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني تولنا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وثبتنا وخلصنا من جميع الآفات والآهات والطبنا وربنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وثبتنا عند السؤال يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله. لما دخول البادية إلى الميقات لتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى الميقات يوم القيامة لتذكر من هول قطاع الطريق هؤلاء سؤال منكر ونكير والمثبت ما ثبته الله وكان يذكرون عن بعض أهل الخير والصلاح كان معلقا بأداء السنن وكان كلما يستيقظ من منامه يأخذ السواك جنبه يستاك ويقول الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فلما مات رآه بعض أصحابه وأصدقائه ويسأله ما فعل بك قال من العجائب وقالت لي أني بعد الموت شعرت كأنني نمت ولما دخل الملكان إلى القبر ردت لي روحي ذهب في وهلي أني قمت من النوم وأخذت أبحث عن السواك بأتسوك ومكان وأخذت أجهر الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. قال الملكان ينظران إليه تعجبان يقول أحدهم لصاحبه قد لقن صاحبك حجتها إيش ما بتقول شوف قال ماذا تبعد يقول عن السواك إيش من السواك أنت أين؟ قال ليس في بيتي قمت منهم قد مت وهذا القبر أنت الآن في البرزخ ولقد قنت حجتكم عد نسألك أيش الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا إليه النشور إيمان كله فيما قلت ها لكن بركة العمل بسنة النبي تدركك في القبر لما تتعلق بواحد نفعك اليوم ما نفعك بكرة ونفعك في الظرف ذا ما نفعك تعلق بواحد تعلق بينفعك في البرزخ والقيامة والدرقامة إلى وسط الجنة محمد صلى الله عليه وسلم سننه واتباعه تمشي معك على طول نفعك في الحياة وعند الموت في البرازخ في مواقف القيامة وليتملى قلبك وتعلق بواحد نفعك اليوم ما نفعك بكرة ونفعك في الظرف هذا ما نفعك في الظرف الثاني
وإن تكثرت عليه شيء منكم ملك، ولكن هذا صلى الله عليه وسلم لا يزال التعلق به يفيض به عليك الرحمن فيضات من جوده، ولا يسأم ولا يمل ولا يتبرم، ويجيك في الأحوال كلها وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة. اللهم ارزقنا حسن متابعته. والله لا إله إلا الله. يقول: وأما الإحرام والتلبية فليعلم أن معناه إجابة نداء الله، وليكون على خشية أن يقال له لا لبيك ولا سعديك. سمعت. وهكذا حضورنا في مجلس الخير فيه عند إصغى قلوبنا واستماع أرواحنا تلبية لنداء الله، تلبية لنداء الله، فعسى نقبل فيها ويقال لتلبياتنا كلها بأصنافها لبيك وسعديك، كما بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في الحجاج والعمر. إذا حج أحدهم من مال حلال ونفقة حلال وضع رجله في الغرز ولبق لبيك اللهم لك ناداه مناد لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال، ارجع ماجورا غير مزور. سمعت. وإن حج من مال حرام وزاد حرام فجاء وغرز رجله في الركب وقال لبيك اللهم لبيك ناداء مناد لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام زادك حرام، ارجع مازورا غير مجور. هذا البيان النبوي في الحج والعمرة. هو إذن يصحبنا يتابعنا في المجالس، يتابعنا عند الخروج للصلوات وأدائها، فعسى تقابل تلبياتنا كلها بلبيك وسعديك. كيف نتجالس في الله؟ كيف نلبي نداء الله؟ جلسنا من أجل نستجيب وننفذ الأمر ونطبق. فنحن بجلوسنا وكلامنا وإصغائنا واستماعنا نقول لبيك، عسى نقبل لديه، يكون الجواب لنا لبيك وسعديك. ما شاء الله. يعني أنا واصل إسعادك إسعاد بعد إسعاد على الدوم سعديك. هكذا في اللغة عندنا إذا قال حنانك يعني الضبع حنانك المستمر، حنان بعد حنان متواصل. قال لبيك أن إجابة بعد إجابة مستمر مقيم مواظب على تلبيتك على إجابة دعوتك. وإذا قال أقدم عليك يعني دالة بعد دالة بعد دالة مستمرة مرة بعد أخرى. يقول في ضرب نموذج ومثل: حج علي بن الحسين عليه رضوان الله ورحمته فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة. هذا لما أراد أن يلبي. قيل: لما لا تلبي؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، كما ذكره الدينوري في كتاب المجالسة وابن عساكر في تاريخ دمشق.
أكد حجة علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كثير السجدات والركعات الذي في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع الذي ينفق على كثير من أهل المدينة من دون أن يعرفوا أنه المنفق عليهم. الذي حضر يوم كربلاء وكان مريضا وهو في بضع وعشرين من عمره، لم يستطيع القتال مع أبيه، وبعد المعركة أرادوا قتله، فتقدمت عمته زينب تقول تقتلون واحد ما قتلكم وكان مريض، قتلوني قبله إذا أردتم قتله، وتركوا. وقد جعل الله في صلبه ذرية ألوفا من ذرية ثلاثة، فما كان لهم أن يقتلوه. ولله الأمر من قبل ومن بعد، أراد أن يلبي فاعترى ما اعتراه، فلما لبى غشي عليه ووقع من على راحلته، وصارت تعتريها هذا القشعريرة من وقت إلى وقت حتى قضى حجته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويتذكر عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة لنداء الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. يتذكر نداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة منقسمين إلى مقربين ومنبوتين ومقبولين ومردودين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقيون وسعيد. يا رب ذلك اليوم، يا مالك ذلك اليوم، اجعلنا في زمرة حبيبك سيد القوم، يا حي قيوم، نسألك ونلح عليك ونطلبك أن لا تدع أحدا منا في ذلك اليوم إلا قربته من حبيبك رفته بك وجعلته تحت لوائه وأوردته على حوضه المورود. آمين آمين آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فلو جئت من أبعد بلد في الأرض إلى الدورة لتحضر لحظة هذا السؤال للجلال الجلال والعظيم الظل فقط لكفى ذلك، لكان حق أن تقطع المسافة لتدرك هذه اللحظة والساعة. سبحان الذي حشى لنا الأزمنة والأمكنة بعجائب من جوده، ثم قال لنا حبيبه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمين. أولما نمكن لهم حرما يجب إليه ثمرات كله، فكان إذا أهل مكة المقيمين فيها من الصالحين من الأولياء يشاهدون الوافدين من أنواع الأولياء وأنواع العلماء الوافدين يقولون ثمرات كل شيء، حتى من الرجال حتى من أهل الولاية كل الثمرات تجي، يجب إليه ثمرات كل شيء.
والجري أن يأمن من عقاب الله وليخشى أن يكون أهلا للقرب وليكن رجاؤه غالبا وليكن رجاؤه يعني أغلب من خشيتي. ثم إن الواصل لتلك الأماكن يقع بصره على البيت، كما أن الواصل إلى ميدان من ميادين القرب في ذكر الله أو تذكر عظمته أو الصلاة له تبصر بصيرته سنة نور العظمة الإلهية. وأما عند وقوع البصر على البيت فيحضر عظمته في القلب وليقدر أنه مشاهد لرب البيت وليقدر أنه مشاهد لرب البيت الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرقى هذا المقام في مختلف أعمالنا وأحوالنا، وقال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه.

إن لم تكن تنهى فإنه يراك. ويرجو أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما نظره النظر إلى بيته العظيم. ويذكر انصباب الناس في القيامة إذا جهد الجنة آملين دخولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وادخلنا جنتك بغير حساب. قال: وأما الطواف بالبيت فإنه صلاة. واعلم أنك متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الذين يحملون من حوله والملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة، ثم يدخل منهم كل يوم 70,000 فيعبدون الله في البيت المعمور ذلك اليوم، ثم يخرجون لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يدخل في اليوم الثاني 70,000 غيره، والأعداد الكبيرة من الملائكة تطوف بالبيت المعمور، وما قصدهم عين البيت المعمور ولكن رب البيت الذي يجب أن يكون قصدك إذا جلست وإذا أقبلت وإذا صليت وإذا حضرت، ينبغي أن يكون قصدك هو. وهؤلاء يطوفون بالبيت المعمور، وشرع الله للمؤمنين في الأرض يطوفون بالبيت العتيق، وشرع للأرواح تطوف حول كعبة إحسانه وكعبة جوده وكعبة قربه وكعبة تطوف. وقال: فاسجد واقترب. يقول: إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما، أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم. يا ليلة بات الحبيب يجير من خمر الوصال مدامة ما أنعم، قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما. فمتى أراها لاذما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما.

الله أكبر لا إله إلا الله في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون تحب فيها خيما. Mm-hmm.

ما زمزم الحادي بذكر نزيل يا إلا وأنعشني إذا ما زمزم رفقا بقلبين في الهوى متعلق بمطامعين يرجو بها أن يكرم شوقي إلى دار الحبيب محمدين شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم دار حود نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سمع الله أكبر يا حادي العيس الرواسم عج بها سفح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزيل ومنبع الفضل الكبير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لا لكون الحب فيها خيما رزقنا اللهم حقيقة محبتك ومحبة حبيبك من أجلك حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك حبلين مما سواكما يا الله أنت ورسولك حبل كل قلب من قلوب الحاضرين والسامعين والمشاهدين والمولين من سواكما أنت ورسولك حبل كل قلب منا

0: واعلم انك متشبه بالملائكه المقربين الحافي نحو العرش والمقصود طواف قلبك بذكر رب البيت والطواف الشريف وطواف القلب بحضره الربوبيه. وعالم الملك والشهاده مدرجه الى عالم الغيب والملكوت من فتح الله له هذا الباب. الى هذا الاشاره بان البيت المعمور في السماوات بازاء الكعبه وطواف الملائكه بك طواف الانس بهذا البيت. والذي يقدر على مثل ذلك الطواف والذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رأى بعض المكاشفين لبعض أولياء الله تبارك وتعالى. فعليك يا بيت ربنا سلام ربنا ورحمته وبركاته في كل لمحة ونفس عدد خلق الله ورضا نفسه زنة عرشه امداد كلماته. إنما أحببناك من أجله وهو الذي جعلك محطا لفضله. وقال عنك إنه هو لبيت مضيع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أدخلنا والحاضرين وأحبابنا والسامعين والمشاهدين إلى حرم قربك، إلى حرم معرفتك، وإلى حرم رضاك، وإلى حرم محبتك. ولا تخرجنا من ذلك الحرم أبدا. اجعلنا فيه من الآمنين بك، الخائفين لك، الراجين فضلك يا أكرم الأكرمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك

والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا